0: جدة اف ام على هواك.
1: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف فيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى، يومياً 8:00 مساء على جدة FM.

0: البيئة أم نزيد من التلوث دون أن نشعر؟ اختر أن تكون بصمتك خضراء، فالعالم لا يحتاج إلى أشخاص مثاليين، بل إلى أشخاص واعيين.
1: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة، تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يومياً 8:00 مساء على جدة FM.

جدة اف ام على هواك. التنمية المستدامة تهتم بالتنمية البيئية والاجتماعية والاقتصادية على مستوى العالم، وتهدف إلى تحسين ظروف المعيشة للأفراد وتطوير وسائل الإنتاج بطرق تحافظ على الموارد الطبيعية لكوكب الأرض. معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل. مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10:00 صباحاً على جدة أف أم.

0: جدة اف ام على هواك.
1: البحر ليس مجرد منظر جميل، بل نظام حياة متكامل. تلويثه بالنفايات يهدد الكائنات البحرية ويؤثر علينا جميعاً، فلنحافظ على شواطئنا نظيفة ولنكن أكثر وعياً بسلوكنا. البحر أمانة، فلنحسن حفظها.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جد أف أم.
1: لوين صيفك؟ تتميز مدينة جدة بواجهتها البحرية اللي تمتد على طول البحر الأحمر، وهي مكان مثالي للتنزه والتأمل. وعلى طول الواجهة راح تكتشفوا المجسمات الفنية الفريدة اللي اختارت بحر جدة بالذات دون بقية مناطق العالم، واللي تم تصميمها بأيدي فنانين عالميين منهم هنري مور وجوان ميرو. تصميم الواجهة البحرية يمزج بين التكنولوجيا الحديثة والجمال الطبيعي المتناسق مع تصاميم العمارة والمباني والأبراج السكنية الحديثة، واللي تطل على المناظر الطبيعية الخلابة لعروس البحر الأحمر. يصل طول كورنيش جدة الشمالي إلى 10 كيلومترات، ويتردد عليه أكثر من 10 ملايين زائر سنوياً، ويمتد إلى جانب البحر في واجهة جدة البحرية مضمار طويل مخصص للرياضة يصل طوله إلى 4500 متر. وفيه العديد من الأنشطة الترفيهية مثل ركوب الدراجات الهوائية والتزلج على الجليد، ركوب الخيل، ركوب القوارب واليخوت، بالإضافة إلى العديد من المطاعم والمقاهي.

كمان تقام فعاليات بحرية زي رحلات الغوص ورحلات الصيد ورحلات السفاري البحرية. لون صيفك. جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: جدة اف ام على هواك.
1: لون سيفك. ما حتقدر تعمل قائمة بأهم وجهات السياحة في الطائف من غير ما تدرج منتزه الردف، لأنه أهم منتزهات الطائف وأجملها مقام على مساحة حوالي 565 ألف متر مربع. حتلاقي داخل المنتزه أكثر من 9 حدائق صممت كل حديقة منها بشكل وطراز مختلف، إثراءً لأجواء المرح والترفيه في أحضان الطبيعة. بيخترق هذه الحدائق ممشى طويل بطول 4000 متر للتنزه والجري وركوب الدراجات الهوائية. كمان فيها كراسي جلوس مظللة منتشرة عبر المسطحات العشبية والملاعب الرياضية، وكمان فيها مطاعم ومقاهي وألعاب للأطفال. بيتميز المنتزه بالعروض الموسيقية الحية اللي بتتراقص فيها مياه النوافير التفاعلية. تبلغ مساحتها حوالي 13000 متر مربع، بيرتفع فيها الماء لأكثر من 80 متر. لون صيفك.
2: بوعيكم وتعاونكم نحد من المخالفات البيئية ونحافظ على ثرواتنا الطبيعية، مع تحيات القوات الخاصة للأمن البيئي.
0: جدة اف ام على هواك.
3: طريق الحق. طريق الحق مع ليلى محمد.
4: أخوتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يا أيها الرسل، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، إني بما تعملون عليم. وقال: يا أيها الذين آمنوا، كلوا من طيبات. ثم ذكر الرجل يطيل السفر، أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ هذا حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم يرسي قاعدة جليلة مفادها: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فالله طيب قضية عقائدية يؤكد عليها النبي عليه الصلاة والسلام، وتعني أن الله سبحانه وتعالى منزه عن كل النقائص، متصف بكل الكمالات، قدوس. ثم يشير الحديث إلى ضرورة المناسبة بين صفته سبحانه وبين ما يتقبله من الأعمال، فكما أن الله طيب فهو لا يقبل إلا ما كان مناسباً لهذه الصفة، لذا فلا يقبل إلا طيبة. فحث المؤمنين أن يلتمسوا الطيب، الطيب من القول ومن الطعام ومن الكلام ومن الأفعال ومن الاعتقادات. المؤمن ينبغي أن يكون طيباً، لأن غير المؤمن خبيث، والله يريد أن يميز الخبيث من الطيب ليصطفي الصالحين من عباده. يقول الله عز وجل:

جعل الله الكلمة الطيبة منتجة ومثمرة ولها آثارها العظيمة على عكس الكلمة الخبيثة. الطيبون هم أهل الجنة، يصفهم الله بذلك في بشرى الملائكة لهم عند وفاتهم. يقول الله عز وجل:

وسمى الله ذكره سبحانه بالكلم الطيب، فقال سبحانه وتعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه.

المسلم مطالب بالتطيب والتطهر، وقد درج الفقهاء على افتتاح كتبهم بكتاب الطهارة. والطهارة في اللغة هي النظافة، والله سبحانه وتعالى يحب النظافة ويحب الجمال ويحب التطهر، وأمر عباده بالتطهر الدائم والمستمر من الأدران الظاهرة والباطنة، لأن المسلم دائما يراقب قلبه ويطهره لله، كما يراقب بدنه وثوبه ويطهره. يقول الله عز وجل: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. طهارة البدن التي عالجها الفقهاء في كتب الفقه ليست كل الطهارة، بل وليست أهم أنواع الطهارة التي أرادها الله من عباده. لذلك نرى الغزالي يقول: الطهور أربعة أنواع: طهارة البدن من الحدث والخبث، وطهارة الجوارح من المعاصي والآثام، وطهارة النفس من الصفات المذمومة، وطهارة القلب مما سوى الله. فطهارة القلب وهي الأهم تعني أن يخلو القلب من السوى، وهو كل ما سوى الله، فالقلب بيت الرب. قال تعالى: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. وطهارة النفس أن تخلو من الصفات المذمومة كالبخل والحسد والحقد والضغينة والكبر. أما طهارة الجوارح من المعاصي فكل جارحة بحسب طبيعتها وما يجب عليها، فالعين طهارتها ألا تنظر إلى ما حرم الله أن ينظر إليه. عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عيناني لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. العلماء قالوا: ما حرم فعله حرم استماعه، وما حرم استماعه حرم النظر إليه. طهارة الأذن ألا تستمع بها إلى ما حرم الله أن تستمع إليه من كذب وغيبة ونميمة وكفر وإلحاد. وطهارة اللسان ألا ينطق بالغيبة ولا بالنميمة ولا بالكذب ولا بالفحش ولا باللعن ولا بالإيقاع بين الناس.

طريق الحق. طريق الحق مع ليلى محمد.

0: يا رب، أنت الفتاح العليم والغني الكريم والعلي العظيم والغفور الرحيم.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعد.

0: نقلنا لكم أذان الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: مستمعينا الأعزاء، ننصت وإياكم إلى تلاوة عطرة مما تيسر من القرآن الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى ثمود أخاهم صالحا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه، إن ربي قريب مجيب. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا، أتنهانا أن نعبد ما يعبد

قريب. فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها. ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام

أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت

إن إبراهيم لحليم أواه منيب. يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود.

وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا

مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط.

بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد

قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب

أو قوم هود أو قوم صالح، وما قوم لوط منكم ببعيد.

ودود. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب.

الذين ظلموا الصيحة وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود

ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد.

فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار

وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلق

أجمعين. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون.

أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيداً

وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين واقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله

0: المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. صدق الله العظيم.
1: مستمعين الكرام، أنصتنا وإياكم إلى تلاوة مباركة لما تيسر من القرآن الكريم.
2: جدة اف ام على هواك.
3: كن حذرا يدا بيد نحو مجتمع بلا مخدرات. مع تحيات جدة اف ام.
4: الهواء الذي نتنفسه هو سر الحياة. كلما حافظنا عليه نظيفا حافظنا على صحتنا وصحة من نحب. التقليل من الملوثات واستخدام وسائل صديقة للبيئة، خطوات بسيطة لكنها تصنع فارقاً كبيراً لنحافظ على هوائنا وحياتنا.
5: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
6: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1 ظهراً على جدة FM.
7: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة، تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يومياً 8 مساءً على جدة FM.
2: أنت تستمع إلى جدة FM.

0: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. هنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
1: لكل واحد منا بصمة، لكن الأهم ما نوع هذه البصمة؟ هل نترك أثراً إيجابياً يحافظ على البيئة؟ أم نزيد من التلوث دون أن نشعر؟ اختر أن تكون بصمتك خضراء، فالعالم لا يحتاج إلى أشخاص مثاليين، بل إلى أشخاص واعي.
2: جدة FM ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على إكس @jeddah_radio، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة FM، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة FM على هواك.

0: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا الثامنة مساء على جدة اف ام.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع أسهل وأكثر احترافية، كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
2: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
0: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة اف ام.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق سعودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة.

جدة اف ام على هواك. انت تستمع الى جدة.

0: جدة اف ام على هواك.
1: في كل بيت نعيش لحظات فرح واحيانا تحديات
2: واوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
1: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
2: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
1: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
2: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
1: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
2: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
1: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة FM.

0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة FM.
1: لوين صيفك؟ تتميز مدينة جدة بواجهتها البحرية اللي تمتد على طول البحر الأحمر، وهي مكان مثالي للتنزه والتأمل. وعلى طول الواجهة راح تكتشفوا المجسمات الفنية الفريدة اللي اختارت بحر جدة بالذات دون بقية مناطق العالم، واللي تم تصميمها بأيدي فنانين عالميين منهم هنري مور وجوان ميرو. تصميم الواجهة البحرية يمزج بين التكنولوجيا الحديثة والجمال الطبيعي المتناسق مع تصاميم العمارة والمباني والأبراج السكنية الحديثة، واللي تطل على المناظر الطبيعية الخلابة لعروس البحر الأحمر. يصل طول كورنيش جدة الشمالي إلى 10 كيلومترات، ويتردد عليه أكثر من 10 ملايين زائر سنوياً، ويمتد إلى جانب البحر في واجهة جدة البحرية مضمار طويل مخصص للرياضة يصل طوله إلى 4500 متر. وفيه العديد من الأنشطة الترفيهية مثل ركوب الدراجات الهوائية والتزلج على الجليد، ركوب الخيل، ركوب القوارب واليخوت، بالإضافة إلى العديد من المطاعم والمقاهي. كمان تقام فعاليات بحرية زي رحلات الغوص ورحلات الصيد ورحلات السفاري البحرية. لون صيفك.

وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة، تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يومياً 8:00 مساء على جدة FM.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
3: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري، من الأحد إلى الأربعاء 10:00 مساءً على جدة FM.

0: طيب
1: عودة وصباح الخير. ايوه رجعنا لهم من امس، ما رجعنا من امس، رجعنا من امس،
0: رجعنا صح
1: صح
0: صح.
1: ايوه رجعنا من امس، امس كنا معكم، اليوم رجعنا لكم، رجعنا لكم صباح الخير. اكلتوني في الاستوديو كلهم، اكلوهم فجعه وفجعه مو طبيعيه.
0: صباحك وردي،
1: صباح الخير، صباح الانوار. انا لسه ترى ما صحيت عشان كذا يعني، فعادي يعني الحياه ايه، نتحمل بعض زي ما انتم نتحملكم تحملونا عادي، صح ولا ايه؟
0: صح
1: صح. صباح الخير، صباح الانوار، ان شاء الله بدايه صباحيه جميله على الجميع. واليوم الثلاثاء، لاحظوا انه مركز ان يوم الثلاثاء لاني دائما لخبط بين الثلاثاء والاربعاء، ولكن اليوم الثلاثاء الحمد لله. تمام، مشاكلي كثير اليوم
0: حسن. لا والله ما احلاكي. طيب. صباحك ورد وصباح كل اللي بيسمعنا اكيد، وبدايه يوم ان شاء الله تكون حلوه مع اصدقائنا مستمعينا متابعينا، حتى اللي بيسمعنا الاول مره في اذاعه جده، نقول لكم حياكم في ابدا صح.
1: بدأنا مشوارنا من الآن وحنكون معاكم على مدى 3 ساعات ونص في مشوار صباحي، إن شاء الله تستمتعوا معنا فيه زي ما إحنا دائما نستمتع معاكم في فقراتنا المتنوعة، حتى نتنقل فيها بين اللغز وبين مواضيعنا المختلفة، ترند وحدثة في مثل هذا اليوم، وضيوفنا اللي يحلوا علينا، وإن شاء الله تكون إضافة جميلة منكم في تواصلكم. تقدروا تتواصلوا معنا عن طريق منصاتنا وأرقامنا، سواء على الواتساب أو حتى على الاتصال أو على منصة إكس تشوفونا صوت وصورة، أو حتى على تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلاس.
0: صباح الخير، يقول لكم هي من الكنترول سارة خوجة في الإخراج، ومن الإعداد علياء الهذلي وفاطمة شرف، وأكيد من دينا سعد ومني أنا إيمان بحيدرة. كل تمنياتنا لكم بأنكم تبدأوا يوم معنا حلو، وكمان تكملوا يومكم من أجمل ما يكون. أول وقفة ونبدأ ابدأ صح.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
2: أخبار الطقس على جدة FM.
3: أخبار الطقس على جدة FM ليوم الثلاثاء 28 يوليو. بمشيئة الله تعالى لا تزال الفرصة مهيئة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان عسير الباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، الحدود الشمالية، تبوك والمدينة المنورة. حالة البحر الأحمر، الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15 إلى 35 كيلومتر في الساعة على الجزء الشمالي والأوسط، تصل إلى أكثر من 45 كيلومتر في الساعة على الجزء الأوسط، وشمالية غربية إلى غربية بسرعة 10 إلى 34 كيلومتر في الساعة، تصل إلى أكثر من 50 كيلومتر في الساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. ارتفاع الموج من نصف المتر إلى مترين، يصل إلى أعلى من مترين على الجزء الأوسط، كذلك مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. حالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، يصل إلى مائج على الجزء الأوسط، كذلك مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. حالة الخليج العربي، الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15 إلى 40 كيلومتر في الساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وشمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 10 إلى 25 كيلومتر في الساعة على الجزء الجنوبي. ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي. أما حالة البحر فخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط، وخفيف الموج على الجزء الجنوبي.
2: أخبار الطقس على جدة FM.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك. ابدأ صح على جدة FM.
1: ابدأ صح على جدة FM، بداية مشوارنا أكيد بيكم بتصبيحاتكم. بنقول لكل اللي حابب يقول صباح الخير يقدر يراسلنا على 8-00-244-2828، وكمان على هاشتاجنا في منصة إكس هاشتاج ابدأ صح، وتقدر تشوفونا صوت وصورة من خلال تطبيق الإذاعات السعودية أو من خلال البث المباشر على منصة إكس. نبدأ بأول رسالة، طبعا رسائل ما شاء الله كثير، تسلموا على الاهتمام.
2: طيب ونبدأ بعماد. عماد، مع عماد، يا عماد، عماد دائما يعطينا كلمات صباحية
1: جميلة صراحة. تسلم إيدك،
2: يعني تصلح نفتح فيها مواضيع للحلقة. طيب عندنا عماد يقول حين تمنح بسخاء تستبدل، فالفيض أو الفائض لا يدهش بل يستهان به، حين تتواجد تترك لأن القرب المفرط يربي الاستغناء، وحين تعتاد أن تكون أول من يمد اليد تبتر فلا تجود بمشاعرك كثيرا. يعطيك العافية عماد. ليه يا عماد؟ ليه يا أخي يا عماد؟ خلينا نحن مبسوطين في الحياة يا عماد.
1: والله صح يا دينا،
2: والله
1: لما طعت
2: بزيادة
1: وما وتنسي نفسك خلاص، يعتبروا أنه ده حق مكتسب، أنه أنت ليه تغيرت اليوم علينا؟ ليه بطلتي تعطي؟ ليه زعلانة؟ ليه انفجرتي؟
2: يقول لك دراسة أو لازم تقولي صاحبك أو الشخص، يعني تقولي له أول مرة إيه وثاني مرة إيه، الثالثة لازم تقولي لا عشان ما يعتبرها حق مكتسب.
1: بالضبط،
2: شفت كيف؟
1: أنا مع
2: معلومة صباحية
1: عماد 100%.
2: طيب
1: طيب نقول محمد أبو رقية يصبح عليكم ويسلم عليكم وبيصبح على كل طاقم العمل وجميع المستمعين. يا هلا فيك وصباحك ورد يا محمد أبو رقية.
2: طيب ضي عبد الله تقول صباح يصبح أحلى ما عندما الصباح يصبح أحلى عندما أشارك في إذاعة جدة. يا سلام يا سلام، إيش الحركات دي يا ضي؟
1: وباكت باكت ورد
2: وحركات. أنت أصلا شوفي صورة العرض ورد،
1: إيه
2: بالحالة تكفي،
1: ربي يجعل كل أيامك ورد. غازي شولان يقول صباح الخير والرضوان، صباح الرحمة والغفرة.
2: محمد أيوب أيضا يصبح علينا بدعاء جميل، يعطيك العافية يا محمد، شكرا جزيلا لك.
1: عبد الرحيم الثبيتي شكرا لكلماتك الحلوة ودعائك الجميل، تقبل الله منك.
2: أيضا الصادق آدم العاقب علي يصبح علينا أيضا ويقول كساكم الله حلال العز. أوكي أوكي، يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك، يا هلا وسهلا فيك. أنا قلت يمكن يبغى شيء من اللغز ولا شيء.
1: لا بيدعي لنا دعوات حلوة.
2: يعطيك العافية، شكرا لك.
1: سعيد القحطاني من أبها بيصبح عليكم صباح الرضا والسعادة، ويقول في الحكم تقال المياه تعود.

0: عزيز عسيري بيصبح عليكم ويقول سلاما لمن يخلقون الفرح في ممرات الحياة ويظنون أن الأمل والتفاؤل مجرد ابتسامة. صباحك ورد يا عبد العزيز.
1: يعطيك العافية. أيضا عندنا الطيب عبد الله يقول صباح الخير للقلوب الطيبة والأرواح النقية. يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك يا الطيب.
0: صباح الخير من عبد الله بركات، اللهم صباحا يزهر بالخير، شكرا يا عبد الله.
1: أيضا أمال علي تصبح علينا وتقول صباحكم جميل كجمال قلوبكم وابتسامتكم، ضي ابتسامتكم تضيء يومكم وتملأ حبا وسكينة. يعطيك العافية، شكرا لك يا أمال.
0: سعيد البيشي من الدمام بيسلم عليكم وبيقول أسعد الله صباح الجميع.
1: يعطيك العافية. فؤاد قطان أيضا يصبح علينا ويقول الفشل الحقيقي هو الاستسلام، ما دمت تحاول فأنت ناجح، ما دامت التجربة فأنت ناجح، بالإصرار والمثابرة حتى محاولاتك الفاشلة تصبح دروسا مستفادة وخبرات مكتسبة، لا مستحيل إذا امتلكت الإرادة والرغبة والطموح. يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك يا فؤاد.
0: حلو الكلمات. وصباح الخير من روبن.
1: أيضا عندنا أحمد بكري صبح علينا، شكرا جزيلا حطت لنا إياها أرقام ما شاء الله. حلو. أول شيء صباح الخير، اللهم اجعل هذا الصباح بداية ورزق. اثنين تحية وتقدير لأسرة ابدأ صح، وثلاثة تحية خاصة، شكرا جزيلا لك.
0: أيضا سيف ذياب المغبش ابن الريف يقول بيصبح عليكم أسعد الله صباح الجميع وبيدعي دعوات، اللهم أمين.
1: طيب أيضا من ضمن التصبيحات تصبيحة من شوقي حمدي يصبح علينا ويقول يبدأ الإنسان حياته بكل هائل، بكم هائل من الأحلام والأماني، بعدها تصبح حلم واحد أن يطمئن لا أكثر. صباح الاطمئنان، يعطيك العافيه. حلو والله، حلو الاطمئنان، جميل.
0: اسعد الله صباحكم دينا وايمان وساره ومن حمود، وصباحك ورد.
1: ايضا من ضمن التصبيحات ابراهيم ابو محمد، شكرا لك لكلماتك، يعطيك العافيه ويا هلا وسهلا فيك.
0: طيب عندنا كمان صباح الخير من ابو سعود ويا هلا بك يا ابو سعود.
1: اوكي خلينا نطلع فاصل صغير، راجع لكم من جديد، لا تروحوا بعيد، استعدوا للغز اليوم، اللغز كائن. حنرجع نكمل تصبيحات وأيضا ننتقل إلى اللغز.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جدة أف أم.
1: ابدأ صح على جدة أف أم.
2: ابدأ صح على جدة أف أم، مكملين تصبيحاتكم الحلوة. أكيد صباح الخير والعافية جاية من علي النجعي من جازان. شكرا يا علي، ويسعدنا متابعتك أكيد معانا في برامجنا.
3: أيضا من ضمن التصبيحات عندنا تصبيحة من الوافي النجمي، صبح علينا ويقول صباح الأمل بالله والطمأنينة في ظله والثقة بما عنده، اللهم اكتب لنا الخير في هذا الصباح، اللهم آمين. يعطيك العافية يا الوافي النجمي.
2: أيضا عصام ناجي أبو أحمد بيقول لكم صباحكم الله بالخير، اللهم اجعل هذا الصباح بداية لكل خير.
3: منصور البجيلي يقول صباح جميل كجمال أرواحكم، أسأل الله أن يجعل هذا اليوم بداية لكل خير وتوفيق لكم. يعطيك العافية يا هلا فيك.
2: يزيد يقول سلام عليكم وبيصبح علينا وبيدعي لنا دعوات حلوة، صباحك خير يا يزيد.
3: أيضا أشرف أبو محمود يصبح علينا أيضا بدعوات جميلة، إن شاء الله يكون لك نصيب منها ولنا نصيب. يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك يا أشرف.
2: أمين علي حسن بيصبح الجميع على فريق العمل وعلى كل المستمعي إذاعة جدة، وبيقول لكم متعكم الله بالصحة والعافية، صباحك ورد. كده تصبيحاتكم الحلوة انتهت، ندخل في الكلام الكبير.
3: لا مش كبير قوي يعني،
2: مش كبير قوي يعني
3: ايوه. طيب اليوم اللغزنا كائن، تمام ركزوا معايا كويس، لانه نكون صريحين وواضحين، انا لعبه فيه، نكون واضحين وصريحين انا لعبه فيه،
2: بس مكتوب بطريقه حلوه،
3: بس لو ما تسالوا ما حتجيبوا، لو ما تسالوا كويس ما حتجيبوا. تمام تمام، يعني هنا حاسوا عندنا شويه،
2: يعني لا تمسكوا في كلمه وتتجاهلوا بقيه اللغز. لا نعم. كل كلمه في اللغز لها مفتاح ولها معنى.
3: طيب يلا نبدأ. أنا كائن، شكرا لمن قرر الحفاظ على حياتي، أبدو كسولا لكن سرعتي تفاجئك، أفرض هيبتي عندما يقترب أحدا من حدودي، جماعتي مترابطة لكن الغذاء لي وحدي، وقت الغسق يبدأ نشاطي، فمن أنا؟ تمام؟
2: طب الغسق ده لو المغرب ولا الصباح؟
3: عاد انت شوف الغسق الغسق من متى حقلينا العيد
2: يعني وقت هذا ولا هذا
3: انت عاد فكري يعني. طيب. هم شاطرين يعرفوا. حنعيد. انا كائن، شكرا لمن قرر الحفاظ على حياتي، ابدو كسولا لكن سرعتي تفاجئك، افرض هيبتي عندما يقترب او يقترب احد من حدودي، جماعتي مترابطه لكن الغذاء لي وحدي، وقت الغسق يبدأ نشاطي، فمن أنا؟ اسألوا كثير.
2: طيب أكيد كل اللي حابب يشاركنا ويسمعنا صوته الحلو على 012-64-77-154 012-64-95-154.

0: 0126478544. كل اللي حابب يشارك أيضا من خلال الواتساب 8002442828، وكمان على هاشتاغنا في منصة إكس. أكيد يسعدنا مشاركاتكم على لغز اليوم، ولغز اليوم يقول:
1: أنا كائن، شكرا لمن قرر الحفاظ على حياتي. أبدو كسولا لكن سرعتي تفاجئك. أفرض هيبتي عندما أقترب أحد من حدودي. جماعتي مترابطة لكن الغذاء لي وحدي. وقت الغسق يبدأ نشاطي، فمن أنا؟

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.
2: ابدأ صح على جدة FM.
3: عودة ورجعنا لكم من جديد. أنا كائن، شكراً لمن قرر الحفاظ على حياتي. أبدو كسولاً لكن سرعتي تفاجئك. أفرض هيبتي عندما يقترب مني أحد أو يقترب من حدودي. حرجع عيد اللغز عشان أنا ضعت شوية، جاني أسج وضعت. طيب، أنا كائن شكرا لمن قرر الحفاظ على حياتي. أبدو كسولا لكن سرعتي تفاجئك. أفرض هيبتي عندما يقترب يقترب أحد من حدودي. أنا ليش هذه؟ طيب، أحد من حدودي. جماعتي مترابطة لكن الغذاء لي وحدي. وقت الغسق يبدأ نشاطي، فمن أنا؟
4: وقت الغسق طلع اللي هو بعد غروب الشمس، أول ظلمة الليل.
3: يا سلام،
4: هذا هو وقت أنا بساعد المتابعين.
3: لا بس إيمان توا تعرف وحبت تعطينا المعلومة.
4: لا، عشان اللي مو عارف يعرف.
3: إيه يعرف
4: اللي مو عارف يعرف.
3: طيب نروح لسعيد. يلا يلا يا سعيد.
4: هلا يا سعيد.
5: مرحبا، حياك الله.
4: حياك الله أخوي سعيد، يا هلا.
5: صباح الخير.
4: صباحك ورد وسعادة.
5: الإجابة هو كائن حي طائر البومة.
4: طبعا انت ما سألت طائر ولا مو طائر عشان يقولك ايوه ولا لا. اسأل.
5: طيب.
4: يلا.
5: البومة البومة.
4: لا اسألني طائر ولا مو طائر.
3: خلي البومة.
5: طيب هو بالله. طائر ولا مو طائر.
4: لا ما هو طائر.
3: يعني بكل بساطة الحياة.
4: شفت كيف سعادتك.
3: اسأله اسأله.
4: شفت كيف سعادتك. ليس بطائر يا سعيد.
5: ما عنده الا البومة. لكن
4: خلاص طائر ولا مو طائر ما عنده غير البومة. شكرا يا سعيد. تحياتنا لك ونهارك أسعد.
3: يا هلا. نروح لفؤاد. صباح الخير يا فؤاد.
6: هلا والله دين. صباح الخير.
3: يا هلا، صباحك أنوار، شلونك؟
6: صباح عليك وعلى إيمان با حيدرة والسارة أخوي.
4: صباحك ورد.
3: يا هلا وسهلا فيك.
6: طيب هذا الكائن هذا مفترس
3: لا. مفترس
6: هذا ما في إلا الدب، يعني لأن الدب هو الكسول.
3: طيب تسأل
6: هو اللي طبعا يدافع عن نفسه. وهو اللي طبعا ياكل ياكل الحاله، ياكل السمكه.
3: طيب خلاص خلصت.
6: تقول لي بومه من الصين.
3: طيب طيب طيب خلاص خلصت يا فؤاد. كل المعلومات اللي قلتها غلط، كلها غلط.
6: والله غلط يعني
3: كلها كلها كلها غلط. انت يعني سالت. اسمعني اسمعني اني صلي على النبي. الله يهديك فؤاد. فؤاد صلي على النبي، خليني اكمل.
6: صلي على النبي.
3: طيب
6: صلوا على النبي.
3: خلاص خلصت خلصت المزح والتريقه. اسمعني اسمعني يا فؤاد اسمعني.
6: ها يلا يلا دينا.
3: طيب سالت انت سؤال، قلت مفترس. انا لسه ما رديت عليك، بقول لك ما هو مفترس. الله يهديك ويصلحك. شكلك ايوه شكله مفترس ولكن هو مو مفترس. قلت السمكه، هو ما ياكل سمكه. ما ياكل سمكه يا ابن الحلال.
6: ما ياكل سمك.
4: أهل الشرقية طايرين على التريقة.
6: ياكل خبز.
3: لا ما ياكل خبز، ما ياكل.
6: يلا إن شاء الله إذا عندي إجابة.
4: طب أدينا إجابة الآن.
3: الدب خلاص.
4: الدب. طب اسمع دينا.
6: أنا والله ما أتريق على أحد.
4: أيوة طب اسمع اسمع. كلمة تريقة في الشرقية إيش؟ أنا بس رحت بعرف في الشرقية، أهل الشرقية يسموا كلمة التريقة إيه، ما يقولوا التريقة.
6: لا يطنز يطنز.
4: يطنز. طيب يا فؤاد.
6: لا يبلا والله.
4: لا يبلا. يلا صباحك ورد يا فؤاد.
6: على العين وعلى الرأس يا دينا يا
3: سارة. والله يا سارة. يلا والله يا فؤاد صدق أبغى أوطي الصوت، ماني قادرة أوطي الصوت، قاعدة أحوس يعني ما تتخيل.

0: ايش اي والله يهديك ويصلحك الصبح وانت قاعد تصرخ وحالتك حاله فيلم نروح لعزيزه.
1: لا بس والله صباح جميل صباحك ورد.
0: نروح لعزيزه.
1: هلا يا عزيزه.
0: روحي لعزيزه. طيب.
1: هلا يا عزيزه.
2: يا هلا
1: صباح الورد.
2: يا هلا.
1: ايوه يا عزيزه عندك. انا اقول عزيزه اسالي قبل لا تسمي.
2: طيب هل هو من
1: من الطيور؟ لا
2: لا يعني من شو اسمه
1: المفترسين؟ لا
2: المفترسة؟
1: لا انا كنت احسبه مفترس زيك وقلت. طيب له وقالت
2: الحيوانات الاليفه. الحيوانات الاليفه
1: يعني ما دينا تجاوب.
0: تقول لك يعني بقول لك ابدو كسولا ولكن سرعتي فائقه يعني أفرض هيبتي ولكن انتبهي مني لما تقرب من حدودي.
1: خلاص
0: فركزي
1: هتشوفي انت. نص مفترس.
2: الفيل يمكن.
1: طيب نثبت الفيل عزيزة
2: ان شاء الله. نقول صح
1: ان شاء الله. شكرا عزيزة.
2: يا هلا.
0: طيب خلينا نشوف أسئلتكم. حلو في ناس سألت على طول من البداية
1: كثير
0: سألت
1: كثير في أسئلة جيتك يا دينا.
0: طيب
1: عندك أول سؤال يقول لك طائر أو لا جاوبنا أنه ما هو طائر.
0: طيب عندنا كمان فيصل العقلاني يقول لك ملكة النحل.
1: طيب يا فيصل.
0: أوكي.
1: عبد الرحيم الثباتي أيضا يقول هل الكائن حيوان أو طائر؟ جاوبنا أنه ليس بطائر.
0: طيب عندنا كمان منيرة تقول الذيب. أسمى قالت السلحفاة. ركان قال الزرافة. زين قال النعامة.
1: حبيت حديقة الحيوانات.
0: أيوة كوليكشن. أيوة كوليكشن. ولا سأل ولا سؤال وكلهم يعني الله يهديكم ركزوا. تمام.
1: طيب لسه محمد أمين إذا عندك سؤال أسألنا.
0: طيب عندنا أيضا عبد الله يقول البومة. ما قلنا ما هو طائر. ما هو طائر. ها.
1: عندنا منصورة بجالي يقول أتوقع الكلب أعزكم الله.
0: ممكن. طيب عندنا جمانة قالت الغزال.
1: واستفسار نبيل زين الضبع يقول هل الكائن يأكل اللحوم؟
0: لا.
1: أو لا مجاوبني أنه الضبع
0: هو كاتب. لا بس حط سؤال
1: كاتب سمى الضبع بعدين قال هل يأكل اللحوم؟
0: لا
1: يا
0: دي؟ لا لا
1: لا يأكل اللحوم. عندنا إبراهيم أبو محمد يقول الخفاش.
0: طيب معلومة أنه يأكل لحوم ولا لا هو ما يأكل لحوم لأنه معدته ما هي جاهزة لهضم اللحوم ولكن يعني شوهد أنه هو ممكن يكون واقف يعني على أحد من
1: اللحوم.
0: أيوة ولكن هو معدته الله خلقها ما هي جاهزة أنها تهضم اللحم.
1: يوسف ترابي قال الأسد بعدين غير رأيه للقندس.
0: قندس. طيب. أوكي. يعيش في الماء هذا سؤال عالي. يعيش في الماء ما يعيش في الماء ولكن يعتبر برمائي
1: يعني يقدر يدخل الماء ويطلع من الماء.
0: أيوة يقدر يدخل الماء ويطلع منه بس مو البحر النهر.
1: هذا السؤال كان من عادل الدبيس.
0: عادل الدبيس ممتاز سأل سؤال واضح وصريح.
1: طيب
0: ممكن هو برمائي يدخل ويطلع. تمام.
1: طيب
0: يعني.
1: نرجع نقول اللغز.
0: اللغز يقول يلا
1: أنا كائن شكرا لمن قرر الحفاظ على حياتي أبدو كسولا لكن سرعتي تفاجئك أفرض هيبتي عندما يقترب من حدودي جماعتي مترابطة لكن الغذاء لي وحدي وقت الغزق يبدأ نشاطي فمن أنا؟ نطلع فاصل؟ نطلع فاصل.

0: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
1: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة اف ام.
2: ابدأ صح على جدة اف ام.
3: عودة ورجعنا لكم من جديد. أنا كائن، شكرا لمن قرر الحفاظ على حياتي. ركزوا في دي المعلومة، وقرر الحفاظ على حياتي يعني إيش؟
4: يعني أنا قلت لك إجابة على هذه الإجابة وطلعت غلط.
3: طيب
4: يعني
3: أوكي.
4: لا تركزوا على كثير الأهم.
3: طيب لا يعني عشان تحصر هذا. طيب أبدو كسولا ولكن سرعتي تفاجئك. أوكي. أفرض هيبتي عندما يقترب مني أحد أو يقترب من حدودي أحد، يعني يدافع عن نفسه بقوة. جماعتي مترابطة لكن غذائي لي وحدي. وقت الغسق يبدأ نشاطي، فمن أنا؟ ناخذ عبد الله. صباح الخير.
5: صباح النور.
3: يا هلا.
5: صباح الورد، كيف الحال؟
4: كيف حالك يا عبد الله؟ ايش يا عبد الله الخمول ده؟ صحصح لي كده، صحصح لي، انت فين موجود من فين؟
5: ما انا عبد الله بتاع امبارح، بس والله يا جماعه
4: بتاع امبارح، بتاع بكره، بتاع اي وقت. انت برضو نايم بتاع امبارح.
3: ايه اللي انا قلت
4: له؟ ايه عبد الله، ايه ده؟
5: مش نايم والله، انا ده طبيعتي كده.
3: انت هادي، انت هادي.
4: طيب رايق عبد الله،
5: الله يخليك.
4: كيف حالك؟ كيف حال في حفره باطن؟
5: كله تمام والله،
4: الحمد لله. قل لي يا عبد الله، حتسال ولا حتديني جواب نهائي؟
5: هديك اجابه، لان انا خلاص، انا بالنسبه لي عرفت الاجابه، هو ان شاء الله فرس الله.
4: يعني انا ماني عارف انتوا تجيبوا دي الثقه من فين.
5: لا انا ثقه، لان انتوا قلتوا هو كسول.
4: طب هالكوالا كسول؟
5: لا بس مش سريع، يعني تفاجئك سرعته في الميه، فرس النهر سريع.
4: يعني هذا سريع.
5: انت قلت طيب هو خلص. برضو حيوان بر مائي.
4: عشان عشان لا تقول البنات ما ساعدوني، انت حر حتغير ولا حتثبت؟
5: لا, لا لا لا انا اقول لحضرتك على حاجة، انا راجل بركز في التفاصيل.
3: واضح واضح من الروقان، واضح انك تركز التفاصيل.
4: طيب يا سيدي يا راي، اثبت لك فرس النهر.
5: فرس النهر
4: نثبت فرس النهر لعبد الله، ويومك سعيد يا عبد الله.
5: شكرا.
3: يا هلا.
4: في سؤال عجبني
3: اللي هو
4: قبل لا تاخذ الاتصال.
3: يلا.
4: هل له اشواك؟
3: لا ما له اشواك.
4: لا
3: لا.
4: طيب غير عن القنفذ.
3: يزيد
4: بالك القنفذ.
3: صباح الخير يزيد.
6: السلام عليكم.
3: وعليك السلام والرحمه. هلا يا يزيد.
6: استاذ دينا، استاذ ايمان،
3: يا هلا فيك. يا هلا فيك.
6: كيف الحال
3: يا هلا يا يزيد؟ يلا يا يزيد حنطول في السلامات
6: يا استاذ.
3: ها قل لي
6: استاذ دينا، انت قلتي ما ياكل لحوم صح؟
3: ما ياكل لحوم. لا
6: يعني حيوان عشبي صح؟
3: عشبي.
6: الأرنب إن شاء الله.
3: ها؟
4: الأرنب.
3: الأرنب؟
4: حلو.
3: لذيذ الأرنب، حلو حليو ولطيف
4: كتير.
3: وينطط أموره تمام.
6: إجابة صح يعني؟
3: وإجابة ما يعني لك علي.

0: إيها بس يلا تمام اللي تبغى اللي تبغى ما حنناقش أحد تمام.
1: لو عندك تغيير أرجع الواتس
2: يلا
0: يعطيك يلا. العافية يا هلا وسهلا فيك عادل صباح الخير.
2: ألو صباح النور.
0: صباح
1: يا هلا وسهلا يا عادل.
0: يا هلا يا هلا
2: صباح الخير كيفكم طيبين إن شاء الله
1: خير كيف حالك أنت؟
2: على ما يرام الحمد لله.
1: يلا الحمد لله إن شاء الله دائما أنت وكل اللي بيسمعنا. عادل عندك أسئلة ولا حتى تديني جواب؟
2: والله هو في سؤال واحد
1: تفضل.
2: بالنسبة للحجم واحد أول شيء ولا أحجام مختلفة؟
0: على حسب عمره.
1: أيوة
2: على حسب عمره.
0: أيوة يعني تختلف أحجام
1: يكبر يثبت على حجم
2: لا يعني أن أحجام كبيرة ولا صغيرة هذا
0: كبير يمكن كبير له هيبة الرجال له هيبة وأنتوا حطيتوه سلحفة
1: لا أسد أنا داري
2: له هيبة
1: له هيبة وخلوه
2: طيب بالنسبة للعضة أو الفك الفك أو العضة الكائن هذا قوية مرة ولا تعتمد أو بمعنى أداة تعتبر ثاني عضة أو من أقوى الفكوك في الكائنات الحية
1: ترى أنت اللي ترى هذا الكائن اللي أنت بتتكلم عنه جبناه قبل كذا اللي عنده ثاني أقوى عضة في الحياة
2: لا لا في واحد في واحد أنا يعتبر الثاني أو الثالث
1: لا التمساح هو الثاني
2: لا هذا الثاني ما
0: يا ابن حلا سموا انتوا عندكم الغاز مع بعض لما دخلونا معكم في الالغاز اعطيه اجابه
2: عموما الجواب فرس النهر
1: فرس النهر
2: سبقني عبد الله فرس النهر
1: طيب يا راجل خلاص يعني سبقك يعني مو مره تتحمس
0: لا تتحمس قوي يعني في الموضوع
1: خلينا نشوف اخر البرنامج
2: لا لا انا متاكد ان شاء الله
0: طيب طيب يا متأكد
1: طيب يا عادل نهارك سعيد
0: يعطيك العافية يلا ناخذ كمان اتصال نقول مرحبا
1: مين معنا
0: طيب خلينا نشوف مجلي صباح الخير يا مجلي
3: صباح النور والعافية أستاذتي كيف حالكم
0: أهلا وسهلا فيك يا مجلي
3: أنا يوميا أتشرف أني أتابع إذاعتكم الكريمة
0: الشرف لنا أكيد
3: وحبيت أشارك معكم في لغز اليوم
0: يا هلا وسهلا ومرحبتين يلا يا
3: والفرصة السعيدة أني أول يوم أشارك معكم
0: أي
3: والأجمل أنه اللغز هذا حليته في اليمن
0: الله, الله أكبر يا سلام يا سلام أنت تكلمني من اليمن يا مجلي
3: لا من السعودية من الجبيل
0: من الجبيل أهلا وسهلا بأهل الجبيل يا هلا وسهلا فيك يعطيك العافية
3: يعطيكم العافية
0: يلا يا مجلي قل لي
3: والمفاجأة أني ربحت 20,000 في اليمن من هذا اللغز
1: والمفاجأة أنه ما عندنا
0: أنه لين الحين ما أعطيتني إجازة ما أعطيتني إجابة
1: المفاجأة أنه ما عندنا جوائز
0: أنت الحين جاوبني وبعدين نتفاهم في الموضوع نتفاهم في الموضوع
3: أعتقد إن شاء الله القنفذ
1: القنفذ
0: القنفذ ونحن قلنا ما في أشواك حلو
1: حلو
0: ها
1: المفاجأة أنك جاوب غلط
0: نحن هنا في هنا إذاعة جدة وليس اليمن فخلين
1: نعم أيوه فنقول لك أيوه
0: فنقول يعني خلاص نثبت القنفذ ولا تغير إجابتك
3: لا بغير الإجابة
0: يلا
3: نكون الثعبان
0: الثعبان
3: نعم
0: يلا الثعبان الثعبان ماشي يعطيك العافية
1: شكرا يا مجلي
3: يعطي أنا اليوم مرتاح جدا أني شاركتكم لأني يوميا أتابعكم على العمل
0: يا
3: هلا
0: فيك يا هلا سعيدين شكرا
1: سعيدين
0: لك.
1: بسمع صوتك تحياتنا لك ويسعدنا وشرفنا أنك تتابعنا دائما أنت وكل اللي بيسمعنا
3: الله يسلمكم
1: هلا بك يا أخوي علي يا هلا بعلي
4: هلا إمام
1: يا هلا ومرحبا صباح الورد
4: يا هلا فيك يا مرحبا شلونك يا إمام طيبة
1: خير الله يسلمك
4: ودينا كمان والمتابعين
1: كلنا بخير وكلنا نسلم عليك يلا أدينا جواب شكرا لك
4: الجواب يا إيمان
1: أيوة.
4: إن شاء الله إن شاء الله
1: إن شاء الله
4: نقول فرس النهر وإذا كان تغيير على الواتساب
1: طيب طيب شكرا يا علي
4: يسعدك ربي
1: يا هلا وسهلا
0: يا هلا
1: هلا ومرحبا
0: طيب خلينا نبدأ ناخذ إجاباتكم على الواتساب عندنا مرة إجابات كثير عندنا عبد الله بركات قال فرس النهر
1: وعندنا شو اسمه منصور البجالي قال القندس
0: أيضا عندنا آمال الشيخي قالت الخفاش
1: والسلحفاء أم سيف سمتها
0: أيضا أحمد بكار قال القرد
1: وعندنا أيضا عبد الرحيم الثبيتي قال القرد
0: جميل جدا عندنا كمان من ضمن الإجابات عندنا إجابة أو سؤال من عبد الهادي يقول الكائن حجمه كبير أو صغير نحن قلنا الحجم يعني ما هو مرة صغير يعني مش زي السلحفة أوكي ما هو صغير
1: طيب نورة قالت ممكن الضفدع
0: طيب خلينا ناخذ حمود صباح الخير يا حمود
5: صباح النور يا دينا وإيمان شاء
0: يا هلا صباحك أنوار ها يا حمود
5: انا اقول

0: القرد ان شاء الله.
1: القرد
0: ان شاء الله
1: يا راجل.
0: كسول وعشبي
1: كيف كسول وهو ينطط من كل مكان يا اخي؟ نحن لما نهاوش نحاوش احد نقول له اقعد انت زي القرد قاعد تنطط من مكان.
0: لا
1: ما هو كسول القرد ابدا. ايش رايك يا حمود؟ خلاص القرد
0: القرد ان شاء الله.
1: يلا القرد القرد ماشي. يعطيك العافيه شكرا لك. يا هلا يا هلا.
2: انتوا لو شفتوا القرد كيف يدوخك هو يعني انا وقفت اراقبه مره، انا اعتبره من الحيوانات اللي تسليني.
1: ما هو
2: فشفته مسلي. كنت واقفه يدينا اتفرج عليه حقيقي يجننك من كثر ما يتحرك.
1: نعم.
2: يطلع وينزل وياخذ منك شغله ويروح الجهه الثانيه وينتقل
1: هو احيانا يعني اللي يشوفه كسلان هو احيانا يكون طفشان وقاعد على جنب لانكم طفشتوه.
2: الكوالا كسلان.
1: الكوالا مثلا كسلان صحيح.
2: كسلان.
1: مره كسلان صحيح.
2: خامل
1: صحيح.
2: الحيوانات اللي عندها بيات شتوي كسوله ايضا.
1: ما نعم.
2: اللي فتره
1: نعم.
2: الشتاء ما تتحرك تقعد طول فتره الشتاء. طيب. فكروا يا جماعه.
1: رجعوا سالونا نفس السؤال، عنده اشواك؟ لا ما عنده اشواك، ما في اشواك، ما في اشواك.
2: طيب
1: تمام
2: نطلع فاصل ولا معنا اتصال ساره؟
1: خلينا نشوف الاجابات اللي عندنا. نشوف بعض الاجابات الين ما هذا.
2: طيب قلنا نوره قالت الضفدع،
1: احمد عسيري قال فرس النهر. اوكي
2: الطيب عبد الله قال التمساح.
1: ايضا عندنا صالح السفياني قال الفقمه،
2: وعندنا إجابة من أحمد راشد فرس النهر.
1: أيضا عندنا من ضمن الإجابات إجابة من عبد الله المطوع قال الفيل.
2: أنا يعني السؤال ده بيرجع يكرر صاحب السؤال، هو طائر ولا حيوان؟ قلنا من بداية اللغز أنه ليس بطائر.
1: طيب إذا الإجابات ما فيها اسم أنا ما هاخذ الإجابات، ما حاخذ الإجابة إذا ما فيها اسم. أوكي خلينا نتذكر لغزنا قبل لا نطلع الفاصل. اللغز يقول أنا كائن شكرا لمن قرر الحفاظ على حياتي، أبدو كسولا لكن سرعتي تفاجئك، أفرض هيبتي عندما يقترب من أحد من حدودي، جماعتي مترابطة لكن الغذاء لي وحدي، وقت الغسق يبدأ نشاطي، فمن أنا؟

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. ابدأ صح على جدة اف ام.
1: طيب، عودة ورجعنا لكم من جديد. أنا كائن شكرا لمن قرر الحفاظ على حياتي. أبدو كسولا لكن سرعتي تفاجئك. أفرض هيبتي عندما يقترب من حدودي أحد. جماعتي مترابطة لكن الغذاء لي وحدي. وقت الغسق يبدأ نشاطي، فمن أنا؟ يلا خلينا نروح لأحمد. صباح الخير.
2: أهلا أحمد.
3: صباح النور والسرور.
2: صباح الورد. تعلي لي صوتك لو تكرمت شوية، بعدين نبغى فين النشاط والتفاعل والحيوية. أحمد
1: القهوة ما اشتغل.
2: صح صح
3: والله مواصلين. الله
1: يعني. الله الله الله الله الله
2: الله المستعان.
1: الله يكتب أجركم.
2: برضو صح صح. يلا
3: لكن أنا عندي سؤال.
2: اتفضل.
3: هو الحيوان ذا كم ساعة ينام باليوم؟
2: لا صراحة أنا ما سألت.
1: إحنا ما قسنا هذا الكلام، والله لم أقسه. فأنت بتفكر في النوم لأنك مواصل. بتفكر في ساعات النوم عشانك قاعد.
2: طيب أحمد اسألنا سؤال ثاني.
3: والله ما ببالي.
2: طب أدينا تسمية.
3: أنا جاي ببالي ممكن أن الباندا.
2: الباندا حلو. حلو الباندا. والله حبيت إجابتك.
1: خلاص
3: بس يعطيكم العافية.
2: شكرا ويلا روح نام. الله ييسر أمرك.
1: يعطيك العافية. هلا وسهلا فيك. خلينا نروح لحسن. صباح الخير يا حسن. حسن منشكح. يعطيك العافية. كيف حالك؟
4: الحمد لله. كيف حالك يا دينا؟
1: والله بخير. رجعلك بخير الحمد لله. ها يا حسن.
2: هلا وسهلا يا هلا.
1: ها
4: مرحبا.
2: هلا بك.
1: خلاص حنكمل سلامات يا حسن. اعطينا إجابة. يلا
4: انا اقول ان شاء الله فرس النهر.
1: فرس النهر.
4: ايوه
1: يا راجل، قبل شوي قالوا البان ده حلو.
2: خليهم.
4: لا هذا عندك. ما عندك انت تقول لي عندك حق الشجر ده.
1: حق الشجر الكوالا.
4: ايوه
1: اوكي.
2: طب ما هي قالت حق الشجر. ما هي قالت ما ياكل لحوم، ياكل نباتات. اكيد حق الشجر حيكون.
4: ايوه
1: طيب. وانا قلت ياكل اعشاب. ما قلت
4: قلت ياكل اعشاب.
1: اي انا قلت ياكل اعشاب.
4: يمكن ما سمعت.
1: طيب دحين انت خلاص فرس النهر نوقف عليها.
2: لا نضغط عليه.
1: خلاص يعطيك العافيه. شكرا جزيلا لك يا حسن. يا هلا وسهلا فيك. يا هلا وسهلا فيك. يلا
2: طيب
1: جابر.
2: جابر يا هلا. جابر تسمعنا؟
5: يا هلا يا هلا. صباح الخير.
2: صباحك ورد. صباحك سعاده. من فين تكلمنا؟
5: اكلمك والله مسافر ما بين جده والجنوب.
2: يلا توصل بالف سلامه جابر.
5: الله يسلمك.
2: اسال قبل لا تقول لي اجابه ثابته.
5: طيب هو موجود في الامثال الشعبيه ولا لا؟ لانه في شيء في بالي بتاكد هو ولا لا.
2: طب هات المثل اللي عندك.
5: هو لو قلته الموضوع فيه دموع.
2: دموع التماسيح يعني.
5: ايوه
2: دموع التماسيح.
1: التمساح جبناه الاسبوع اللي فات فما حنكرر.
2: بس احنا قلنا له ممكن بس مو لدرجه اسبوع.
1: ايوه بس مو لا لا. ايوه لا شوف نحن نكرر الالغاز ولكن ما نكررها على مدى اسبوعين.
2: هو يعني مركز في التمساح
1: شهر ناخذ كذا.
2: طيب
1: وبعدين التمساح ياكل لحم ونحن قلنا ياكل اعشاب.
5: ياكل اعشاب وورمائي.
2: ايش رايك؟
1: ايوه تخيل
5: ياكل اعشاب وورمائي.
1: هذه قدره الله كيف يجمع الاشياء مع بعض.
2: الضفدع. تمام يا جابر.
1: حلو الضفدع.
2: ايوه حلو الضفدع.
1: أيوه تمام.
2: شكرا يا جابر.
5: يا هلا يا هلا.
1: نروح لمحمد. صباح الخير يا محمد.
6: هلا والله. هلا والله استاذ دينا.
1: يا هلا وسهلا فيك.
6: محمد المري معك.
1: اهلا وسهلا.
6: هلا بك استاذ دينا واحييك استاذ ايمان.
2: هلا بك يا محمد.
1: يا هلا فيك.
6: صباح الخير. وانا
2: سعيد
6: واقول باذن الله باذن الله أكيد إن شاء الله أنه فرس النهر.
2: أيوة طبعا.
1: الحمد لله وبسم الله وتبارك الله وكل ذا.
2: أكيد 100%
1: كل ذا الكلام.
6: الله وأعلن تحدي وإذا ما طلع.
1: الله الله الله الله. كبر الموضوع يا راجل. كبر الموضوع مننا.
2: لو طلع غلط إحنا ما لنا شغل.
6: لا لا لا لا ما انتم ما لكم دخل.
1: أنا خلاص تمام خلاص انت المسؤول عن تصرفاتك وكل شيء. رجل واعي وبالغ وعاقل فانت مسؤول عن تصرفاتك. نعم
6: اقول للمستمعين ترى فرس النهر لا تفكروا.
1: الله اكبر
2: كمان يعني
1: هذه حمله هذه حمله هذه حمله كبيره
2: سيبهم في حالهم
1: حمله تخريب هذه. يلا يعطيك العافيه محمد. لازم نقفل عليك الخط يا محمد لازم لازم.
2: ثقته ثقته بدأت تتعدى الحدود.
1: يا هلا نهارك سعيد فيك. يا هلا
2: هلا بمحمد النجار.
7: صباح الخير استاذ ميمان. صباح الخير استاذ دينا. صباح الخير استاذ سارة وكل المستمعين الكرام الحبيبين. وانا اقول ان شاء الله باذن الله واثق كل الثقه انه فرس النهر.
2: خلاص شو قلت لك عداهم محمد المري.
1: طيب
2: بالثقه
7: سلام عليكم.
2: طيب يا محمد
1: يا هلا يا هلا. يلا نروح لزين. صباح الخير يا زين.
8: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليك السلام ورحمة. هلا يا زين.
8: أصبح عليكم جميعا جميعا فرد فرد.
1: يا هلا وسهلا ومرحبتين. ها يا زين
8: عندي سؤال.
1: اتفضلي اتفضلي.
8: الدب للأسد ولفرس النهر.
1: لا هذه أسئلة مباشرة ما يرد عليها. قلنا يا زين كيف
2: تقولي لا صح ولا خطا.
1: ايوه ايوه زين دائما تسوي دي الحركات زين. ما أنا ما أسئلة مو مباشرة لذي الدرجة. ما حقول لك صح وخطا.
8: طيب ايوه اقول لك يعني
1: ايش ارد تبغيني؟
8: ام الدب ولا الاسد؟
1: ايوه
8: ولا فرس النهر؟
1: طيب انت اعطيني واحد يعني صعب انا ما اقدر اقول.
2: انت اختاري واحد
8: منهم. ايوه قولي اعطيني واحد. طيب معليش
1: يلا اعطيني واحد. ها
8: بس يلا. هذا له رجلين اربعه ولا كيف؟
1: له اربعه كلهم الثلاثه اللي قلتيهم كلهم فيهم رجلين اربعه. ها ايش نسوي مشكله؟
8: انا قلبي على
1: ها
8: خلي فرس النهر.
1: خلي فرس النهر صادقه مع الناس شوي. خلاص خلي فرس النهر. خلاص يعطيك العافيه شكرا لك.
2: هلا بعبد الله.
9: صباح الخير.
2: يا هلا وسهلا صباح الورد.
9: كيف الاحوال ايش الاخبار؟
2: كيف حالك ان شاء الله بخير
9: الحمد لله.
2: يلا حتسمي ولا تسال؟
9: هل له قرن؟
2: هل له قرن؟
9: نعم.
1: كيف له قرن
2: يعني وحيد القرن؟
1: قرون.
2: وحيد القرن. قرن واحد قرن ولا اثنين؟
9: أي عدد هل له قرن أو قرون؟
1: ممكن
2: ما أعرف صراحة. تسأل أسئلة صعبة أنا
1: ممكن.
2: ما
1: لا ماله لا لا ماله إلا إلا له إلا في أنواع منه فيه وفي أنواع لا ما فيه. لا
9: إذن وحيد القرن.
1: متأكد؟
9: إن شاء الله وحيد القرن.
1: طيب طيب خلينا نأخذ نأخذ إجاباتكم ونأخذ يلا. إجابات محمد الحربي. يلا.
2: محمد الحربي.
10: ايوه السلام عليكم.
1: اهي هلا عليك السلام يا محمد.
10: انا ودي بس تعيدون السؤال عشان
1: نعيد السؤال. انا كائن شكرا لمن قرر الحفاظ على حياتي. ابدو كسولا لكن سرعتي تفاجئك. افرض هيبتي عندما يقترب من احد من حدودي. جماعتي مترابطه لكن غذائي لي وحدي. وقت الغسق يبدا نشاطي. فمن انا؟
10: ايش يعني كبير الحجم ولا صغير مثلا؟
1: كبير.
10: نقول وحيد القرن.
1: وحيد القرن خلاص.
10: جماعات يمشون سوى اذا هجم الاسد يفتكوا منه.
1: اوكي طيب تمام يعطيك العافيه. هلا وسهلا فيك. طيب بالنسبه للي سالوني في قرن ولا لا هو عنده انياب مش قرن. انياب. تمام يعطيكم العافيه. يلا ناخذ حصه.
2: هلا بحصه. يا هلا ومرحبا. هلا وسهلا بخير. عساكي بألف خير.
11: الله يسلمكم.
2: حصة كيف حالك؟
11: الحمد لله.
2: يلا إيش إجابتك اليوم؟
11: الكوالا إن شاء الله.
2: الكوالا.
1: حلو
2: حلو حلو.
11: أيوة إن شاء الله. ولا في دب ثاني؟
1: في دب.
2: لا هو يعني أنت قلت الكوالا أتوقع عشان حكاية كسول.
11: ها؟
2: عشان كلمة كسول أنت رجحت الكوالا.
11: أيوة. ايوه
1: طيب. حلو
2: تغيري غلط. ولا تثبتي؟
1: مش غلط
11: ان شاء الله.
1: ان شاء الله باذن الله.
2: خلي الكوالا. طيب يا حصه طيب. شكرا ليكي.
1: يا هلا وسهلا يا حصه. طيب عندنا اجابات كثير على الواتساب ولكن بعد الفاصل حناخذها لانه مره كثير ولسه ما قرينا ولا شيء منها. تمام خلينا نذكر بس لغزنا. لغزنا يقول انا كائن شكرا لمن قرر الحفاظ على حياتي. ابدو كسولا لكن سرعتي تفاجئك. افرض هيبتي عندما يقترب احد من حدودي. جماعتي مترابطه لكن غذائي لي وحدي. وقت الغسق يبدا نشاطي. فمن انا؟

0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.
1: ابدأ صح على جدة FM.

0: حياكم من جديد، الحماس مليون، إجاباتكم على الواتساب. خلينا نرجع للإجابات. عندنا يارا سكر قالت فرس النهر.
1: طيب عندنا كمان من ضمن الإجابات طيب عبد الله قال التمساح.
0: عندنا أيضا غدي قالت فرس النهر. بغيت أقولها قبل عبد الله، لا تتحمس ترى يمكن عبد الله قالها غلط، يعني لا تتحمس يا غدي.
1: طيب عندنا كمان عبد الهادي قال فرس النهر.
0: خالد المولد قال فرس النهر.
1: وعبد العظيم إبراهيم قال فرس النهر.
0: وأيضا عندنا الغزال قالها عبد الله المطوع من الأحساء.
1: أيضا عندنا نورة قالت الضفدة، والوالدة أم خالد قالت الفقمة،
0: ومجيد قال فرس النهر. مجيد إحنا ما ندي أحد بلوك.
1: طيب تمام. عندنا وليد قال فرس النهر.
0: عبد العزيز العسيري قال فرس النهر.
1: أيضا عندنا أمال قالت السلحفاة.
0: عندنا برعي و...
1: وأحد تاني معه صار
0: ودفن قال فرس النهر.
1: أوكي
0: وكذا أسماءهم منش زويلة.
1: هي هو واضح الحروف دخلت في بعض واضح. طيب عندنا كمان منيرة قالت فرس النهر. أسماء قالت الفيل. ركان قال الفيل. زين قال فرس النهر. وعبود قال فرس النهر.
0: أحمد السعيد قال الفيل.
1: أيضا عندنا إجابة من حسن الفاتح قال وحيد القرن بعدين راح لفرس النهر.
0: نبيل زين قال أنا أقول سيد قشطة. في سؤال على ظهره صخرة؟ لا على ظهره ما في صخرة.
1: طيب عندنا كمان غازي شولان قال هو أول شيء قال القرد بعدين تحت قال أتوقع قصده الغوريلا بس أيوة. الإملة لخبطت معه
0: الغوريلا دخلها. عجبتني إجابة الغوريلا.
1: طيب عندنا يوسف مسعد قال فرس النهر.
0: وقال إجابة أمس إيه كانت الشوكة والملعقة.
1: طيب عندنا أمين علي حسن قال الفيل.
0: وعبد الرحيم الثبيتي من عدة حيوانات ثبت آخر شيء على من القرد الثعلب لفرس النهر.
1: أيضا عندنا خالد خرجاوي قال الكوالا.
0: حلو. عبد الهادي يقول هل ينام وهو داخل الماء أقصد تحت الماء؟
1: والله أنتوا بدأتوا تدخلوا في حياته الشخصية اللي أنا ما أدري عنها. يعني ما أدري ينام تحت الموية فوق الماء، هذه معلومة صراحة ما أعرفها.
0: أبو
1: والله.
0: بكر حسين من الرياض يقول فرس النهر.
1: طيب محمود الباز قال قنديل البحر.
0: حلو. أحب إجابات محمود كذا تحية. أيوة. أخذ جنب لوحدة في الركن البعيد الهادي، تحية لك يا محمود.
1: عندنا سليمان الدبيان أيضا يقول فرس النهر.
0: هذه كانت إجاباتكم على الواتس أب. إذا
1: يعطيك العافية. طيب خلينا ولا؟ نعيد خلينا نعيد اللغز. اللغز يقول أنا كائن شكرا لمن قرر الحفاظ على حياتي، أبدو كسولا لكن سرعتي تفاجئك، أفرض هيبتي عندما يقترب أحد من حدودي، جماعتي مرتبطة ولكن الغذاء لي وحدي، وقت الغسق يبدأ نشاطي، فمن أنا؟
0: أبو زيد يقول لك فرس النهر. ومي أيضا تقول فرس النهر. نفسي أفهم هم ليه معتمدين عليه هذا الاعتماد الكلي. ايش بالكوال؟ ايش بالنمر العربي اللي انا قلت لك النمر العربي؟
1: انا كتبت اللغز امس وارسلته في الجروب حق الشغل، فايمان جاوبت النمر العربي.
0: اللغز لايق عليه النمر العربي.
1: طيب بما انه يعني ايمان قالت كده وانتم جاوبتوا هذه الاجوبه، خلينا ننهي لغزنا عشان بس المشاكل ما تتفاقم بيننا. فنقول نرجع نعيد لغزنا، خلاص ما حناخذ اجابات اخرى، خلاص كده ننهي.
0: بس الاكس لو احد مجاوب عليه،
1: يلا
0: لانه احنا احيانا نستقبل اجاباتكم. صحيح. على منصه اكس.
1: طيب.
0: فكل اللي حابب يشاركنا فيها اكيد حياه الله في منصه اكس، ما في اي اجابه على منصه.
1: طيب.
0: اكس
1: انا كائن شكرا لمن قرر الحفاظ على حياتي، أبدو كسولا لكن سرعتي تفاجئك، أفرض هيبتي عندما يقترب أحد من حدودي، جماعتي مرتبطة لكن الغذاء لي وحدي، وقت الغسق يبدأ نشاطي، فمن أنا؟ اليوم الجواب وكائن اللي معانا فرس النهر.
0: الله عليكم.
1: أو سيد قشطة، يعني
0: الله عليكم.
1: ناس كثير جاوبت سيد قشطة،
0: حاولت ألخبطهم بس ماشي.
1: طيب أوكي ماشي. عندنا خلينا أفسر اللغز. اللغز يقول شكرا لمن قرر الحفاظ على حياتي، فرس النهر مهدد بالانقراض ومنع اصطياده في أفريقيا، وطبعا هو نشأته في أفريقيا. طيب أبدو كسولا، فرس النهر دايما هادي واقف في الموية بس عليه عصفورة زي فيلم كرتون تروح وترجع وواقف في مكانه، ولكن تفاجئك سرعته تتخطى سرعة الإنسان، يعني سريع جدا. عندنا أيضا من ضمن صفاته أفرض هيبتي، لأنه السيد قشطة شكله وسمنته ووقفته كيف واقف دائما ترى فيه ابتسامة على وجهه.

0: يكون بطريقة فردية، ومتى يبدأ هذا النشاط ومتى يدوروا الأكل؟ وقت الغسق اللي هو بعد المغرب قبل لها، يعني هنا هذا وقت الغسق، هنا يبدأ نشاطه ويبدأ يتحرك. هو واقف في الأنهار دائما، وين ينام بالضبط أنا سرير وما أعرف فين صراحة، يعني هذه المعلومة ما عدت علي صراحة. تمام، خلينا نشوف مين اللي جاوبنا إجابات صحيحة على الواتساب.
1: اللي جاوبنا على الهاتف،
0: على الهاتف
1: نبدأ بالهاتف. كانت أول إجابة من عبد الله، وقال أنا يعني ذكر كل المعلومات اللي قلتيها، وقال أنا أسمع بوضوح وأنا متأكد من إجاباتي. مبروك عبد الله. وكمان عادل،
0: عندنا
1: عادل وعلي، وبعد كده حسن ومحمد المري، محمد النجار وزين، كلهم جاوبوا فرس النهر في الاتصالات.
0: طيب عندنا إجابات على الواتساب، عندنا عبد الله بركات كان أول إجابة صحيحة، فيصل، جمانة، أحمد عسيري، عبد الرحمن، يارا سكر، أحمد، راشد، غدي المالكي، أيضا عندنا عبد الهادي عمران، خالد المولد، علي النجعي، عبد العظيم، إبراهيم، مجيد، أيضا عندنا سليمان دبيان، كثير من الإجابات، وليد، عبد العزيز عسيري، ولكن يعني نقول توالت الإجابات، هذول بس اللي جاوبوا إجابات صحيحة من البداية. تمام، هذا كان لغزنا، وشكرا لكل اللي شاركونا. نطلع فاصل ونرجع نكمل باقي فقراتنا في إبداع صح.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
2: ابدأ صح على جدة FM.
3: ابدأ صح على جدة FM، حياكم من جديد. الآن عندنا خبر من مجموعة الأخبار اللي كل يوم بنتعرف عليها أكثر من مملكتنا الغالية، وخبرنا اليوم في الشأن الرياضي عن ملاعب الأحياء في مكة المكرمة وكيف هي وجهة للشباب ومنصة لاكتشاف المواهب. تشهد ملاعب الأحياء في مكة المكرمة حضور متنامي بوصفها إحدى أبرز روافد الرياضة المجتمعية، بعد أن أصبحت وجهة مفضلة للشباب لممارسة كرة القدم في بيئة تنافسية منظمة، وأسهمت أيضا في اكتشاف العديد من المواهب وترسيخ ثقافة ممارسة الرياضة بما يواكب مستهدفات رؤية 2030 في رفع جودة الحياة، زيادة نسبة ممارسي النشاط البدني. أسهم التوسع أيضاً في إنشاء وتشغيل الملاعب الرياضية العامة والخاصة في مختلف أحياء العاصمة المقدسة في تنشيط الحركة الرياضية، بعد أن وفرت مرافق حديثة تحتضن البطولات والدوريات على مدار العام. هذا الشيء عزز الإقبال على ممارسة كرة القدم وأسهم في رفع مستوى المنافسات الرياضية المجتمعية. وفي إطار دعم البنى التحتية الرياضية، واصلت أمانة العاصمة المقدسة تطوير وتأهيل المرافق الرياضية داخل الأحياء الحدائق العامة أيضا، وهيئت أكثر من 118 ملعب رياضي بمساحات مختلفة تتنوع بين كرة القدم، الطائرة، التنس، إلى جانب ممرات المشاة، وهذا الشيء بيعزز ممارسة الرياضة ويرفع جودة الحياة. لم تعد دوريات الأحياء تقتصر على منافسات الهواة، تطورت إلى بطولات منظمة تعتمد لوائح فنية، حكام، وجدولة للمباريات، مع الاستفادة من المنصات الرقمية في إدارة المنافسات وإعلان النتائج. هذا الشيء أسهم في رفع مستوى التنظيم واستقطاب مزيد من الفرق واللاعبين. المهتمون بالشأن الرياضي رأوا أن ملاعب الأحياء أصبحت رافد مهم لاكتشاف المواهب بالتزامن مع التوسع في إنشاء الأكاديميات الرياضية المتخصصة في مكة المكرمة، ووفرت برامج لتدريب الفئات السنية وصقل مهارات اللاعبين، مؤكدة أن التكامل بين الملاعب الخاصة والمرافق الرياضية والأكاديميات أسهم في إيجاد بيئة متكاملة لتطوير المواهب وتعزيز الحراك الرياضي. هذا الأثر امتد في المنافسات إلى الجوانب الاجتماعية من خلال استثمار أوقات الفراغ، تعزيز العلاقات بين أبناء الأحياء، وترسيخ قيم الانضباط والعمل الجماعي، لتواصل ملاعب الأحياء ترسيخ مكانتها، وإنها منصة تسهم في توسيع قاعدة ممارسي الرياضة، اكتشاف المواهب، وهذا الشيء مثل ما قلنا بينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة، تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يومياً 8 مساء على جدة FM.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جدة أف أم.
1: ابدأ صح على جدة أف أم.
2: يا أهلا وسهلا ومرحبتين، ونقول صباح الخير لكل اللي توه ينضم إلينا وتوه يفتح الراديو إذاعة جدة يسمع ابدأ صح. نقول لك صباح الخير وأهلا وسهلا ومرحبتين. نبدأ بمشوارنا معاكم في سؤالنا التفاعلي. إحنا اليوم على هذه الأوضاع اللي إحنا فيها، والله حركاتنا، شكلنا، تفكيرنا، طريقتنا في الكلام، طريقتنا في أشياء كثيرة، في التصرفات، في يعني أفكار معينة، أشياء معينة، يعني تبني الإنسان. ماشي، كل إنسان يبنى على كل واحد وشخصيته وأموره تمام وتمام، ولكن دائما في نسبة شبه كبيرة بينك وبين أهلك، سواء كانت في الملامح أو حتى كانت في التصرفات. يجيك وقت يجيك وقت وانت صغير، وقت المراهقة، والله كبرت، والله استقليت، درست، تقول أنا ما أبغى أصير زي أهلي، أو أنه أبغى أصير زي أهلي. لا، أبوي عصبي، ما أبغى أصير عصبي. لا، أمي ما مرة طيبة بزيادة، لازم أخذ حقي. في تصرفات تنتقدها في أهلك، وبعد شوية تلاقي نفسك تشبه لهم فيها، وتصدم وتتصادم مع نفسك، وتكسب كثير كثير طباع، يعني خاصة الطباع، ولكن الملامح يعني يقولي هذا شيء ما لنا، مو بيدنا، يعني هذا خلقة الله وما بيدنا شيء فيه. ولكن لما تشبه أهلك في أشياء أنت تنتقدها أو حتى أشياء أنت حاببها، قديش ما هي نسبة شبهك لأهلك؟ تتصدم. أنا من الناس على فكرة، أمي شوي زعولة، تزعل بسرعة. اكتشفت في الآونة الأخيرة أني أكتر وحدة تزعل في الدنيا، يعني مرة بزيادة صلاحة،
3: بالذات في البنات، يعني خصوصا لما نجيك بنت وتبدأ تربيها وأمور كنت دائما تعاندي والدتك فيها، تلاقي نفسك بتسويها بالضبط مع بنتك
2: بالملي.
3: فهذه يمكن والشباب مع أبنائهم. وفي أحيان ناس يجي يقولك والله أنا عصبية زي أبويا، والله أنا طبعي كده زي أبويا، زي أمي، أنا طالع لأمي في الشغلة دي، طالع لأبويا في الشغلة دي. فاليوم إحنا حابين نعرف فعلا أنتوا لأي مدى شبه أهلكم في ملامحكم وفي طباعكم. أنت بديت تحس أنك أخذت أشياء كثير من والدتك.
2: أول شيء صرت أزعل كثير، أمي تزعل كثير. وأمس صار موقف، واحد من أخواني كل شوية يرسل لي، أنا يمكن أعمل له بلوك في الواتساب في السناب شات، لأنه قديش يرسل لي كل شيء، ياكل يرسل لي، ولده مدري إيش سوى.
3: طيب يشاركك لحظاته السعيدة.
2: أنا تعبت، لو أسكن معهم أسهل من أنهم يرسلوا لي يعني.
3: الله يخليكم لبعض.
2: فالمهم أرسل لي محلاتي اللي هي هم في الرياض، فيرسل لي محلات اللي هي سوق السويقة،
3: البطحة،
2: يعني أشياء كذا، أيوة،
3: سويقة، البطحة،
2: ودائما يروح لها هناك، وقاعد يرسل لي أشياء قديمة،
3: المعقلية،
2: أيوة، يعني أشياء قديمة موجودة هناك، يعني مثلا كريم معين، شامبو معين، أشياء معينة.
3: أبسوط بيشاركك اللحظة،
2: أنت لا تبرري، بس
3: خليه يرسل لي.
2: أيوة، خليه يرسل لك أنت. المهم اللي حصل أني أمس أرسلت له، قلت صدق، لأنه هو دائما يزعل من أبويا، بابا يروح، بابا يروح،
3: صار يسوي ذي،
2: فقلت له

0: تصدق انك انت قاعد تسوي نفس حركات ابويا بالملي وانت قاعد تنتقده؟
1: احنا بنتحول لنسخ مكررة من اهالينا بدون ما نشعر، واحيانا المواقف لما تصير بنتذكر انا في يوم عانت امي في دي الشغله، اليوم بنتي بتعانتني فيها.
0: صحيح.
1: انا امي قالت لي هذه الكلمه وكنت ازعل منها، اليوم انا بقولها لبنتي بدون ما اشعر.
0: 100% يجيك مثلا الوالد عنده اسلوب معين في الشغل مثلا، يعني يجيه مثلا انه هو يعترض على استثمارات معينة او ما يبى يدخل في التجارة وهو بالنسبة له مضمونة الشغلة الفلانية، من غير ما تحس هتلاقي افكارك صارت زي افكار ابوك، سواء لك او حتى لابنائك. يمكن انت ما يعني يمكن انت خلاص معترض على الموضوع وسلكت مسلك اخر واشياء اخرى، ولكن لما يجي ابنائك يقول لك لا لا لا اشتغل احسن لك، لا تدخل في التجارة، لا تعمل، لا تعمل. قديش ناخذ من أفكار أهالينا
1: وقديش إحنا شبههم شكلا ومضمونا.
0: صحيح.
1: هذا هو سؤالنا اليوم لدردشتنا الصباحية معكم، أكيد يسعدنا سماع أصواتكم على 012-647-7154 012-647-9154 012-647-8544 وعلى الواتساب 800-2-4-4-2-8-2-8.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. ابدأ صح على جدة اف ام.
1: حياكم من جديد، معاكم أكيد مكملين. نسبة الشبه بينك وبين أهلك في ملامحك أو طبعك يا ترى قد إيش؟ يسعدنا نسمع إجاباتكم. وخالد،
2: يلا نروح لخالد. صباح الخير يا خالد.
3: صباح النور أخت دينا وأخت إيمان، يسعد صباحكم.
2: وصباحك يا رب، يعطيك العافية.
3: لا أعطيكم، لو في هدايا نهديكم أخت دينا وأخت إيمان.
1: شكرا لك دوك. شكرا أخوي خالد.
2: خالد أعطينا قديش نسبة شبهك من أهلك في أطباعك أكثر من ملامحك؟
3: والله شوف، أنا طبعا طباعي للوالد الله يغفر له ويرحمه.
2: إيش زي إيش؟
3: في طبعا في طبيعة النوم، يعني خلاص بجلس في أي مكان خلاص بجال النوم نمت على طول.
2: أو ما يتغير مع عليك مكان النوم، على طول تنام في أي مكان.
3: إيه نعم. وغير كذا برضو في السلوب اللي هو إيش، يعني شوي اللي يقول كنت تشكل عصا من النص،
2: يعني
3: مو شديد ولا يعني قوي، على ما يقولون يعني
2: عندك قرار بس في نفس الوقت ما أنت عصبي مرة.
3: إيه نعم. فأنا باخذ سبحان الله ماخذ طباع الوالد يعني.
2: طيب ملامحك لمين، للوالد ولا الوالدة أو أهل الوالدة ولا أهله؟
3: الوالد بنفسه يا اخت دينا.
2: اوكي، ملامحك نعم. للوالد وكمان نعم. طبايعك للوالد. قديش اخذت نعم. من الوالده؟
3: والله الوالده
2: ايه، ايش اخذت منها؟
3: والله الوالده طبعا الصبر والحنيه.
2: اخذت منها الصبر والحنيه.
3: اي نعم.
2: هل انت حنون يا خال؟
3: والله اللي يسمعني واللي
2: اللي يسمعني
1: طب اللي يشوفك
3: اللي كبر اكيد راح يحكي عليه.
2: يعطيك العافيه خالد، تسلم. شكرا جزيلا لك. يا هلا وسهلا فيك. يا هلا فيك. ولا في شغله ترى، دائما الرجل دائما اعتزازه انه اصلا
1: طبعًا
2: زي الوالد،
1: دائما
2: عنده هذا انه انا كنت زي الوالد.
1: طبعا.
2: طيب
1: مين معنا؟
2: فهيدا.
1: يا هلا.
4: هلا والله، صباح الخير يا هلا.
1: صباح الورد. يا هلا وسهلا، كيف حالك؟
4: والله الحمد لله، الله يسعدك يا رب.
1: ويسعدك يا رب. يلا، نسبة الشبه بينك وبين أهلك والمين تشبهي أكثر؟
4: يعني اللون ولا
1: وجهك؟ وجهك ملامحك
4: أكيد. يعني الوالدة والوالدة قربين عيال عم يعني.
1: فأنت شبههم الاثنين؟
4: أيوة.
1: طيب طبعك أخذتي المين، للوالدة ولا للوالد؟
4: لا للوالد.
1: للوالد. إيش طبع الوالد كان؟
4: يعني الوالد صار من قراراته الله يرحمه،
2: ويعني
4: وعنده حكمة وعنده صبر وعنده العجلية.
1: حلو. وانت تحسي نفسك في هذه الطبايع شبه الوالد؟
4: عادي شبه يعني.
1: ما اخذتي شيء من والدتك؟
4: لا، اخذت الاحتواء. الوالدة ما على حد تحتوي، يعني اذا كان احد زعلان ولا كذا تحتوي، اذا كان احد يعني مخفي
1: حلو.
2: حلو. جميل.
1: يعني جمعتي الطبايع الحلوة من الاثنين
4: الحمد لله. يعني فينا يصفونا بالعجالية، يعني فأنا
1: معترفة
4: بالشيء هذا.
1: يصفوك بإيه؟
4: أنا العجالية مرة.
1: ما فهمت.
2: الانعزالية يعني
1: هادية ولك ركنك يعني ومنعزلة.
4: أيوة.
1: مبسوطة بهذه العزلة يا فهيدة؟
4: والله مبسوطة.
1: الله يحسلك.
4: على نفسي يعني افرق عن اخواني.
2: ليه يا ايمان؟ حلوه الاجتماعيه. حلوه
1: يا شيخه. ايش اخذنا من الاجتماعيه غير وجع الراس وحرقه الدم بالعصب؟
2: ونسى نسمع مشاكل نحل مشاكل يعني ونسى.
1: طيب شكرا يا فهيده، اسعدتينا بكلامك.
2: شكرا لك يا فهيده. يا هلا وسهلا فيك. نروح لاحمد. صباح الخير يا احمد.
5: صباح النور.
2: اهلا وسهلا يا احمد، ازيك؟
5: الحمد لله تمام.
2: احمد انت ما بتشاركش في اللغز ليه؟
5: والله بشارك بس يعني
2: مع نفسك.
5: بشرب القهوة بس بسمع، لازم القهوة لها طقوس خاصة معايا كده. فانتوا ما بتجيبوش الطقوس الخاصة بتاعت القهوة بتاعتي.
2: يعني ازاي؟ ايش يعني الطقوس يعني؟
5: القهوة بتاعت الصبح دي لازم تتشرب كده مع فيروز.
2: مع فيروز. ما فيروز قبلنا، قبل فيروز قبلنا.
5: لا قبل، لا دي بتبقى وقت الورد بتاعي بقى، انا بقى بقرا الورد الصباحي بتاعي.
2: مش فاضلكم، مش فاضلكم، قول مش فاضلكم يا احمد.
1: انا مش فاضلكم،
2: مش فاضلكم.
1: لما بجيلكم
5: احيانا في اللغة بس بحس ان ايه، ان لسه المحركات بتاعه العقل عندي ما اشتغلتش.
2: ما هو ما هو نحن فائده اللغز ان احنا بنحركها يا فندم.
5: ما هو بقى لازم بقى تتحرك بقى بالكورباك.
2: انت مطوله شويه معاك. طيب يعني اليوم كان سيد بي قشطه، ليه ما شاركتش معنا سيد قشطه؟ جميل.
5: لا والله
1: مرعب.
2: مرعب. طيب احمد قديش تشبه اهلك، قديش تشبه اهلك في طبيعتهم في افكارهم؟
5: ومؤخرا يعني عشان الوالد رحمه الله عليه كان مهندس في نفس المجال، ففوجئت لقيت نفس الاسلوب وطريقه العمل والنظام اللي انا كنت اشوفها عنده وهو صغير. والجديه بقى ان مفيش حاجه بفوتها، يعني بابا رحمه الله عليه كان لحد اخر لحظه كان مدير شركه كبيره في مصر. فلحد اخر لحظه قبل خروجه على المعاش كان بيشتغل بايده. وفوجئت يعني كان كله بيحلف بالامر دوت عنده.
2: نعم.
5: فلقيت نفسي نفس الامر يعني مهما عليت في البوزيشن او في شيء، لا لا لا انا ايدي قبل اي حد.
2: طيب هذا بالنسبه للوالده، الوالده ايش اخذت منها ولا ما اخذت منها شيء؟ انا لاحظت الوالده ما في حد اخذ منها شيء.
5: دي الوالده دي يعني ربنا دي عليها الصحه العافيه، اخذت حاجتين. هي ايه طبيعه شغلها برضو بيخليها ديب، بس ديب حنين شويه يعني هي مستشاره. فالتعاملات يعني
2: عندها خطط يعني استراتيجيه.
5: لا يا ريس خطط استراتيجيه ربنا يكفيكي شر الحنيه لما تتشال من الديب بقى. يا نهار
2: تاكلكم بقى، تاكلكم
5: انت. كنا لسه واكلنا الصبح دلوقتي.
2: تحيه للوالده،
1: تحيه كل للوالدة. تحيه لك والدتك احمد، اسعدتنا بمشاركتك.
2: يعطيك العافية أحمد،
1: وكمل روقان مع فيروز.
2: مع فيروز.
5: لا لا مش روقان، احنا في الدوام والله.
2: خلاص ايوه خلاص.
5: الصبح دي لازم لازم
1: لازم لها جوها.
5: وسط اللغز كده هتلاقيني احل اللغز على طول.
2: انا بكره بنحاول نتكلم عن القهوه وطقوس القهوه صراحه، لانه لاحظت انه كل واحد له طقوس معينه في القهوه. لازم
1: بكره يعني عندنا لعبه.
2: ايوه لعبتنا نشوف القهوه حقتها،
1: نشوف كيف القهوه في اللعبه.
2: طيب
5: طريقه التسويه والخلطه نفسها،
2: والخلطه نفسها والطريقه، وفيها وفيها هيل وما فيهاش هيل، وفيها مستقى وما فيهاش مستقى،
1: بن محوق.
2: يلا ونعمل. طيب ماشي، يعطيك العافيه احمد.
1: شكرا يا احمد. نقول يا هلا افراح.
6: اهلا صباح الخير.
1: صباحك ورد وسعاده يا افراح.
6: كيفكم اخباركم؟
1: بخير عساكي بخير. انت كيف حالك؟
6: الحمد لله الله يسعدك.
1: يلا نبغى نسمع الشبه بينك وبين اهلك.
6: طيب شوفي بالنسبه للملامح، انا مره للامانه ما اشبه ولا احد في الملامح، شكلي غير مره، لا الوالده، لا الوالده الله يرحمه، ولا حتى اخواني ولا اختي.
1: يمكن رحتي للجدود لكذا،
6: ممكن اتوقع
1: ممكن كذا. طيب الطبايع،
6: الوالدة الله يحفظها أنا أخذت منها الطيبة ولله الحمد.
1: أيوة.
6: أخواني في منهم أخذت منهم الهدوء.
1: حلو.
6: يعني
1: أنت هادية فعلا.
6: ما في أشياء ثانية.
1: ما في أشياء ثانية. ما أخذتي شيء من الوالد؟
6: الوالد كمان برضو كان طيب.
1: يعني أنتوا عائلة مسالمة وطيبة؟
6: الحمد لله.
1: كلكم؟
6: نوعا ما، مو الكل.
1: ما تزعلوا أحد ولا أحد يزعل منكم؟
6: لا والله أنا عني ما زحت.
1: طيب ولو واحد زعلك الطيبة كيف تتحول؟
6: عادي كلها كم دقيقة واحدة.
1: والله قلبك أبيض. خلنا إن شاء الله أشوف كيف أزعلك وأشوف كيف تسوي
6: وتشوفي كيف ما حزعل منك.
1: يا ربي يسعدك يا شيخ. روحي إن شاء الله، الله يجعل كل يومك أفراح. شكرا أفراح.
2: يا هلا وسهلا فيك. يلا خلينا نروح لنوال. صباح الخير يا نوال. يا
7: والله والله صراحة طيبة طيبة طيبة طيبة وقلبها أبيض. لا تحاولين مزعلينها.
1: حسيت والله، حسيت يا نوال.
2: والله شوفي
1: نوال شافتها في الحج.
2: والله شوفي يا نوال يا حبيبتي، يعني في ناس يبين من من من أصواتهم تبين في عندها بعض الأشياء، يعني طبيعي ما في حد طيب كذا في في الحياة على طول.
7: لا والله عن جد دينا أنا شفتها فعلا فعلا نعم. يعني إنسانة هاد
2: دحين أنت خلينا منها مع أنا قلبنا عليك
1: تخرجنا عن موضوع.
2: أيوة
7: كيف حالكم؟ أول شيء اللون عليه شديمة يهبل
2: حبيبتي، يعطيك العافية، عيونك الحلوة، تسلمي يا عمري.
7: أمون بعد الحجاب جميل.
1: شكرا تسلمي يا نوال، ربي يسعدك،
2: يعطيك العافية.
7: طاقة إيجابية شوي.
2: الله يسلمك فعلا، شكرا لك. ها يا نوال، قديش نسبة الشبه بينك وبين أهلك؟ نتكلم أطباع أكثر.
7: أطباع، شوفي الوالد رحمة الله عليه أخذ منه الهدوء والطيبة.
2: أوكي،
7: زي ما عندنا يقولون أنا عنيفة.
2: أوكي.
7: زين، الوالد رحمة الله عليها صراحة صبر وقوة التحمل والمسؤولية.
2: طيب هذه
7: الصفات، الله يرحمها، المسؤوليه وعمري 6 سنين.
2: نعم. الله يرحمها ويغفر لها. طيب هذه بالنسبه لهذه صفات يمكن او هذا، بس ايش حركه كانوا يعملوها واكتشفتي نفسك فجاه انك انت بتعمليها؟ يعني ما قد فكرتي انك انت قاعده تعمليها زيهم، ولكن فجاه اكتشفتي، يعني كيف احمد يقول لك اكتشفت نفسي في الشغل اني انا زي الوالد؟
7: اي انا بقول لك الان الوالده صرت زيها انا.
2: إيه؟
7: يعني احب اشتغل وايد، يعني اتحرك كثير.
2: حلو.
7: ما استكين يعني.
2: حلو.
7: اكافح. والدي الله يرحمه جلستي زيه بالضبط،
2: جلستك.
7: اي زي يعني هم عندنا يقولون شكلي اشبه ابوي، ما ادري انا يعني ما اشوف نفسي اني اشبه، بس يقولون يعني ما ادري كيف العيون بس.
2: نوال يعني انت البكر؟
7: لا أنا الوسطانية.
2: الوسطانية دايما يقول لك دايما البكر يشبه الاثنين. أنا بكر عند أهلي، فدايما يشوفوني مع أبوي يقولي الله تشبه أبوها بالملي.
1: أنت كده صحيح؟ يعني أنت تشعر ده الشيء صحيح؟
2: لا بس أنا دايما يشوفوني مع أمي يقولي تشبه أمك بالملي، يشوفوني مع أبوي تشبه أبوك بالملي. أنا أحس أنه عادي يعني.
7: الأصدقاء الولد الأول أو البنت الأولى شوفينهم قريبين وايد من أمهم وأبوهم.
2: أكيد بس يعني لا دائما في
7: أول واحد يقدقون عليه
1: بالفعل. هو دائما
2: نقل التجارب الأول،
1: يعني كل التجارب صارت على الأول. الأول هو عز فرحتهم الأولى، هو الابن اللي يعتز به، خصوصا يعني إحنا في مجتمعنا يعتز دائما بالأب الأول. إذا كان ولد بيتسمى باسم الأب أو الجد.
7: لا أنا رغم 6 في الوسطانية وإحنا عددنا
2: 12 الحافظ
7: الله.
2: تمام يعطيك العافية يا نوال، يعطيك العافية،
7: يا هلا
2: يا هلا، شكرا فيك، يعطيك العافية، تسلمي، شكرا.
1: طيب يعني أنت دحين تاخدي من الاثنين يا دينا؟
2: أخذ من الاثنين.
1: والطبايع من الاثنين؟
2: لا الطبايع أكثر الوالد، ولكن مؤخرا اكتشفت الوالد.
1: ما نقول لك ايوه، نبدا نشوف نتحول نسخ من امهاتنا. أيوة في امور ما طبعا مو 100%.
2: أيوة
1: بس في امور ما اعتقد انا كمان، انا نسبه الشبه بيني وبين الوالد اعلى. اعتقد انه 80% من بابا، 80 الى 85%، حتى الطباع، الجلسه، الاسلوب، طريقه التعامل، الحضور.
2: الوالدة
1: لا، أحس لسه ما أخذت من ماما كثير، بس في أمور بدأوا يقولوا لي أنت زي ماما فيها في التصرفات.
2: أيوة اكتشفتيها.
1: أعتقد كمان لون البشرة بالضبط نفس اللون من ماما، يعني هذا اللي أنا اكتشفت أنه شبه من ماما.
2: أنا اكتشفت أنه أنا الوحيدة اللي لوني زي أبويا، لأن أخواني كلهم بيض.
1: أخذتيه من بابتك؟
2: من بابتي. أيوة.
1: فأقول لك نرجع ناخذ أشياء مع الأيام، تبدأ تشوفي أحياناً تكوني طول العمر يقول لك شبه أبوكي، تبدأي تروحي المرحلة العمرية يقول لك صرتي إيمان، صرتي شبه مامتك.
2: أيوة. طبعاً إيمان بحيدر عشان تعرف أمي، فعشان كذا تقول يعني
1: تحية طبعاً للأستاذة يعني إيمان يونس.
2: لا يعني صرت إنه أنا أنصدم، يعني أنا أوقف قدام المراية أشبه أمي.
1: أنا وأنت بتكلميني في ركشيات الكلام أحس إيمان قدامي.
2: صح؟
1: يعني إيه واللحظة كيف الإمبريشن، التعابير
2: بدأت تتحول.
1: سبحان الله. سبحان الله.
2: طيب خلينا نطلع فاصل صغير، راجع لكم من جديد، لا تروحوا بعيد. قديش نسبة الشبه بينك وبين أهلك سواء في ملامحك أو طبايعك؟

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.
2: ابدأ صح على جدة FM.
3: عودة ورجعنا لكم من جديد. كم نسبة شبهك بينك وبين أهلك في الملامح أو في الأطباخ؟ اللي ناخذ هذا الاتصال نقول مرحبا ميلا. مينا امتنان، صباح الخير يا امتنان.
4: أهلين، صباح السعادة مينا.
3: أهلا وسهلا ومرحبتين.
4: هلا.
3: قديش تشبه أهلك في أطباعهم؟
4: في أطباعهم يمكن 50%.
3: إيش هي؟ قولي لي.
4: شوفي إنه أنا إنسانة هادية.
3: مين الهادي عندك؟ صوتك يقطع يمي يا امتنان، حيل تغيري مكانك
4: كذا؟ واضح
3: كذا، ممتاز. يلا.
4: اشبه ابويا في الهداوه.
3: اوكي، هادئ.
4: ايوه
3: اوكي.
4: امي عجوله شويه.
3: عجوله شويه، انت شويه عجوله ترى.
4: صبوره كمان.
3: صبوره وعجوله. طيب ايش اللي تفاجأتي فيه انك انت فجاه تشبهي لهم؟ يعني في تصرف اكيد غير هذه الطباع. سويتي تصرف انا زي ابويا، انا زي امي، ايش؟
4: ممكن احكم على الشخص بسرعه.
3: ايش تسوي؟
5: تحكم على الشخص.
3: تحكمي يعني على الشخص
4: بسرعه انه انت صوته كذا وكذا وكذا، هم في النهايه ما سووا.
3: طيب هذه ماخذتها من الوالده، واضح.
4: ايوه
3: اوكي، واضح لانك قلتي عجوله، فواضح اخذتيها. أيوة. من الوالده. طيب أيوة. بالنسبه للوالد، ايش شيء تفاجاتي انك انت زي الوالد؟
4: لا بصراحه انا لما كبرت حسيت اني اشبه ابويا كثير.
3: ملامح؟
4: ايوه الملامح،
3: ملامح مش أيوة. اطباع.
4: ايوه، فبس الهداوه احس اني لما اكون هاديه افتكر ابويا انه هادي.
3: لا لا، انا ابغى حركات. خلي الهداوه حركات، يعني تاكلي بطريقه معينه زي احد فيهم، والله تنامي بطريقه معينه، طقوسك في القهوه.
4: في الحركات لحظه.
3: ايه؟ ايه؟
4: لما مثلا اكون مسويه شغله، مثلا مسكر الغاز كذا،
3: ايه؟
4: وانه اطلع من البيت لازم ارجع.
3: ترجع تشيكي من جديد.
4: أيوة، على الوضع وكذا.
3: هذا مين اللي يعمل كذا؟
4: هذا ابويا.
3: ابوك. أيوة. كثير تشبهي لابوك يعني.
4: أيه.
3: حلو، يعطيك العافية، شكرا لك.
5: شكرا يا امتنان.
3: يا هلا وسهلا فيك.
5: هلا يا عماد.
6: هلا والله استاذ ايمن، صباح الخير.
5: يا هلا والله، صباحك ورد وسعادة.
6: اللهم امين.
5: كيفك يا عماد؟
6: والله بخير.
5: عماد انت اللي ترسل لنا كلمات حلوة كل صباح.
6: الله يجعل ايامنا وايامكم حلوة.
5: اللهم امين. عماد، نسبة الشبه لماما ولا البابا؟
6: لا انا اقول لك الوالده الله يرحمها ويرحم
5: والديها. الله يرحمها. امين يا رب.
6: توفت وانا عمري تقريبا 6 شهور.
3: فما تعرف.
5: طب ما قالوا لك لما كبرت شبه امك رايح لاخوالك؟
6: قالوا لي ما عندي اخوات غير خوات 5، الله يحفظهم.
5: الله.
3: امين يا رب.
5: طيب اذا الشبه نقول لمين؟
6: الشبه للوالده والوالد. لكن الوالده الله يرحمها ويرحم والديها،
5: الله يرحمها،
6: كانت تسوي، كانت تحب شيء معين، وهذا الشيء من الآن أنا متماسك فيه، اللي هو كانت تلقط حبة ليمونة من الشجرة.
5: أي.
6: قشرها وتطيحها زي البرتقال وتحط عليها ملح
5: وتأكلها.
3: هذا كثير والله يسووها.
5: أنت تسوي زي كذا؟
3: كثير يسووها.
6: أنا واحد من الناس صراحة أعتبر الليمون يوم أقشر وسوي زي كذا كأنه نوع من الفاكهة.
5: يعني أيوة. أنت سويته عشان قالوا لك الوالدة رحمة الله عليها تعمل، ولا أنت فعلا تحب تعمل كده؟ سبحان الله. طيب
6: جيلاني وخلاتي وعمامي وعماتي، هذا الوالدة كانت.
5: أيوة.
3: تفاجأت.
5: طيب والوالد إيش أخذ منه؟
6: الوالد أخذ منه الصبر. يصبر كان موجود هو. الله يطول.
5: الله يخلي لك هو يا رب.
3: آمين آمين.
5: طيب في أشياء بديت تعملها أخرى يقولوا لك يا الله كأنه والدك اللي قدامنا؟
6: في شيء يعني سبحان الله، أنا جاتني بنت قبل تقريبا 6 شهور.
5: مبروك.
3: مبروك، الله يخلي لك.
5: طيب
6: البنت هذه سبحان الله شبه أمي بالضبط.
3: سبحان الله.
5: سبحان الله.
6: يعني سميت على اسمها.
3: لسه بقول لك ايش سميتها.
5: الله يخلي لك يا رب.
6: الباب على اسم الوالد.
3: ما شاء الله، الله يخلي لك اياها،
5: مبروك ما جاك. طيب يعني نقول نسبة الشبه كثير رايحة للوالد، لا للوالدة عفوا، بالطبايع وبالوجه، وكمان اخذ من والدك. لو قلنا لك ادينا نسبة، كم في المية للوالد كم في المية للوالدة طبايع؟
6: بالطبع
5: إيه؟
6: والله
5: الاثنين. وبالشبه الوالد؟
6: الوالد وجدي ابو امي.
3: اوكي
5: هم قرايب
6: يعني.
5: يعني طيب يعني انت رضيت الجميع، شكرا يا ماد.
3: يا هلا وسهلا،
5: نهارك سعيد.
3: نروح لابو يوسف، صباح الخير ابو يوسف.
7: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام والرحمه، اهلا يا ابو يوسف.
7: صباح السعاده والفرح والسرور استاذة دينا.
3: اهلا وسهلا ومرحبتين، يعطيك العافيه ابو يوسف، كيف حالك؟
7: الله يسعدك، اللهم لك الحمد يا استاذة في نعمه. والله تحياتي لحضرتك وللاستاذة ايمان.
5: اهلا بك
7: سارة.
3: يا هلا وسهلا بك،
7: نورتينا يا استاذة ايمان في اذاعه جده، وربنا يوفقك يا رب.
5: يا رب يا رب،
7: يعني جنبك النجم الساطع على فكره الاستاذ.
3: الله يخليك، يعطيك
5: العافيه. اكيد يسعدني.
7: انت اكيد عارفه ان هي ممكن بتقلب شويه مصري، بس هي لما يكلموها مصري فهي بتقلب من كتر ما بتيجي عندنا في مصر، فهي
5: طب ما حتى انا نفس الشيء، انا متربيه هناك.
3: ايمان تيجي مصر اكثر منه،
5: اكيد. وانتم كمان تشرفونا وتسعدونا يا ابو يوسف.
7: بس انا كنت في اجازه 3 شهور، يعني اول مره في حياتي اخد اجازه طويله في مصر، فابتعدت عن البرنامج، بل بالعكس كان نفسي اشارك وانا في مصر.
5: يا سيدي تشرفنا واهلا بيك في اي وقت،
3: يعطيك العافيه
7: لكم الثنائي الجميل.
3: شكرا لك ابو يوسف. قديش نسبه شبهك في باهلك؟
7: والله يا استاذه يعني انا طبعا رحمه الله على الوالد والوالده، ورحمه الله على
3: موتى وموتى الله يرحمهم.
7: انت عارفه ان حضرتك لما يكون مثلا شاب 25 أو 30 ومتجوز وخلف ولد، فالبكر بتاعه زي ما حضراتكم ذكرتم من شوية ولد، فبيمشي معاه صاحبه في كل مكان.
3: صحيح.
7: يعني بيمشي معاه هنا وهنا وهنا وهنا، فأنت ما تبقاش عارف اللي هو أنت بتتملى طبيعه.
3: نعم.
7: أنت ما تكونش عارف المواضع دي. ولكن لما بتكبر شوية، فأنت أنا أخذت منه

0: الوالده اللي هو يعني ان هي الام ديت يعني معطاءه، فهو انا بالنسبه لاخواتي البنك ليهم، بنك العطاء ليهم، في حنيه في الدعاء
1: حلو
0: في المساعدات في كل شيء. فبصراحه الله يرحمهم الواحد اتاخذ منهم الكثير والكثير من
2: اكيد 100%. يوسف ما جاوبتني ايش اللي اخذته من الوالده تفاجات انه انت تسوي زيها تسوي.
0: هو اللي انا دايما من غير ما اخواتي يطلبوا مني مساعده انا معاهم، ايدي سابقه ايدي.
2: هذه مسؤوليه يا ابو يوسف اتعودت عليها.
0: بالعكس لو جيت تدور حضرتك حواليك هتلاقي في اخوات ممكن ما يعرفش ان اخوك كان تعبان. يعني في حاجات حالات كتير احنا بنشوفها وبنسمع، ولكن انت ايدك سابقه ايد اخواتك لو عندهم مشكله. دعواتك الطيبه الجميله دايما يعني بحب ادعمهم بالايجابيه، هي تكون كانت برضه فيها حته الايجابيه دي من غير ما نعرف ان الكلام الطيب ده كلام ايجابي،
2: انه متفائله دائما،
0: متفائله. لا تقدر، لا مش عارف ايه، انا برضو باخد الكلام
2: كلمات داعمة
0: على لسانها طبعا.
2: يعطيك العافيه العدل. يعطيك العافيه يا ابو يوسف، شكرا جزيلا. يا هلا يا هلا وسهلا فيك. يا هلا وسهلا فيك. طيب اشياء اخذتها من الوالد او اخذتها من الوالده، ايش اللي تفاجات فيه؟ طريقه نوم، طريقه اكل، ملامح، ايش هذه الصفات؟ خلونا نطلع فاصل وراجع لكم من جديد، لا تروح بعيد.

مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10:00 صباحاً على جدة FM.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
1: ابدأ صح على جدة FM.
2: عودة، رجعنا لكم من جديد. وصلنا لفقرة حدثة في مثل هذا اليوم، اليوم الموافق 28 يوليو. نبدأ أحداثنا من عام 1868، انتهاء من تشغيل أول كيبل تلغرافي دائم عبر المحيط الأطلسي، مما سرع التواصل بين أوروبا وأمريكا بشكل غير مسبوق.
3: في عام 1935 تحليق أول طائرة من طراز بوينغ B-17 في رحلتها التجريبية الأولى، والتي أصبحت لاحقاً من أشهر الطائرات في تاريخ الطيران.
2: عام 1973 إطلاق أول قمر صناعي مخصص لمراقبة الأرض ودراسة البيئة والزراعة والمواد الطبيعية.
3: عام 1984 افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في لوس أنجلوس بمشاركة أكثر من 140 دولة وآلاف الرياضيين.
2: أخيرا وليس آخرا، 2010 إطلاق فعاليات المعرض العالمي إكسبو 2010 في شنغهاي لاستقبال أعداد قياسية من الزوار من مختلف دول العالم.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع. ابدأ صح على جدة FM.
1: مكملين معكم مشوارنا، وأكيد ما في أجمل من سماع أصواتكم على 012-647-7154 و012-649-5154. وبنسأل اليوم كم نسبة الشبه في الملامح والطباع بينك وبين أهلك؟ وهلا بمحمد،
2: كيف حالكم؟
1: هلا وسهلا، كيف حالك؟
2: الله تمام الحمد لله،
1: مبسوط إن شاء الله.
2: عجبتني فقرة اليوم، وفقرة اليوم ممتازة.
1: يلا هات قول لنا، تشبه الوالد أو الوالدة طباعا وشكلا؟
2: أنا ماخذ من الاثنين، من أبي وأمي
1: الاثنين، ملامح وطبع.
2: لا ماخذ، شوفي ماخذ من أبي المشاغبة، مشاغب.
1: إيه حلو.
3: حلو الواحد يعترف.
1: حلو الاعتراف.
3: إيه حلو الواحد يعترف.
1: طيب المشاغبة دي دليل على إنك إنسان اجتماعي
2: جدا.
1: نعم
2: أوكي.
1: نعم طيب،
2: وزي ما قلت لك مشاغب زي أبي بالضبط، أبي مشاغب.
1: يعني وانت ماشي يقولوا سبحان الله فلان نسخة من فلان،
2: هو نفسه يقول له، يعني له الجيران وكذا يقول ايه؟ ما في أحد من أولادي طالع زي إلا ذاك.
1: ايه سبحان الله. طيب هذا في الطباع،
2: في الطباع ايوه، عما بالشبه لا، الشبه لا.
1: لمين
2: الشبه؟ طالع أنا لأمي.
1: لأمك سبحان الله. ما أنت أخذ شيء من طباع الوالدة؟
2: ليه؟
1: أخذ شيء من الوالدة؟ أي شيء من الوالدة غير الشبه؟
2: طيبة قلبها.
1: إيه كلنا طيبين،
3: كلكم طيبين. نفسي أعرف مين الشرير اللي في البلد، مين الشرير اللي في البلد؟
2: لا في شريرين، مين اللي كلهم طيبين؟
3: والله كل أحد يكلمنا يقول أنا طيب،
1: أنا طيب،
3: أنا طيب، أنا طيب، أنا خطيبت القلب، أنا طيب.
2: بعض الناس يقول لك مادح نفسه كذاب، صح؟
1: طيب لا أنا ضد المثل ده.
3: ما نبغى نقول ده
1: المادح نفسه، عارف نفسه صح.
2: أيوة
1: طيب. أمدح
2: بس هي المواقف هي اللي بتبين طيبة.
1: صحيح.
3: طيب نحن ما نعرفكم، كيف نعرف إنكم طيبين؟
2: أنا أثبت لك.
3: كبر الموضوع.
1: يا حلالك يا محمد.
2: أنا أشوف نفسي، يعني ما تقولي إنه
3: لا. شوف يا محمد، أنا أمس والله كنت قاعدة أتكلم مع إيمان، أنا أقول لك شغلة، ما في أحد في الدنيا، كلنا طيبين وشريرين في نفس الوقت، ولكن كل واحد قديش يطلع هذه النسبة، ولا ترى كلنا طيبين وكلنا شريرين، بس أنت قديش تطلع منها.
1: لا وقديش يشتغل على نفسه تغلب الطيبة على الطبع الآخر.
3: بالضبط بالضبط. طيب خلينا يعني محمد دحين إيمان بتسألك، بتقول لك يعني إيش الطبع الآخر عشان نشيل الطيبة من الموضوع، إيش
1: والمشاغبة طبع. والاجتماعية
2: ما في
1: ما عنده
2: طبع ما في.
1: طيب لما يشوفوك يقولوا أنت وجهك شبه الأم، قلت لي يعني شبه خيلانك.
2: أنا طول يقولوا أنت بالضبط.
1: أيوة بالضبط. أخذ شيء من طباع خيلانك؟
2: نفس الكرم.
1: حلو حلو
3: جميل. حلو
1: أسعدتنا محمد بالمشاركة.
2: طيب انتو
1: قلنا
3: قلنا كل شيء، بس انت ما سمعت.
1: انا بنسبة 85% وجه وطبايع من الوالد، الى 90%
2: للوالد.
3: تمام.
1: الوالدة اخذ منها لون البشرة فقط.
2: انت شريرة، معناها طالعة للوالد شريرة.
1: ايش تبعك؟ يمكنه طيب. من طبايع استدل.
2: ممكن.
1: طيب تمام. ودينا نفس الشيء قالت.
3: يعطيك العافية محمد، تسلم، شكرا جزيلا لك، يا هلا وسهلا فيك. نروح لعبد الله.
1: يسعدك ربي.
3: يا هلا عبد الله.
4: يا مرحبا.
3: يا هلا وسهلا ومرحبتين.
4: هلا مرحبا.
3: هاي عبد الله، رجعنا للروقان. ها
4: كيف الحال؟
3: رجعنا للروقان والهدوء واليعني السكينة. ها
4: رجعنا.
3: طيب يا عبد الله قل لي قديش ماخذ من طبايع الأهل، الوالد الوالدة؟
4: وممكن نقول برضو كنسب مئوية زي ما انتم قلتم. 90% الوالد.
3: اوبا 90%.
4: 90% الوالد، لان خلينا اقول انا كطفل مثلا وانا صغير اللي كان بيعجبني تصرفاته في الامور بالنسبه لكل حاجه كان والدي، حتى برغم القساوه انه كان ممكن اشوفها وانا صغير على اساس ان هو بيعلمني حاجه معينه، بس ده كان بيعجبني وبدات ان انا اطبقه لما كبرت، لان انا ولد وحيد وعندي اخوات بنات، فكان لازم اكون حازم معاهم في بعض الامور يعني عشان اكون قيادي بالنسبه ليهم.
3: اوكي.
4: فلا يعني ممكن اقول 90% فعليا الوالد، وال10% الباقيين اللي هم الوالده دول اللي فارقين معايا في التفكير واداره الامور في حياتي يعني.
3: طيب ايش طبع انت تنتقده في الوالد واكتشفت انك انت بتعمله، انت تنتقده مو عاجبك؟
4: الطيبه الزايده.
3: يا راجل بعدونا عن الطيبه دي.
1: انا الطبع اللي كنت اشوفه في والدي ما ما ما, ما يعجبني العصبيه، وانا عصبيه جدا.
3: ها شفت يعني في في طبايع مختلفه. انا عندي يعني من ابوي عندي كثير يعلق على الناس، كثير يعلق اكتشفت انه انا احكم على الناس. ايوه احكم على الناس.
1: في اشياء في اخرى مع المواقف نشوفها، مش ضروري احنا 100% رائعين.
4: مظبوط مظبوط، بس انا مش بتكلم الطيبه بمعنى بمعنى انا احيانا كنت بشوف الطيبه دي سذاجه، فاهم قصدي؟ يعني انا كان نقدي للموضوع ان انا احيانا كنت بشوف الطيبه دي سذاجه، بس هو وضح لي ان التسامح وان الامر لما تعمله لله ده بيعود عليك فيما بعد بحاجات كتير. يعني قال هل انت مثلا ممكن تبقى قاعد معايا وانا بحكي عن الموضوع، هل انت مش شايف ان الموضوع ده انا يعني قرأه كويس وفهمه كويس وانا بسامح كده لله؟ يعني مش سذاجه خالص.
3: ايوه لا هو مش الموضوع مش هذا، بس اكيد في اطباع اخرى، يعني اكيد في اشياء اخرى. ها قل لنا. انا يعني اكتشفت من فتره اخيره انه انا انام بطريقه امي،
1: انا اجلس جديد. زي ابويا.
3: ايوه يعني
1: انا اجلس كمان
3: يعني
1: زي ابويا.
3: يعني في اشياء بالضبط. اكيد تتفاجأ انها زي الوالد والده. سبحان الله.
1: عبد الله انت من فين؟ من مصر؟
4: انا من المنصوره.
1: كده هم رايقين اهل المنصوره؟
3: لا والله عندي صاحبتي مش رايقه من المنصوره.
1: انا بكتشف الروقان ده ما شاء الله. هذا الروقان اخذته من مامتك ولا من بابتك؟
4: لا من والد.
3: من والد. طيب يعطيك العافيه عبد الله، تسلم. شكرا جزيلا لك. يا هلا
1: يا عبد الله. مين معنا؟
3: يا هلا وسهلا حصة؟ فيك. يلا
5: ايوه
1: هلا يا حصه.
5: هلا هلا
1: يا هلا وسهلا.
5: أيوه.
1: يلا نبي نعرف الشبه والطبايع عندك يا حصة، من مين أخذتي؟
5: أيوه أنا أشبه جدتي الأبهاوية.
1: إيه سبحان الله.
5: أيوه فالبياض والشقاء.
1: حلو.
5: يعني أنا شقرة مرة.
1: شبه جدتك.
5: أيوه.
1: جدتك لأمك ولا لأبوكي؟
5: جدتي أم أمي.
1: أم أمك.
5: أبويا عتابي المطاعي.
1: طيب والنعم فيكم كلكم. طبايعك أيوة. يا حصة لمين؟
5: لا طبايعي أنا هادئة، أحب أقعد في البيت.
1: مين كان يعني كذا؟ والدك ولا والدتك؟
5: زي أمي.
1: والدك ولا أمك تحب تقعد؟ صدقي حتى أنا أمي تحب البيت وأبويا يحب
3: أيوة. وأنا لا أنا العكس
1: منتشرة.
3: أنا العكس. أبويا يحب البيت وأنا في البيت.
5: جدتي الأبهاوية هي اللي ما شاء الله شقرة مرة. طبعاً يوم أقعد في المجالس مع أخواتي
1: اتذكروها.
5: لا الناس يقولون أختكم هذه شكلها كأنها أمريكية.
1: أيوة لأنك رايحة طبعا. يعني سبحان الله في أحيانا إجوا أبناء شبه الجدات والجدان، ما يجوا أيوة شبه أيوة. هم وأبوهم لكن يروحوا لأجدادهم. حصة أيوة. وقلتي لي طبعك هادي زي والدتك.
5: أيوة
1: طيب يا حصة.
5: أيوة
1: حاب تضيفي شيء؟
5: عرفتكم على شكلي.
1: ايوه خلاص احلى شكل. شكرا يا حصة.
3: اسعدتينا. يا هلا فيكي.
1: سارة تقول انا وجهي صورة من والدتي.
3: ايه
1: وطبعك زي والدك يا سارة، والطبايع أيه؟ زي والدها. ونفس الشيء ريهام. تحية لهام قبولي.
3: لا انا لاحظت انه الاغلبية يقول للوالد، كله رايح للوالد، ما حد يعني يمكن سارة تقول مكسة شخصية بالاثنين، بس لا أتكلم بالأغلبية.
1: أنا الطبايا حتى زي الوالد، الجلسة أقول لك زي الوالد،
3: الكل
1: ركشنات التعامل
3: أغلبية.
1: بس عندي أخو بالضبط أمي.
3: طيب
1: عندنا يعني عندي أخو شكله أمي وطبايع أمي.
3: هو الوحيد
1: سبحان الله،
3: الوحيد اللي يقول ذا الكلام يعني، لأنه كلكم قلتوا الوالد. كلكم قلتوا الوالد. عندنا أبو عبد الرحمن قال أنا شرير قوي بيمزح. عندنا أيضا فؤاد قطان يقول أنا شابه الوالد خلق وطبع، وكان الوالد مزوح ويحب المدابة حتى إذا شافوا الناس يقولوا شاف الوالد. يعطيك العافية شكرا لك، يعني أنت مزوح زي الوالد. يعطيك العافية شكرا لك يا فؤاد. خلينا نطلع فاصل وراجع لكم من جديد، لا تروحوا بعيد.

وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات.

0: الذكريات، تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية. وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة، بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة اف ام.
1: ابدأ صح على جدة اف ام.
2: وصلنا لفقرة ترند. ترندنا اليوم عن نظام التعليم العام. هذا الخبر شهد تفاعل واسع على منصة إكس، وتصدر النقاش بين المعلمين والطلاب وأولياء الأمور والمهتمين بالشأن التعليمي. اعتبر كثيرون أن النظام يمثل خطوة جديدة نحو تطوير منظومة التعليم بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030. وأشاد مغردون أنه هذا النظام يتضمن تعزيز للحوكمة، حوكمة التعليم، رفع جودة البيئة التعليمية وتنظيم دور القطاعين الخاص وغير الربحي. وأكدوا أن وضوح الأدوار والصلاحيات بيسهم في تحسين كفاءة اتخاذ القرار وتطوير العملية التعليمية. وركزت العديد من التغريدات على الجوانب الإنسانية في هذا النظام، مما يتعلق بحماية حقوق الطلاب والمعلمين وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة وتعزيز دور الأسرة كشريك أساسي في رحلة التعليم.
3: ولقي اهتمام من مرحلة الطفولة المبكرة ودعم الطلاب ذو الإعاقة ورعاية الموهوبين وإشادة كبيرة، إذ رأى متابعون أن هذه البنود تعكس اهتماما يجمع فئات الطلاب وترعى احتياجاتهم المختلفة. وتداول مستخدمون المنصة أبرز ملامح النظام في سلاسل توضيحية وأنوتوغرافية مبسطة، فيما عبر آخرون عن تطلعهم لأنه ينعكس على تحديثات عن جودة التعليم داخل المدارس، وأن تسهم الأحكام التنفيذية المرتقبة في تعزيز مخرجات التعليم وتهيئة جيل يمتلك مهارات ومعرفة والتي تتوافق مع متطلبات المستقبل وسوق العمل.
4: بكذا تعرفنا على ترند. خلونا نطلع فاصل صغير، راجع لكم من جديد، لا تروحوا.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة اف ام.
1: ابدأ صح على جدة اف ام.
2: عودة ورجعنا لكم من جديد. بنتكلم في موضوع الشبه، قديش نسبة أنك تشبه أهلك سواء في طبايعك سواء في حركاتك، أشياء كثيرة. يا أخي الأطفال وهم جايين لسه توهم لسه بيمشي يسوي حركة إلا أنت شوف زي أبوه سوا، شوف زي أمه سوا. ولكن لاحظ شغلة، قاعدة أتكلم مع زميلاتي تحت الهواء، فأغلبنا اكتشفنا شغلة أنه دايما أبهاتنا دايما رايحين لأبهاتنا،
3: لأنك تكوني معجبة بالشخصية.
2: صحيح.
3: فدايما لا شعوريا نفضل أنه مثلا شخصية الأم أو الأب تكون لافت انتباهنا، فأقول والله أنا زي أمي زي مع أني أنا ما أشبهها.
2: أيوة
3: أنا زي أبويا، مع أنه ترى ما فيك كثير من أبوك، بس أنت نفسيا حابب تكون شبه الوالد أو الوالدة طباعا وشكلا. وللشكل ما نقدر نتحكم فيه، بس دايما نميل للطباع. لا لا أنا طبعي زي أبويا، أنا طبعي
2: والله
3: زي والدتي.
2: حتى الشكل في أني ألبس زي أمي مثلا، ألبس نفس ملابسها أو أبغى الميك أب حقها
3: أو ماما يعجبها دي الألوان فأنا أسوي زيها.
2: ترى في إلا ما في لفترة من الزمان، وبعد شوية أبغى أخذ شخصيتي أنا. إيش هي شخصيتي بقى؟ أوصل لمرحلة المراهقة اللي أنا أبغى أصير مختلفة تماماً.
3: طبيعي. طبيعي المرحلة. أيوة. طبع المرحلة احتياجاتها.
2: أيوة. ولا أتفاجأ أرجع من جديد أتفاجأ
3: إني برجع.
2: أيوة
3: للشبه الأصلي.
2: للشبه الأصلي والنسخة الأصلية والحقيقية.
3: سبحان الله.
2: من فترة واحدة من يعني أعرفها من بنات خالاتي وكذا، بنتها صغيرة يمكن عمرها 8 سنين 9 سنين. أنا جدتي متوفية من زمان، يعني من زمان الله يرحمها ويغفر لها، من زمان متوفية. البنت نايمة تمام، النوم اللي هي نايمتها بالضبط الله. زي جدتي
3: سبحان الله.
2: يعني ما يعني لا شافتها ولا تعرفها ولا
3: أنا أشعر إنه دي أشياء فعلا يا جماعة تمشي في دمنا من غير ما نحس. يعني أنا عندي واحد من أولاد أخوان الصغار لما يمشي كأنه أبويا يمشي في طريقة كده في المشية. يعني هذا الولد إيش عرفه؟
2: صح.
3: بس هي حاجة ماشية فيه
2: في الجينات.
3: أنا أؤمن أنه الجينات دي الجينات عالم عجيب سبحان الله لا نتحكم فيه.
2: صح 100%. طيب هذا هو موضوعنا، أكيد تقدر تشاركونا على 800-244-28-28، هذا رقم الواتساب. وكمان تقدروا تشاهدونا صوت وصورة في منصة إكس تويتر سابقا على حسابنا الرسمي جدة أندرسكور راديو، حتلاقوا التغريدة موجودة، تقدروا تشاركونا سواء على الهاشتاغ أو تكتبونا تحت التغريدة نفسها.
3: أنا حابة أشكر علي النجعي وأم الخير عاشقة الذكريات اللي بيشاركونا دائما على هاشتاغ برنامجنا، وكمان أكيد الشكر لخالد الخلف يوميا بيرسل لنا تصبيحات. شاركونا على 012-647-7154 إذا حابين شاركونا بالصوت، يسعدنا سماع أصواتكم. فاصل وراجعين نكمل ما تبقى من إبداع صح.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. ابدأ صح على جدة اف ام.
1: عودة ورجعنا لكم من جديد. وصلنا لدراسة علمية تقول إيش اللي يطول عمر الزواج. أثبتت مراجعة علمية شملت 25 دراسة تناولت العلاقات الزوجية طويلة الأمد، ليش هذول العلاقات بتستمر في بطريقة صحية ولسنوات طويلة. اعتمدوا على أنه مش بس الحب لحاله، في مجموعة من العوامل. إيش هذه العوامل؟ يشترك فيها كثير من الأزواج المستقرين. ظهرت الدراسة أنه هذه العوامل فيها التزام المتبادل، وفيها التواصل الجيد والاحترام، القدرة على حل الخلافات بهدوء، نركز على هدوء هذه، والتقارب العاطفي، وأيضا الشعور بالدعم والأمان، وإضافة إلى الحفاظ على المودة والاهتمام اليومي.
2: كما دعمت هذه الأبحاث أبحاث عالم النفس جون غوتمان اللي تابعت الأزواج لسنوات، ووجدت أنه هذه النتائج. الأزواج اللي استمرت علاقتهم الناجحة حرصوا على أن تكون التفاعلات إيجابية أكثر من السلبية في حياتهم، واستجابتهم للمواقف اليومية الصغيرة بلطف وتقدير، وابتعدوا عن الانتقاد المستمر والازدراء والتجاهل أثناء الخلافات، وهي أنماط ارتبطت بزيادة فرص استمرار الزواج واستقراره. أكدت أيضا هذه النتائج أن الزواج الطويل لا يقوم على غياب المشكلات، بل على طريقة التعامل معها: الحوار الهادي، التقدير، الاهتمام بالتفاصيل اليومية، الحرص على بناء الثقة. هذه أهم العوامل اللي بتدعم علاقة زوجية صحيحة ومستقرة مع مرور السنوات.
1: يعني إن شاء الله نتمنى لكم دائما سعادة، سواء كنتوا أزواج أو سواء كنتوا والله لسه على مقبلين على الزواج، أو إنه والله لسه سنجل وبتبحثوا عن شريك العمر وشريك الحياة. نقول لكم إن شاء الله بالتوفيق، وحتى اللي ما يبغوا يعني أمورهم تمام
2: برضو بالتوفيق،
1: خليكم تمام، خليكم أموركم تمام. كمان
2: وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم اللي أكيد كانت رائعة بيكم ومعاكم. شكر كبير لكل اللي شاركنا، شكر كبير لوجودكم معنا. بدأت حلقتنا طبعا كالعادة بتصبيحاتكم الحلوة بعد

على الموعد. نقول لكم تحية كبيرة من فريق العمل، من الإعداد علياء الهذلي فاطمة شرف، أما من التقديم كانت معكم إيمان باحيدر دينا سعد، والإخراج لسارة خوجة. حنكمل معكم باقة برامجنا في إذاعة جدة. نترككم مع زميلتنا ريهام قبوري في برنامج صحة ولياقة. أما بالنسبة لنا نقول لكم في أمان الله.

مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10:00 صباحاً على جدة FM.

0: الآن صحة ولياقة على جدة اف ام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير، ويهلا فيكم في حلقة جديدة من صحة ولياقة على جدة اف ام. رح أكون بإذن الله معاكم أنا ريهام القبوري من الإعداد والتقديم، ومن الإخراج سارة خوجة. ويسعدنا متابعتكم لنا على تطبيق الإذاعات ساودي راديو بلس. واليوم بإذن الله رح نتكلم عن تقويم الأسنان سواء كان الجراحي أو الشفاف. طبعا كلنا عارفين أن تقويم الأسنان هو علاج لمشكلة اصطفاف الأسنان، يعطي كمان مظهر جمالي للأسنان، لتصحيح أيضا الإطباق عند الكثير من اللي يعانوا مشكلة سواء في الإطباق العلوي أو الإطباق السفلي. كل هذا وأكثر رح نتعرف عليه أكيد مع الدكتورة أمل محمد أبو شال، استشارية تقويم الأسنان. دكتورة أمل، أسعد الله صباحك.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم
2: الله
1: السلام يا
2: هلا. وأنا سعيدة جدا بهذه المقابلة في هذا الصباح الجميل.
1: إن شاء الله يعطيك العافية. إحنا أسعد يا دكتورة.
2: أنا أحب أعرف عن نفسي، أنا دكتورة أمل محمد سعيد أبو شال، استشارية تقويم أسنان في جامعة الملك عبد العزيز. الحمد لله حصلت على البورد السعودي والبورد البريطاني، والحمد لله لي من خبرة 23 سنة في مجال تقويم الأسنان سواء الجراحي أو مع الأطفال أو العادي، الحمد لله رب العالمين.
1: طيب بما
2: إن هذه المقابلة أنها تفيد المستمعين يعرفوا معلومات كثيرة عن التقويم الشفاف والتقويم العادي.
1: أكيد دكتورة، في البداية يعني عادة في كثير من الأطفال أو كثير من السيدات أو الرجال عندهم مشكلة في اصطفاف الأسنان، في ناس بتعالجها منذ الصغر، في ناس لا لما بتكبر بتعالجها. طيب أنا بنتكلم عن علاجها، خلينا نقول علاج تقويم الأسنان سواء كان الشفاف سواء كان الجراحي. متى الشخص يحتاج الشفاف، متى يحتاج الجراحي، وكمان إيش الفرق بينهم؟
2: ممتاز، هذا مرة سؤال مهم ريهام. طبعا أول شيء متى نبدأ التقويم؟ بعض المرضى بيتأخروا في البدء بعلاج التقويم، يعني بيسمعوا أنه لا لما نبدل الأسنان كاملة، لا لما يكبر. طبعا هذا خطأ. طبعا أنا متى أروح لدكتور أسنان؟ المفروض دكتور الأسنان اللي هو استشاري التقويم يشوف الطفل من أول ما تبطع الأسنان الدائمة تظهر، من 6 سنين 7 سنين.
1: نعم، يعني بعد ما تطيح الأسنان اللي احنا يعني نعرف عند الأطفال اللبنية.
2: تمام، وأول ما يحس إنه في مشكلة في فم الطفل، يعني بقى للأسف أنا طبعا جامعة مركز رئيسي لكل الحالات، بيجونا ناس متأخرين بقولها طب أنت ما أنت شايفة إنه أسنان أطباق الطفل ما هو كويس، الأسنان الأمامية جدا مزدحمة وملخبطة، تقول لا أنا أحس بلما يكبر. لا طبعا هو بيعرض الطفل لأنه ممكن يطيح، ممكن تنكسر، ممكن يكون في تشوه عنده في الفكين. فدائما بقول للأم المفروض يراجع عند طبيب الأطفال حق الصغار، بس أنا أشوفه 6 7 سنين لازم أشوفه. ليش؟ لأنه في مرحلة من حالات التشوه الفكين أو تغيير نمو الفكين لازم نعالجه من بدري. تعرف ريهام إنه في حالات من 7 سنين لازم نبدأ نعدله في الفك، إذا كان عنده تأخر في الفك العلوي لازم يبدأ علاج تعديل العظم نفسه. يعني فلازم يكون في متابعة، ما يستنى لما يكبر الولد. يجون حالات عندهم ضمو عدم يعني ضمور في النابين ما طلعوا، لأنه المرء يقول والله يحسي بحيطلع، بس أنت الحين 13 15 وما طلع، معناه ما حيطلع طبيعي. فأنا أقول دائما 6 7 سنين لازم يكون أول زيارة، وإذا الطبيب وجهه إنه ينتظر أو وجهه يبدأ. هذا
1: صحيح.
2: متى يبدأ؟ طيب فدائما لازم في زيارة دورية، وهذا دائما راح أكون حريصة أقول للناس دكتور الأسنان العادي لازم يكون لك سنويا زيارة، لكن الاستشاري مجرد ما يقول لك الطبيب العادي روح للاستشاري على طول تروح، لأن هو وقتها فعلا أنت تحتاج تبدأ الآن.
1: صح،
2: فيختلف من حالة إلى حالة. نرجع لسؤالك الثاني، التقويم الشفاف والتقويم المعدني التقليدي. أنت بتقولي جراحي، وما يعتبر جراحي، يعتبر تقويم معدني. إحنا عندنا نوعين. طبعاً التقويم المعدني موجود من زمان، عبارة عن تقويم تقليدي يعتمد على حاصرات وأسلاك نحطها على الأسنان طول فترة العلاج، وهدف هذه الحاصرات والأسلاك إنها تحرك الأسنان وتصحح إطباقها واصطفافها. الحمد لله مع تطور العلم، طبعا انت عارفه انه الاسنان ما شاء الله تقريبا كل سنه بتطلع اشياء مره جديده. فعلى التقويم الشفاف الان، ايش يعني تقويم شفاف؟ بيشتغل يا دكتوره؟ طبعا بيشتغل. التقويم الشفاف عباره عن قوالب بلاستيكيه شفافه.

0: شفافة مصممة لكل مريض. يعني أنا ما يقدر اثنين ينسبوا واحد الواحد نوع، لا كل واحد عنده مقاسه، عنده قوالبه
1: وعلى حسب إطباق كمان الأسنان وعدد الأسنان. أيوة. لأنه هو بيتصمم أصلاً على الأسنان.
0: أيوة. بأخذ له سكانر ماسحة الضوئي وأصممه لي هو نفسه. طبعاً هذه مصممة هي تغيرها كل أسبوعين إلى أسبوع حسب الطبيب إيش بيشوف مع المريض، يغيرها كل يعني مو نفسه حيفضل طول العلاج، لا كل أسبوعين بياخذ واحد جديد يحرك الأسنان تدريجياً. تخيل ما شاء الله وصلنا في درجة يعني الدقة إنه بيحرك الأسنان لفاصلة ولا فاصلة من واحد من مليمتر ولا اثنين. في النهاية بنلاقي إنه ما شاء الله التقويم تم والأسنان اصطفت وطلعنا بنفس النتيجة في حالات كثيرة من حالات التقويم. فطبعاً الآن كثير بدأوا يدخلوا هذه الآلية ويستفيدوا من التقويم الشفاف، وتجربة المريض مرة تحسنت صراحة.
1: يعني خلينا نقول إنه يمكن الأطفال شوية ما بيلتزموا بالتقويم الشفاف لأنه هو ممكن تركبيه وتخلعيه في أي وقت. الكبير ممكن يلتزم يعني، ولا أنت إيش رأيك يا دكتورة؟ في أطفال فعلا بيلتزموا؟
0: ما شاء الله أنا يعني نسبة كبيرة من يمكن مرضايا تعد يمكن 30-40% أطفال على فكرة، وتقويم شفاف. الطفل أنا في البداية إيش أسوي؟ أقول للأم خلينا نسوي تجربة، أعطي له واحد تقويم عادي أسوي له هنا في المعمل العادي بس إنه يلبسه. ما شاء الله الطفل لما يشوف قديش هو سهل يلبسه ويفسخه، لما يأكل بيفسخ التقويم وبيأكل براحته بينظف براحته وبعدين يلبسه. أنا عندي نسبة مرة كبيرة ما شاء الله عندي من الأطفال ملتزمين، لأنه الطفل لما نشوف إنه هو في تقويم سهل وبيحطه بس إنه بيلبس بيلتزم. أنا أشوف طبعا هي توجيه من الأهل بس الوقت يعني الطفل لو شاف الدكتور معه كيف الدكتور أقنعه وكيف الدكتور كان متعاون معه هو حيستمر.
1: صح.
0: يعني نسبة كبيرة فكان من الأطفال ما شاء الله عليهم يعني وخلصوا تقويمهم على التقويم الشفاف.
1: نعم.
0: فبالعكس هو حسب المريض ما أنت تقدر يعني يفهم الرسالة ويقنع بيك ويسوي هذا الشيء.
1: طيب دكتورة يعني إيش مميزات التقويم الشفاف عن التقويم اللي هو المعدني؟
0: طبعا هو تطويل طبعا بيصير لأنه بنشوف مميزات أكثر. مثلا يعني أنا ولا أنت ولا أي واحد شخصية متحدثة شخصية بتظهر على التلفزيون احتاج مثلا مشكلة عنده في الاصطفاف الأسنان حيقول لي يا دكتورة أنا ما بدي أحط المعدني، أنا ما أبغى يكون ضحكة فيها شكل
1: صح.
0: معدني
1: يعني حيكون مقيد
0: مناسب. طبعا هو مناسب مظهر جمالي جدا عالي لأنه شبه غير مرئي.
1: نعم.
0: ما هو باين إلا اللي يقرب منك يشوفها أولا. ثانيا كانت المشكلة عنها في الأسلاك تقويم المعدني إنه المريض مسكين لما يأكل يعني حوسة لأنه الأكل بيتجي حولين الحاصرات حولين الأسلاك ونقوله لازم تنظف ولو ما نظفت حيصير تسوس، لكن التقويم الشفاف بيشيله بروقان بيشيله بيأكل بيروح ينظف أسنانه يستخدم الخيط الطبي ويرجع يلبس. يعني قمة الإيش التعامل مع حاجات المريض. ثاني
1: نعم.
0: شيء فمو حيكون سهل ينظف ما يصير في تسوس بعد التقويم، بعدين هو كمان حتى اللثة تكون مرتاحة. ولعلمك أنا الحين يعني بستخدمه في الحالات اللي هي مثلا زي كنا ناس عندهم سيولة في الدم أو ناس عندهم أمراض زي كده يعني عنده مثلا صمام في القلب، طبعا هذه تكون ممتازة لي لأنه ما في أي جروح في اللثة ما يتعرض لأي شيء
1: خاصة مرضى السكري
0: والسكري. بقول لك يعني رسائل يعني جدا صراحة مثالي لكبار السن ولصغار السن مدى ما فهموا أهمية وكيف يتعاملوا معه. طبعا لا تنسي أنا لما يجيني المريض في البداية أوري له حالته قبل وبعد في نفس الجلسة أقول له شوف كده أنت هي كده وكده حتوصل بإذن الله إلى 5.
1: أنا عجبتني على فكرة هذه التقنية أنه هو يعني يصمم لك الابتسامة على حسب شكل وجهك ويعطيكي الشكل فأنت تتحمسي يعني تمري بمراحل العلاج وتتحملي حتى الألم.
0: تمام ريهام مو بس كده يوريكي خطوة خطوة في كل خطوة في كل تغيير السن أيك اللي يتحرك وفيش يتحرك وكيف النتيجة من أول زيارة ممكن يعني نتفق فيها على العلاج يكون المريض عنده فكرة. فهذا طبعا مرة شيء يعني أنا أشوف يعني مع تطور الزمن السريع لازم احنا نتطور كمان في علاجنا للمرضى.
1: صح. طيب يعني أكيد لكل شيء يعني بيتم اختراعه في إيجابيات وسلبيات. خلينا نتكلم هذه إيجابيات وحضرتك ذكرتيها وجدا جميلة، نتكلم عن سلبياته. إيش أبرز سلبياته؟
0: طيب أنا أقول يعني ما أتكلم كسلبيات قد ما أتكلم كتحديات. تحديات بالنسبة للتقويم الشفاف إنه طبعا زي ما قلتي أنت شو قلتي في البداية قلت الأطفال ما يلبسوا يعتمد إنه المريض يلبس. فأنا أتفق صراحة مع المريض أقول له شوف من البداية تبى تلبس نسوي، ما تبى تلبس ما نسوي.
1: لا هو مو في فكرة ما تبى تلبس وتلبس، هي فكرة تبى تلتزم ولا لا.
0: ايوه لا مو احنا بنتكلم بالعامية، تبى تلتزم باللبس انا قصدي يعني.
1: نعم.
0: فاهمة انا قاعد
1: لانه هو مو في اللبس، في الالتزام، ما في احد بيلتزم.
0: ايوه هذا قصدي، انه انا طبعا قصدي بتكلم بها بطريقه عاميه، انه انا قصدي تبى تلتزم معايا في العلاج يلا نبدا باذن الله. وما شاء الله بقول لك اللي يقولوا نقدر بيكملوا. طبعا اكيد تلاقي واحد مريض او اثنين ما يلتزموا باللبس الساعات اللي انا ابغى، لان انا بقول له لازم تلبسها من 20 الى 22 ساعه بس. حقيقي يعني انا يمكن من حالاتي اللي انا
1: حتى وهو نايم يعني لازم يكون لابسه ولا ممكن يشيله عادي؟
0: لا لا حتى هو نايم، بالعكس انت عارف المرضى حقوني دكتوره بعضهم حتى يعني بيلبسوه لين 24 ساعه، اقول له لا وقت الاكل لازم تشيله. انت عارف مرات انا اقول له مع المويه اشربه بالمويه عادي ما يصير مشكله. في بعض المرضى متحمسين يعني انه يكملوا لانه شافوا النتيجه.
1: صح.
0: فهي سلبياته انه التزام المريض مره مهم. ممكن يكون بعض الحالات الصعبة زي التشوهات الهيكلية والتشوهات اللي تحتاج جراحة، هذه ممكن تكون صعب شوية لأنه نحتاج نزيد عليها حاصرات معدنية عشان يساعد. طبعا لا تنسي أنه ممكن يتغير لونه، بس أنا ما أعتبر هذه مرة سلبية لأنه حيغيره بعد أسبوع أو أسبوعين. ممكن أنه يضيعه، هذه طبعا هذه مشكلة أساسية. دائما أقول المريض أنت تشتهي تروح تأكل في أي مكان، أهم شيء يكون مع علبتك، مو تحط لي في منديل ولا في البيت والله حطيته في منديل
1: بالغلط في البيت نسيته.
0: أيوة أو ترمى بالغلط، ما يحطه برا جاف. طبعا هذه مشكلة إنه ممكن
1: ولازم يعني كمان يعقمه يعني في النهاية حتى لو أنت فسخته لبسته. طيب حنتكلم يا دكتور عن طريقة التعقيم وطريقة اللبس وعدد الساعات اللي بتختلف عن كل مريض، ولكن خلينا نروح لفاصل ونرجع نستكمل حوارنا معاك.
0: تمام.
2: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحدة ظهراً على جدة اف ام.
3: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS واندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. صحة ولياقة على جدة اف ام.
1: ويا هلا فيكم مستمعينا، ورجعنا لكم في صحة ولياقة على جدة اف ام. دكتورة طبعا قبل الفاصل كنا بنتكلم عن التقويم الشفاف، وحضرتك ذكرتي انه ممكن يتغير لونه وممكن الشخص مثلا ينساه، او خلينا نقول يعني يغلفه بطريقة معينة، من ناحية ايضا تعقيمه مهم جدا. وتوقفنا عند التعقيم، خلينا نتكلم كيف ممكن الشخص اذا فكه ورجع ركبه مرة تانية كيف يعقمه وكيف يحافظ عليه يعني.
0: طيب هو يعني طبيعي لازم انا انبه المريض انه طبعا زي ما قلت لك ممكن ينام، ينام أكيد الواحد لما يصحى يبغى يعني ينظف أسنانه، وحينظف كمان التقويم الشفاف، يستخدم فرشة ناعمة وموية فاترة. طبعا أكد عليه موية فاترة ما هي ساخنة، لأنه الساخنة ممكن تسوي تشوه في القالب نفسه. يستخدم، أنا بقول له ممكن تستخدم نفس المعجون اللي بتستخدم في أسنانك، وفي بعض المنظفات تكون تتباع مخصصة
1: لتنظيف اللون،
0: ممكن يستخدم وتنظيف التقويم الشفاف. طبعا لازم ينظف ينظفوا بعد النوم وينظفوا بعد الأكل وقبل الأكل عشان يكون نظيف لما نحطه في فمه، حتى هو يحس بأنه منتعش أنه ريحة التقويم.
1: طب دكتورة يعني بيأكل بي ولا مثلا في بعض الناس يقولك يضايقني، هل ممكن يفكه مثلا ويأكل يرجع تاني يركبه؟
0: أيوة ريهام، ما أنا بقولك من ميزات الإيجابية للتقويم الشفاف أنه المريض نقول له وقت الأكل فك التقويم من فمك وحطه في علبته وكل براحتك، وبعد ما تخلص الأكل تنظف كويس وتلبسه تاني. ايش بقول من البدايه، انه ميزه التقويم

0: الشفاف إن المريض بيأكل براحته وينظف ممتاز، لكن الأسلاك المعدنية ما يقدر طبعاً، الأكل لازم موجودة
1: يدخل فيها
0: تدخل فيها، ويعاني يعني مرة شديد لما ينظفها، ولازم يكون حريص أو حنتفاجأ إنه بعد ما يخلص كل الأسنان عليها تسوسات.
1: نعم.
0: طيب هذا ما نلاقيه في التقويم الشفاف الحمد لله.
1: أكيد يعني التقويم هذاك ممكن بيدخل فيه الأكل، والواحد حتى لو نظف ما حينظف بالطريقة خلينا نقول الصحيحة، أكيد ما في أكل بيتسرب يعني فيها وبيسبب تسوس. طيب دكتورة، بالنسبة لساعات يعني ارتداء التقويم الشفاف، هل بتختلف مثلا في المرضى؟ خلينا نقول دائما إحنا إنه يعني الطفل بيكون عظمه لين سهل الاستجابة، بس الكبير بيختلف، ولا يعني هي لا ما تفرق 22 ساعة زي ما حضرتك ذكرتي؟
0: طبعا الطفل زي ما قلتي انه عظمه بيكون فيه يعني مرونة اكثر، فسرعه الاسنان عند الاطفال بتكون الحمد لله اسرع، فعشان كده بقول لك يعني فعلا هي فتره ذهبيه، بالذات لو كان في تعديل نمو او تعديل للاسنان. لما يكون اصغر العظم بيستجيب اسرع، لما يكون اكبر في السن العظم بيكون اكثف فالحركه اقل، او اضافه اذا كان بياخذ اي ادويه ثانيه بتساعد على يعني كثافه العظم وتقلل الحركه، فهذا مرة مهم. بس كله تقريبا ما دام في تعاون من المريض وبيلبسوا أقل شيء 20 ساعة ما شاء الله بتلاقي النتائج جدا جميلة،
1: سواء كان صغير أو كبير.
0: سواء كان صغير أو كبير طبعا. طيب. إيش أكثر مفاهيم خاطئة سمعناها عن التقويم الشفاف؟ إنه مثلا زي ما قلت أنت مثلا ما يناسب جميع الحالات، لا طبعا هو ممكن يناسب، فهذا يعتمد على الاستشاري اللي يشوفه وكيف يشخص الحالة صح وكيف يطلع بالخطة العلاجية الصحيحة عشان نوصل لإيش للنتيجة اللي إحنا نبغاها.
1: كمان يعني يعني حاب أسألك هذا السؤال، بما إنك حضرتك ذكرتي هل هو مناسب فعلا، هل هو مناسب لجميع حالات اعوجاج الأسنان؟ يعني أنا بشوف بعضهم في مرة تشوه كبير في الشكل.
0: أيوة أنا يمكن قلتها في خلال كلامي، وأرجع أقول لك في حالات فيها التشوه الفكية لا، لازم نستعين بالتقويم المعدني. يعني ما في بعض الحالات لازم احتاج اسوي،
1: حتى في بعض الحالات يا دكتوره يعني انا مثلا حاله اختي اضطروا يخلعوا لها يعني سنين عشان يصير في تطابق.
0: تمام. كانت استخدمت اي نوع من التقويم؟
1: لا التقويم المعدني.
0: طيب شوفي هذا اللي كان اول، الان الحمد لله في صار تطور للتكنولوجي في النسبه للشفاف انه حتى في الخلع بيستخدموه الان، بس زي ما بقول لك المفروض انه اللي بيسوي الخطه العلاجيه يكون استشاري او متخصص. الان اللي بنواجهه انه بعضهم بأونلاين بينزلوا إعلانات إن أنت بس أرسل الصورة وإحنا نرسل لك هذا كله كلام يعني بيضحكوا على المرضى الصراحة، لأنه يعني مستحيل إنك تسوي تقويم أسنان شفاف عن طريق
1: وإنت في بلد والدكتور في بلد تاني
0: وما في إشراف طبي، الدكتور ما بيشوفك، الدكتور ما بيتابعك، لازم متابعة. بالأسف يعني بيحاولوا إن هم يستغلوا ناس يدفعوا فلوس لهم وهم بدون علاج، هم يكون أساسا مش متخصصين في نفس الوقت عن طريق عن بعد ما ينفع. أنا أريد أتابعه عن بعد بس أنا كنت شفته في البداية، أطلع له الخطة اتفقت معه بس لازم يراجعني. هذا يعني هي ميزة أنه أنا ممكن أديله مثلا حق شهرين أو ثلاثة شهور بس لازم يجيني، أما أنه ياخد يعني حتى للأسف بعض العيادات يكون المشرف حتى غير متخصص في التقويم ويستسهل أنه هو يعني المريض ما هو عارف مظبوط فتخليه بيسوي له علاج، لكن للأسف ما بيطلع بنتيجة وبيجينا حالات فشلت جدا في العلاج لأنه الزواها ما كان متخصص في التقويم. هذه مرة مهمة، فيعتمد على التشخيص الدقيق من الدكتور والخطة العلاجية والمتابعة المنتظمة، لازم تابع مع أخصائي التقويم أو استشاري التقويم.
1: يعني أنا بصراحة عن تجربة أشوف أنه مراجعة طبيب الأسنان مش رفاهية، مراجعة طبيب الأسنان إذا كان عندك أنت مشكلة في أسنانك أفضل أنك أنت تحلها بدري بدل ما تتطور ولا قدر الله تفقد أسنانك وفي النهاية يعني أنت حتتجه إلى الزراعة. يعني هذه مشكلة.
0: اسمحي لي يعني بس أرجع لأسوي لها أأكد على كلامك، أقول مراجعة طبيب الأسنان بدون الحاجة لازم تروح.
1: فعلا مش رفاهية، في ناس تشوفها لا أنا ما عندي مشكلة ليش أروح.
0: أيوة ما في ألم، بالعكس لما يكون في ألم معناه أنت يا سيدي الفاضل وصلت لمرحلة أنه العصب التسوس وصل للعصب،
1: ولما ينتفخ الفم ولما يألمه يروح
0: خلاص أنا حنتخلع يا ريهام. أنا
1: فعلا أنت لما تفقد أسنانك ترى مضطر، أنت لو أنت كبير حتتجه للزراعة.
0: صحيح. أنت يا أم إذا فعلا أنت متراعي الولد ولدك بدل ما يكون حرصنا بس على لبس أو على شراء أشياء يعني أكسري للطفل، أنا باكي أنت تكون حريصة على صحته، لازم تكون في زيارة ما شاء الله دحين يعني الحكومة موفرة في المراكز الصحية في كل المراكز في

0: طبيب أسنان يا دكتور بس طمني ولدي كويس. يحزنني صراحة لما تكون الأم مهتمة بأشياء خارجية ويجي ولدها سواء تسوس مرة كثير سواء عنده تشوهات في الفك أو في الأسنان وهي ما هي مكترثة تقولك ما في ألم. احنا ما نتكلم عن ألم، عارفة يا رهام شكل الأسنان الآن يمثل نسبة يعني كبيرة عالية من نفسية الطفل. الطفل ممكن يكون حاسس ان هو يعني متنمر بسبب هذه الشكل اللي يعني مثلا يضحكوا عليه أولاده. كثير جاني كانوا يقولوا لي أنا مثلا سوري يعني سنجاب أنا أرنب، طب هذا بيأثر على نفسية الطفل.
1: صح.
0: فكيف الأم
1: مع أنه حتى الآن الابتسامة الأرنبية كانت موضة في فترة والآن انتهت يعني.
0: أيوة ما هي بوي بس تعرف الحين الآن صار للأسف يعني أنا ما أقول إنه هذا أساس في التعامل، لكن الطفل الحين مو زي زمان. الطفل صار يشوف نفسه البنات الأمهات حتى الحين بيجوني ما شاء الله مرضى 50 و60 سنة يقول دكتور أنا مو عاجبني هذا الازدحام في أسناني. أقول لا من حقك، والآن كل الأعمار مفتوحة تسوي فيها تقويم، بالعكس صار التقويم الشفاف بديل لهم آمن وحسب الحالة عرفتي. بالعكس أنا والله يعني حرصي في هذه المقابلة إني أقول للناس يا جماعة الحمد لله يعني ربي أكرمنا،
1: الطب متطور والأطباء يعني موجودين الله يعطيكم العافية ومتوفر العلاج فعلا. حتى على فكرة يعني التكلفة ما عاد صارت زي زمان، يعني أنا لسه كنت بتكلم عن تكلفة التقويم الشفاف مقارنة بالتقويم المعدني أقل بكثير.
0: لا شوفي هو يعتمد حسب الحالة. أنا أقول لك حاجة، هي إيش مشكلة التقويم الشفاف؟ إنه إحنا بناخد الماسحة الضوئية السكانر للمريض وبنرسل شركات خارجية في أمريكا أو في بلد يعني غير السعودية. طبعا هذه تكلفة التصنيع هي اللي بتزود العلاج، لكن طبعا إذا الحالة صعبة يعني حالة مرة يعني تحتاج وقت أطول فيها يعني علاج مرة طويل هيكون نسبة المبلغ أكبر. كل ما قلت الحاجة في العلاج كل ما كان المبلغ أقل، لكن انا بقول لك انت لما بتفكر
1: يعني هي خلينا نقول التكلفه بتختلف من مريض لمريض وحسب استجابته. في مرضى طبعا مثلا يكون عندهم يعني اصطفاف الاسنان او اعوجاج الاسنان الحالة. بسيط جدا
0: حسب الحاله حسب فعلا. الحاله تمام حسب الحاله حسب نسبه الـ يعني اضطراب الاطباق مثلا يحتاج 6 شهور سنة يحتاج 3 سنين طبعا يختلف من حاله الى حاله. يحتاج خلع ما يحتاج خلع، يحتاج تغيير في النمو ما يحتاج تغيير في النمو. بس هي الفكرة أنا دائما أقول المريض أنت ركز إنه اللي أنت بتدفعه هذا تدفعه لمصلحتك،
1: استثمار لأسنانك
0: إلى للأبد إن شاء الله لين ما بعد عمر طويل أنت ما زلت أسنانك كويسة حافظت عليها وما احتاج إنك أنت إن شاء الله تحتاج يعني تركيب ولا تسوي طقم إن شاء الله. المفروض يعني رسالتي في هذه الصباحية رسالة جميلة هذه إنه أسنانك خلقت معاك لتفضل مدى الحياة، حافظ عليها.
1: صح.
0: سواء تنظيف سواء أنك تعالج لو فيها مشكلة عشان ربي إن شاء الله يبارك لك فيها بإذن الله.
1: طيب دكتورة بالنسبة يعني لتقويم الشفاف مقارنة بالتقويم المعدني، أنا يعني كثير أشوف حالات يمكن زمان إنه التقويم المعدني بيجلس سنة وسنتين وفي ناس 3 بيطول، التقويم الشفاف نفس المدة لا أقل المدة ولا بيختلف حسب الحالة؟
0: طبعا هو يختلف حسب الحالة زي ما لسه قلت بقول لك.
1: خلينا نقول أقل حاجة وأكثر حاجة.
0: أقل حاجة ممكن تاخد لك سنة من 9 شهور إلى سنة إذا مريض التزم. بعض الحالات البسيطة ممكن تأخذ أقل 6 شهور ممكن.
1: نعم. طب في مشكلة تطور. كمان بيعانوا منها بعض يعني إزالة التقويم المعدني إن هو الأسنان بتتحرك وفي ناس بترجع تاني عوجاج الأسنان، إيش السبب يا دكتورة؟
0: طيب احنا دائما أنا بقول للمريض سبحان الله أسنانك ربي مبرمجها أن تجي في مكان معين، في التقويم احنا بنحركها.
1: صح.
0: فلو شلنا التقويم سواء كان المعدني أو الشفاف الأسنان تبقى ترجع لمكان نفسه. فإحنا دائما بقول للمريض العلاج نص المجهود والنص الثاني محافظتك على أنك تلبس الرتين الحافظ المثبت. فدائما بقول له لو ما لبست المثبت هترجع الأسنان. فدائما يعني مهم مرة أن يعرف المريض أن المثبت هذا زي كأنك تلبس نظارة، هتشيل النظارة بعد كده لا هتستمر بلبس النظارة. طبعا واختيار المثبت الصحيح لكل حاله هذا
1: والمثبت هذا فتره معينه يا دكتوره ولا
0: هو يختلف؟ في انواع تتحط من جوه تكون معدنيه ما تظهر، هذه حتى لو جلست باذن الله ما تضره بس طبعا يتابع كل سنه يسوي تنظيف. وفي شيء يتحرك لبس التقويم الشفاف يفضل بس في الليل يلبسه، كل ما هو لبس المثبت كل ما حافظ على النتيجه. والله يا ريهام عندي ما شاء الله مرضى 15 سنه ما شاء الله نيجي نفسها لانه المريضه معها المثبت وبتيجي بس كده تسلم علي وتروح دكتورة بس بدي أسلم عليك وأمشي. فهي الفكرة إنه أنت تعبت في العلاج، حصلت على نتيجة صحيحة، حافظ عليها بالمثبت. طب أنا ما لبست المثبت، إذا أنت مشكلتك حترجع الأسنان تصير فيها ازدحام ثاني، يرجع الإطباق يرجع ثاني، يمكن ما يرجع نفس النتيجة السيئة الأولانية، بس 50-30% ممكن يرجع ثاني.
1: صح. طيب بالنسبة يا دكتورة للناس اللي عندهم تشوهات مثلا في الفك، سواء كان تراجع في الفك العلوي أو تراجع في الفك السفلي أو العكس تقدم في الفك العلوي والفك السفلي، هل التقويم الشفاف يعالجه ولا لا؟ أحتاج أنا مثلا مع طبيب الوجه أو خلينا نقول جراح الوجه والفكين إنه يشترك معانا في العملية؟
0: طيب احنا نتكلم احنا عن حالات اللي فيها أنه النمو يختلف، أن مثلا الفك العلوي متراجع شوية أو الفك السفلي متراجع شوية. إذا أنا قدرت المريض أن كان عنده الوعي وجاني في مرحلة النمو، أنا أقدر كطبيب استشاري تقويم أعدل النمو، أسوي له شيء اسمه growth modification، تعديل النمو باستخدام أجهزة سهلة تحتاج تعاون منه طبعا من المريض، وما شاء الله بتطلع بنتيجة مرة كويسة. بس متى هذا الكلام؟ إذا كان مرحلة النمو يعني وقت البلوغ حق البنت أو الولد وفي الوقت المناسب. طبعا الان تطويرات التقويم الشفاف حتى حطوا اشياء دي برضو في التقويم الشفاف، اقدر اعدل الفك برضو بالتقويم الشفاف الداخلي. طيب لا والله جاني المريض خلاص كبر، خلاص يعني فوق العشرين، هذه في هذه المرحله انا ما اقدر اسوي الان تعديل نمو، انا ابدا الان افكر ان اسوي له تقويم جراحي. ايش يعني تقويم جراحي؟ يعني انا واستشاري الجراحه نجلس مع بعض نتفق على الخطه العلاجيه. طيب يا دكتور هذا هنحتاج نهيئ له الأسنان عشان يدخل العملية، فلازم يكون في تقويم الجزء الأول يبدأ في النص يصير جراحة، وفي الجزء الثالث أنا أكمل تضبيط الأسنان اللمسات الأخيرة على قولهم هي الفينيشينج حقته. طبعا لازم الاثنين مع بعض.
1: في ناس بيعملوا قص للفك.
0: أيوة ما هو بقول لك مثلا واحد جاكي مثلا فكه السفلي متقدم جدا، خلاص هو نحن كبير وفكه السفلي متقدم، الأسنان ما في إطباق كويس، متقدم السفلية والعلوية متأخرة، يا حرام حتى هو ما يقدر يأكل كويس، شكله طبعا بيكون بالنسبة لي ما هو مبسوط من الشكل الخارجي. فهذه الحالة أنا أبدأ فيه أخذ الأسنان أجهزها لن تدخل العملية، ويعملوا قص للفك السفلي ويرجع مكانه، وقد يصاحبه برضو تعديل في الفك العلوي. هي عملية جراحية لها كل يعني الإيجابيات والسلبيات للجراحة.
1: طب ايش سلبياتها يا دكتورة؟ يعني اللي مثلا خلينا نقول المريض اللي بيدخل مثلا جراحة فكين وبعدين بنعمل له تقويم، هل يعني في سلبيات في هذا الموضوع من ناحية خلينا نقول يعني الجراحة في الفكين شوية صعبة؟
0: شوفي صح كلامك هو صعب، انا ما بقول ان هي شيء سهل، بس صدقيني يا ريهام الحالات اللي ما شاء الله دخلت وشافت نتيجة القبل والبعد تكون مرة مبسوطة. هي طبعا فيها انه مثلا بيكون في قص للعظم سواء الفك العلوي او السفلي وتثبيته تاني، عشان كده بقول لك تحتاج في هذه الحالات نحط المعدني عشان لما الطبيب الجراح يعمل تثبيت للعظم هي طريق المعدني عشان نحط فيه مطاطات فيصير ثابت فيلتئم العظم. لكن يعني كعمليه عباره عن عمليه جراحيه، لكن يعني سلبياتها هي سلبيات الجراحه، لكن ايجابياتها اذا نجحت العمليه جدا جميلة للمريض.
1: حتى التئام خلينا نقول الجروح يعني في منطقة الفك شوية يعني تأخذ وقت بسبب إنه المنطقة يعني يعني حساسة فعلا، والأساسا يعني اللثة بتكون يعني ما هي زي مثلا بقية الجسم ممكن التئم في 10 أيام.
0: اللثة ما شاء الله من أسرع الأجزاء في الجسم تلتئم.
1: ما أدري أنا يمكن عشان عملت جراحة ما شاء الله.
0: أنت شكلك عندك خبرة، كانت هذه الخبرة خلتك بالعكس أنت عارفة أنك
1: لا، بس أنا يعني كانت زراعة لثة فاضطروا إنه يأخذوا لي من سقف الحلق جزء ويعملوا لي لأني كنت عاملة زراعة أسنان.
0: أيوة بس شوفي يعني دحين في النهاية لما أنت خلصتي أنا عارف شوفي لو عضيتي أنت خدك من جوا تاخذ لها يومين بكثير، خاص ما يروح العضة لو تحركت بأي حاجة حارة يومين ثلاثة تروح، غير لو كان في الجسم من برا تلاقي الحرق ياخذ فترة أسبوعين ثلاثة، في الفم لا، لأنه في قدرة على سبحان الله نقول التعديل أو ريجينيريشن يسموها اللي هي على طول يلتئم بسرعة. بس هي جراحة الفك هي عظم فيحتاج أقل شيء يعني شهر يكون ثابت الأسنان ثابت الفك عشان يلتئم وتكون عظم، يعني ياخذ له قولي 6 شهور إعادة تأهيل. بس والله ما شاء الله الحالات اللي أنا شفتها، يعني لسه جاتني حالة قبل يومين، واحدة من الزميلات بدأنا لها الحمد لله، وأنا يعني قديش هي مبسوطة، رغم إنها تقول لي يا دكتورة مرة أنا تعبت وقت العملية، لكن إني حاسة إن أنا الحمد لله مبسوطة بالنتيجة الخارجية. هذا يخليك تنبسطي، يعني إنه المريض يعني كانت عنده يعني حاجة وأنت حليتيها، حليتيها صح.
1: نعم دكتورة، حاطلع لفاصل أخير وأرجع أستكمل حواري معك.
0: تمام.
2: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً، ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29. 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM. في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
3: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
2: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
3: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
2: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
3: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
2: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
3: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
2: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
3: صحة ولياقة على جدة FM.
1: ويهلا فيكم مستمعينا، ورجعنا لكم في صحة ولياقة على جدة FM. دكتورة، يعني نبغى نتكلم عن محور آخر، هو خلينا نقول المرأة الحامل وبعد الولادة. يعني دائما كثير من النساء أثناء فترة الحمل وبعد الولادة بتتعرض لبعض المشاكل في الأسنان بسبب نقص الكالسيوم، فيتامين دال، يعني أيا كانت المشاكل، وفي بعضهم بيعانوا من هشاشة في فك النفس العلوي أو السفلي. هدول كيف بتتعاملوا معهم إذا كانت عندها مشكلة مثلا في إطباق الأسنان، في تخلخل الأسنان؟ هل ممكن تعملوا لهم تقويم شفاف أو تقويم جراحي؟
0: طبعا المرأة الحامل مشكلتها أنه عندها تغيير في الهرمونات، فهذا تغيير الهرمونات يخلي اللثة متهيجة طول الوقت. يعني إذا كان هي إنسانة عادية وما فرشت يعني مرة ما حيصير في التهاب باللثة، لكن لو كانت حامل وما فرشت حيصير في التهاب في اللثة وينزل دم. طبعا بالنسبة لها يعني التقويم، أنا مثلا أقول لك الحالات مثلا تكون بدأت معايا قبل الحمل واستمرت حملت واستمرت ما في أي إشكالية عليها، بالعكس طالما هي مستمرة بالتنظيف ومستمرة بأنها تأخذ الغذاء المناسب ما في أي إشكالية. طبعا التقويم الشفاف كويس لها، بس يعني بعض المرضى عندي يعانوا من تالف من وقت الحمل، بتكون عندها شوية يعني غثيان، ممكن تقولك أنا ماني قادرة ألبس في هذا الوقت، فأنا بكون شوية متعاونة معها ومدلها وقت العلاج، يعني أقولها مو شرط تغيري، خليه بس في الليل على الأقل ألبسيه عشان ما تروح النتيجة حقتنا. النقطة اللي في شوية مفهوم خاطئ، إنه واحدة كان يقول إنه أنا أول ما أحمل بأخسر الأسنان، ما له علاقة الحمل بخسران الأسنان.
1: مو هذا اللي أباك توضحي يا دكتورة.
0: ما في أي علاقة، بالعكس هذا مفهوم خاطئ. اللي بيصير انه اللثه بتصير ملتهبه صحيح مع الهرمونات اللي متغيره، لكن اللي المشكله ان المراه ما بتنظف اسنانها وبتهملها طول وقت الحمل، 9 شهور 6 شهور ممكن يتكون سوس جديد. فهي ما هي مشكله انه الحمل خلاها اسنانها ضعيفه، هي اهمالها لاسنانها، سواء كانت مثلا وبعضهم عندهم غثيان، بعضهم الله يكرمك اجاع الطعام، هذا كله بيأثر على الاسنان، بس مو الحمل نفسه هو اللي اثر. فتقولك والله أنا كل حمل أخلع سن، سامحيني هذا مو صحيح.
1: هذا أنت إهمالك لأسنانك فترة طويلة هو سبب لك المشكلة هذه.
0: لما صارت حاملة انتبهت إنه والله سنها يعورها. طب أنت المفروض أساساً، يعني أنا أقول دائماً كل أم أنت تجهزي نفسك من الحمل قبل الحمل، سواء بصحتك، تنتبهي على غذائك، عشان لما تكوني حامل ما تحتاجي في النص إنك أنت تتدخلي في أي حاجة. فزي ما المرأة الحمل هو عبارة عن مرحلة ربي بيهيئ الجسم انه يستقبل هذا الطفل بس بهرمونات مختلفه ما ياثر المفروض لا على العظم ولا على

0: الأسنان إذا كان هي معتدلة في أكلها، صحيح أكلها من قبل ومن بعد الحمل.
1: في ناس بس دكتورة اللي عندهم مشكلة في هشاشة العظام يعني خاصة في الفكين هدول، أيوة. هل بتنصحوا تعملوا لهم تقويم شفاف ولا لا في ريسك على الطبيب وعلى المريض لأنه بسبب تخلخل الأسنان وعدم ثباتها؟
0: شوفي، هو مثلا أنت هشاشة العظام غير، وإنه عنده أصلا يعني زي مثلا مرضى السكري مثلا، إذا مرض السكري غير منتظم هيكون صعب يبدأ تقويم، بالذات إنه يعني العظم اللي يمسك الأسنان ممكن يكون فيه انحسار، فهذا لازم أنا راعي هل حيستفيد من التقويم. طبعا هو التقويم الشفاف يناسبهم أكثر لأنه حركته مرة بسيطة وممكن يستخدمه بسهولة يعني عن التقويم المعدني، بس لازم أكون في يعني علاقة ما بيني وما بين استشارة اللثة وما بين الطبيب المختص اللي هو الفيزيشن اللي بيعالجه، لأنه لازم أعرف السكر منتظم مو منتظم، إذا بياخد أدوية تأثر على كثافة العظام ولا لا، لازم يكون كده منظومة مع بعض إحنا نشتغل. نعم. فمو كل حالات، في بعض الحالات إذا كان والله لقينا أن العظم منحسر جدا، بعض الحالات ممكن ما نقدر نسوي لها تقويم لأنه هذه الحالات أريد العظم حوالين الأسنان متاكل، بالعكس لازم يكون في دراسة وأكون أخذ القرار مع المريض المناسب. ما حيقدر يستفيد من التقويم، أنا ما بدي أمسك أسنان والأسنان تطيح لأنها أريد أساسا فيها انحسار في اللثة وانحسار في العظم، فلازم أن يتقيم يعني. عشان كده بقول إحنا بنعاني إن بعضهم بيروح في الخاص عاملين أسعار جدا جدا رخيصة، وفي نفس الوقت اللي ماسك الحالات ما هو متخصص، وتلاقي النتائج جدا تحزن يعني. الأسنان ممكن المريض يفقد أسنانه، ممكن يدخل في مشاكل مرة كبيرة لأنه اللي سواها ما كان على دراية بالمخاطر اللي حنسويها للمريض.

0: بيهم الربح أكثر من الخطة العلاجية أو تقديم العلاج المناسب للشخص الصح.
1: اختيار شيء صح للمريض.
0: حتى يعني أنا بلاحظ إنه في بعض العيادات بتعمل مثلا على العدسات عروض، على زراعات الأسنان عروض، على أشياء كثيرة يعني عروض، حتى على التقويم يعني وأقساط، وأي همها فقط الربح وليس يعني المريض نفسه.
1: أيوة، وليس الاستفادة زي حكاية العدسات هاي. يعني جزاك الله خير فكرتيني من نقطة دي. يجوني المرضى يا دكتورة أبغى أسوي فينير، بس أسنانك سليمة، تبي تسوي فينير الحين بس تغير اللون،
0: هي فقط لون وشكل يعني. أنا صراحة
1: الطبقة الأساسية اللي هي ربنا خلقها أقوى طبقة تتحمل التلج، تتحمل الإيس كريم، تتحمل الشاي الحار، شيليها عشان تحطي بس لون. انت كده يعني الا اذا كان سبحان الله هي فيها اصلا فلوره، الا اذا فيها اصلا فيها تسوسات كثيره،
0: او اللون يعني تغير لونه بسبب مثلا تراكم الجير، حتى الجير اللي حل يعني الان
1: الجير اللي حل. بس نتكلم ناس في يكونوا عايشين في المناطق الجبليه بتكون اصلا بنيه، فهمتي؟ يعني فيها تشوه في اللون. اوكي انت عندك دحين الان، او هي جدا مسوسه يعني فيها اصلا تلبيسات، لكن تكون سليمه وتشيليها كلها، أنا أحس إن كده بتجرمي في حق أسنانك صراحة.
0: المشكلة في اللون يعني، حتى ما بيتم اختيار اللون الطبيعي أو اللون المناسب يعني. إحنا على طول بنروح لدكتور الأسنان نقول له أفتح لون.
1: أيوة هذه مشكلة، لأنه سبحان الله عارفة يا ريهام، أنا وإنتي وكل واحد سبحان الخالق البديع، كل سن معمول على حسب بشرتك إنتي فيناسب البشرة. لا يكون شيء فاتح تحس إن واحد من فمه فيه تباشير، لا هذا مو شكل طبيعي ترى.
0: حتى سبحان الله يعني طبيعي. أنا في واحد من الدكاترة مرة قال لي إنه حتى لما ربنا خلقنا بأسناننا الطبيعية دايما في فرق في اللون، اللون العلوي أفتح من اللون السفلي، وهذا الطبيعي.
1: أحسنتي، الناب أغمق من القواطع الأمامية، واللي وراء أغمق شوية. حتى أنت لما تشوف إنسان طبيعي يقول الله، أنا أشكل، أنا أقول أنا أصنع ابتسامتك، أنا أرتب الأسنان، فلما تترتب الأسنان وأسنان سليمة حتى أنت تنبسطي كده لما تشوفش. أنا يعني عشان صراحة من تخصصي، أول ما أشوف الإنسان أشوف أسنانه، أنبسط مرة لما أشوف يعني الحمد لله على مرضاي أو مرضى الآخرين، لما تكون أسنان مرصوصة بطبيعتها بلونها الطبيعي بس مرصوصة كويس. عشان أحس التقويم من الأشياء اللي يعني هدف الأساسي كان إن أنا أدخل السعادة على المريض، إني أشوف أسنانه مرتبة.
0: صح، طالما إنه أسنانك يعني فقط بتعاني مثلا من عدم إطباق أو من مشاكل بسيطة، الأفضل إنك تحلها، لأنه لا قدر الله ممكن تفقدها وساعتها حتضطر يعني إنك أنت حتنحرم من أشياء كثير، فتضطر تتجه للزراعة. وطبعا الزراعة لها مشاكل يعني، لا تفكرها حاجة سهلة، لا والله حاجة جدا صعبة
1: إذا اضطرت لها. لكن تكون أسنانك شوية ملخبط تقول لا أنا ما بدي أجلس سنتين أسوي أسناني، أبغى أسوي برد، أنت كده شلت الطبيعي حطيت صناعي وما تدري إنك كده.
0: لا، في مشكلة كمان تانية يا دكتور، يعني أنا بحكم براجع دكاترة الأسنان كثير فبشوفها يعني كثير من المرضى، في مرضى بيكون عندهم عدم إطباق، بدل ما يروح يعمل تقويم شفاف لا يقول للدكتور أبرد لي كل الأسنان وركب لي تلبيسات.
1: وهذا اللي بقوله أنا، يروح يستسهل إن الدكتور يخلص لي فترة قصيرة بس ناسي كل الآثار الجانبية اللي بعدين. وصدقيني يعني عندي حالات جوني كلمتهم قلت لهم انتوا سووا تقويم افضل، طبعا هم استسهلوا ان هم يسووها، لا خلاص مره واحده رجعوا لي ثانيه دكتوره معلش حنسوي مره ثانيه معاك التقويم. فقلت لها خلاص بعد ما انت بردتي الاسنان
0: ما صح ما حينفع بردتي الاسنان خلاص انت مستحيل،
1: حتى النتيجه مو نفس النتيجه اللي انا كنت ابغاها لك.
0: صح،
1: بس كله سبحان الله يعني واحد بيتعلم. عشان كده انا هدفي اني اوعي الناس يا جماعه ترى الموضوع صاير الحمد لله اسهل وصاير افضل، يعني أعطوا أسنانكم فرصة أن تكون يعني أجمل لكم أنتوا كمان.
0: طيب يعني سؤالي الأخير لك يا دكتورة، أو خلينا نقول إيش ممكن تنصحي خلينا كل شخص يعني، سواء كان طفل سواء كان صغير سواء كان كبير، لأنه في ناس بعد ما يعدي مثلا سن 40 ولا 50 يقول لك خلاص يعني ليش أعالج أسناني أنا كبرت. فأنا أباك تقدمي نصيحة حتى للأشخاص اللي لا قدر الله يعني عملوا حوادث واضطروا أنهم هم يركبوا تقويم أو يعملوا جراحة في الوجه وفي الفكين.
1: شوفي أنا دائما بقول العمر ليس حاجز وليس مانع لأي علاج تقويم.
0: للأسف في بعض الناس يعني ما نقول الكل، البعض إنه بمجرد ما يعدي سن 40 أو 50 يقول لك خلاص يعني كل حاجة خلاص. وخاصة على فكرة الاهتمام، يعني حابة تقدمي نصيحة للناس المدخنة واهتمامها في أسنانها.
1: طيب أول شيء الحمد لله يا ريهام النظرية دي تغيرت، أنا ممكن الآن مرضايا صاروا ما شاء الله فوق 40 و50 بيجوا بيسووا تقويم.
0: والله الحمد لله في الآن في وعي يعني، سواء من خلال منصات

0: الرسمية أو وسائل التواصل الاجتماعي.
1: الحمد لله. هذه نقطة. النقطة الثانية، الإنسان المدخن للأسف يعني نقول المدخن هذا بيحرم نفسه من أشياء مرة كثيرة. أول شيء هو بيعرض رئته، لأن هو بيتعرض لها يعني سموم وبتتجمع في الرئة، والله يشفيه ويعافيه ويصرف عنه هذا الأذى. بالنسبة للأسنان لو كان زراعة ما يقدروا يزرعونه، لأنه هو لما بيدخن بيعرضها لحرارة فيفشل، الزراعة تفشل. لو كان تقويم، التقويم يعني يمكن ما له علاقة مرة مباشرة بس برضو اللثة بتكون ملتهبة، حركة الأسنان ما هي نفس الحركة المطلوبة، غير التصبغ اللي يصير في الأسنان. فسبحان الله يعني بفضل الله، بفضل الله أنا مرضاي يعني إذا كانوا بدأوا معايا فخلال يعني أنا الحمد لله ما قابلت أحد مدخنين في حالة التقويم إلا مرة قليل، وبعضهم ما شاء الله وقفوا لا قوة إلا بالله. فالتدخين مضر سواء من برا ومن جوا، حتى يضر الناس اللي جالسين مع المدخن،
0: حتى اللي ما عندهم مشاكل في أسنانهم بيسبب لهم الجيرة تصبغات،
1: يسبب إجهاء يعني يسبب زي أثر اللثة حساسة لأنها بتتعرض لحرارة ومواد كيميائية طول الوقت، عرفتي؟ فأنت تخيل اللثة بتتعرض للنيكوتين، نيكوتين هذه كلها مواد يعني زي السموم، فما حتكون سليمة زي اللثة الإنسان اللي ما بيستخدم التدخين سواء غيب ولا حتى التدخين العادي. والله يعني من الأشياء اللي تضر الجسم على كل المستويات، فأسأل الله أن يرب يرفع عنهم ويشفيهم وأنهم فعلا يأخذوا مبادرة. هو لو
0: المشكلة الآن يعني في كثير من المراهقين واستعمالهم للفيب واستعمالهم يعني عدم الاهتمام بصراحة لا بشكل الأسنان ولا بشكل اللثة ولا حتى بمظهر الشفايف، يعني هذه مشكلة بصراحة.
1: الشفايف بتصير سبحان الله كده لونها ما هي طبيعية،
0: متغير
1: السوداد والإزرقاق. بس الأولاد يعني والبنات الصغار الآن ما أعرف كيف تم إن هو غسل أفكارهم إنه الفيب أقل من التدخين، الاثنين غلط والاثنين بتضر الجسم. وأسأل الله العظيم أن يشفيهم كلهم ويعافيهم وأن يحمي مجتمعنا السعودي وشبابنا وشاباتنا من هذه الآفة. وإن شاء الله يعني بالعكس يعني مراكز الحكومة فاتحة مراكز كثيرة لمساعدة الشباب، وإحنا كمان كدكاترة بنساعد وبننصح. والله أنا ما أسيب أحد إلا أنصحه.
0: والله أنا أشوف ابتسامة يعني الشخص هي يعني ثلاثة أرباع يعني جمال وجهه بصراحة.
1: تحيل عاد حلوة وبتبتسمي وبتاخذي صدقة. الله
0: يسعدك. دكتورة يعني خلينا يعني نتكلم عن جزئية جدا بسيطة للناس اللي بتتعرض للحوادث سواء كان الأطفال أو الصغار. يعني الأطفال يعني خلينا نقول حريكين أكثر، بيتعرضوا مثلا لكسور في الأسنان، بيتعرضوا لمثلا تشوهات في الأسنان بسبب الحوادث، أو حتى الكبار اللي عملوا حوادث. هل هذا بيكون يعني التقويم الشفاف مثلا أو التقويم المعدني حل لبعض المشاكل؟
1: أكيد أكيد. أول شيء أنا قلت لك في الأول إنه بعض الحالات أصلاً تكون الأسنان متقدمة وبارزة لقدام، فهذه تستدعي إنه لو طاح أي طيحة حطيها الأسنان وتنكسر. فأنتي لازم تكوني من الوقاية إنك تعالجي الأسنان ترجعيها. طيب أوكي، أنا عالجتها ورجعتها برضو طاح الطفل وانكسر، طبعا أنا ما أهمل الكسر هذا. الكسر ده لازم على طول الدكتور اللي هو المسؤول عن الناحية التجميلية يضبط لك الأسنان ويرتبها. التقويم بإذن الله يقدر نرتب الأسنان بعد الحوادث لو بعد الشر، يعني في ناس مرضانونا مثلا صار له حادث والفك مثلا انكسر وفقد شيء من الأسنان، ممكن يتم تقفيل المسافة أو تسجيلها لزرع فيها. هذه النقطة. النقطة الثانية، لو طفل مثلا طاح السن الدائم، المفروض الأم تكون حريصة أن تشوف السن هذا فين طاح، تاخده وتحطه في محلول مثلا زي الحليب أو محلول في ماء محلول ملحي، وعلى طول تروح للدكتور لأنه ممكن يتم زراعته تاني واتخاذ علاج لي. يعني
0: والله شيء جميل جدا إذا كان طب بالنسبة للأطفال اللي بيتولدوا مثلا زي اللي عنده مثلا الشفة الأرنبية وفي نفس الوقت عنده تشوه في الفك، هذا يفضل علاجه على طول من هو يعني مولود ولا لا؟ يعني ممكن نعالج الشفة الأرنبية ولكن الأسنان ننتظر مثلا إلى أن تكتمل الأسنان أو إلى أن مثلا يتم إصلاح التشوه الموجود في الفكين.
1: والله أنا أشكرك على فتح هذه النقطة لأنها مهمة جدا. طبعا أول شيء الله يعطيهم العافية والدينه ونشكرهم، لأن هم عن جد الجندي المجهول اللي طول الوقت حيكونوا محافظين على إن هم يكملوا العلاج. الطفل ذوي الشفة الأرنبية لازم من الولادة يتم اهتمام به. طبعا في البداية بيكون في تجميلي للشفايف إذا كان هي فيها الانشقاق أو لسد الحلق عشان يقدر يرضع الطفل. لكن متى يبدأ؟ المفروض ما ينقطع من المتابعة. احنا المفروض نسوي له عملية على

0: تقريبا 7 سنين عشان نساعد إنه الأسنان اللي الدائمة تظهر في عظم مظبوط، وكمان على 10 سنين فطبيب التقويم وطبيب الأطفال مستمرين في الاهتمام بالشفة الأنبية. متى يبدأ؟ يبدأ معانا من 5 سنين 4 سنين نجهزه عشان يدخل العملية الأولى، وبعد كده حيدخل العملية الثانية على 10 سنين.
1: نعم.
0: فما ينقطع طبيب التقويم وطبيب الأطفال من هذه الحالة، وما شاء الله أنا عندي حالات برضو استمرينا وخلصنا لها كامل. طبعا هم يسووا في البداية عمليتين وقد يحتاجوا عملية ثالثة، لكن النتيجة مرة تختلف يا ريهام. يعني اللي الأم والأب الواعيين اللي بيجيبوا أولادهم من بدري، حتى الشكل الخارجي للطفل جدا جدا يكون ممتاز، لكن لو أهملوا وما سووا العمليات التجميلية ولا بدأوا التقويم من بدري، الشكل الخارجي يكون مرة يعني الطفل يكون مرة متضايق لأنه التعديل ما كان في الوقت المناسب فما طلعت النتيجة المناسبة.
1: صح، الله يعطيك العافية دكتورة أمل محمد أبو شال، استشارية تقويم الأسنان بجامعة الملك عبد العزيز. شكرا لك يا دكتورة على هذا اللقاء، أنا بصراحة استفدت، وأتمنى كل المستمعين يكونوا استفادوا وأخذوا بنصايحك، وفعلا يعني إهمال الأسنان ممكن قد يعرض إلى فقدها.
0: جزاك الله خير أستاذة ريهام، أنا مبسوطة صراحة هذا اللقاء.
1: شكرا لك،
0: إن شاء الله يكون معلومات استفادوا منها المستمعين.
1: شكرا لك يا دكتورة.
0: عفوا يا سيدي، شكرا لك، العافية.
1: وبكده مستمعينا وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم من صحة ولياقة، انتظرونا بإذن الله غدا في نفس هذا الموعد. تقبلوا خالص التحايا من فريق العمل، كنت معكم أنا ريهام القبوري من الإعداد والتقديم، ومن الإخراج سارة خوجة. إلى اللقاء.
2: صحة ولياقة على جدة اف ام. جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_radio، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS واندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء ومختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

مستمعينا الأحبة في كل مكان، يا هلا ومرحبا فيكم، صباح الخير وصباح السعادة وصباح يوم جديد وانطلاقة جديدة من برنامجكم صبح ومساء. نصبح عليكم مستمعينا في كل مكان، وفي البداية هذه تحيات فريق العمل من الإعداد والتقديم، معكم أنا آلاء محمد، وهذه أجمل تحية من مخرجتنا سارة خوجة. مستمعينا أكيد زي ما عودناكم حلقتنا فيها مجموعة من المواضيع الأسرية، وتقدروا كمان تشاركونا حول سؤالنا اللي حنطرحه عليكم بعد قليل بالاتصال على الأرقام 012-647-7154 و012-649-5154، كمان على 012-647-5444، وعلى الواتساب كمان تقدروا تشاركونا على 800-244-28-28.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
2: صبح مساء على جدة FM.
3: ومكملين مشوارنا معاكم مستمعينا في صبح ومساء، وصلنا لسؤال حلقتنا اليوم. اليوم بنتكلم عن موضوع مرتبط بالأسرة وأيضا مرتبط بالذكاء الاصطناعي. خلينا نقول في فترة قصيرة صار الذكاء الاصطناعي جزء من تفاصيل حياتنا اليومية، ما عاد صرنا نستخدمه مثلا في الدراسة أو العمل أو البحث عن معلومات، ولكن بدأ كثير من الناس يلجأوا للذكاء الاصطناعي للحصول على نصائح في الزواج وتربية الأبناء وحل الخلافات الأسرية، حتى أيضا لفهم مشاعر الطرف الآخر وكيفية التعامل معها. هذا الواقع خلينا نقول خلانا نسأل هذا السؤال: هل ممكن أن الذكاء الاصطناعي يكون مستشار أسري يساعدنا على رؤية المشكلة من زاوية مختلفة ويقدم حلول أكثر هدوء موضوعية، ولا الاعتماد عليه بيخلينا نهمل الحوار الحقيقي مع الأشخاص اللي نحبهم وبنحول هذه العلاقات الإنسانية إلى مجرد أسئلة وإجابات، فبيضعف التواصل والثقة وبتزيد المسافة بين أفراد الأسرة؟ خلينا نقول إنه العلاقات الأسرية ما هي شيء بسيط وسهل ولا يعتمد على حل واحد أو نتيجة واحدة. الموضوع مرتبط بالمشاعر، مرتبط بالتجارب المشتركة، القدرة على الاستماع وعلى التفهم، وهذه أمور يصعب إننا نحن يعني نلاقي طريقة تحل محلها بالكامل. الذكاء الاصطناعي أداة مفيدة، لكن هل تشوفوا أنه الذكاء الاصطناعي صار فعلا مستشار عائلي مفيد، ولا ممكن يفسد العلاقات لما يحل محل الحوار الحقيقي بين أفراد الأسرة؟ هل تعتقدوا أنه أصبح أداة إيجابية تدعم الأسرة، ولا الاعتماد عليه ممكن يفسد هذه العلاقات؟ اليوم نتكلم عن هذا الموضوع، قد إيش نحن بنلجأ لهذه الوسائل في أنها تعطينا طرق في التعامل مع الآخرين، وخصوصا وتحديدا الأسرة. يعني ممكن الزوج يكون عنده مشكلة مع زوجته، يروح يتكلم مع الذكاء الاصطناعي، يحاول أنه هو يشوف الحلول أو يشوف كيف الطريقة، أو العكس الزوجة كمان تحاول أنها هي تفهم أو تلاقي طريقة للتعامل الصحيح مع هذه المشكلة من خلال الذكاء الاصطناعي. هل تشوفوا أنه هو فعلا قادر على أنه يوصلنا لإجابات صحيحة تساعدنا على حل هذه المشكلات وهذه المواقف، أو حتى لتطوير هذه العلاقة بشكل إيجابي، ولا لسه ينقص الكثير والكثير في هذا الموضوع؟ اليوم موضوعنا مستمعينا عن استخدام الذكاء الاصطناعي في الزواج وفي العلاقات الأسرية، للحصول على النصائح وعلى الدعم وعلى المعلومة. هل هذا الشيء صحيح؟ هل هذا الشيء مقبول؟ هل تشوفوا أنه هو ممكن يكون أداة فعالة أو لا؟ شاركونا مستمعينا بالاتصال والتواصل على الأرقام 012-647-7154، كمان على 012-649-5154 012-647-7544. على الواتساب كمان تقدروا تشاركونا على 800-244-28-28.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك. صبح ومساء على جدة إف إم.
1: وعدنا لكم مستمعينا مكملين معاكم المشوار. اليوم نتكلم عن الذكاء الاصطناعي والعلاقات الأسرية. هل الذكاء الاصطناعي أصبح مستشار عائلي مفيد، ولا تشوفوا أنه هو ممكن يكون وسيلة كمان لإفساد العلاقات بشكل أو بآخر؟ نروح لاتصالاتكم. معنا مشاركة من خالد. يا هلا ومرحبا.
2: مرحبتين على، يعطيك العافية أختي على.
1: الله يعافيك يا رب. يا هلا،
2: يومك سعيد. والله شوف اختي زين فضلك، بالنسبه للذكاء الاصطناعي انا ما اعترف فيه سواء في الحياه الزوجيه او اي في مثلا في العمل او اي كان او مشكله تواجهني. فطبعا انا الحياه الزوجيه طبعا بكون متفاهم، بكون الحوار بيني وبين بيني وبين زوجتي بيكون حوار معروف وحوار يعني فيه ايجابيات وفيه ايضا تعاون في مثبت.
1: التواصل المباشر والحوار المباشر تشوف انه هو افضل بكثير.
2: أكيد
1: وهذه الطرق انت ما تفضل اللجوء لها.
2: اكيد ما في شك. اختلا
1: جميل، يعطيك العافيه خالد، شكرا للاتصال.
2: عفوا، السلام عليكم.
1: مع السلامه. معنا كمان اتصال من محمد الحربي. هلا ومرحبا.
3: صباح النور للجميع استاذ علاء ومن معاك الاستاذ.
1: يا هلا ومرحبا فيك، تفضل محمد.
3: وجميع المستمعين، بالنسبة لي أقول إذا في تفاهم، إذا في يعني تفاهم أكثر يعني بالضرب يكون فيها حل مشاكل وفيها يعني استراتيجية كل الشراكة اللي هي شراكة الزواج تطلع إلى يعني برا الأمان. بس إذا في كان يعني ما في حل المشاكل، مشكلة واحدة تسبب يعني ارتباك أو ارباك للعلاقة، فأعتقد أنه ما راح يدوم الزواج.
1: ايه بس محمد يعني
3: فنها يعني يقول يعني معنى الآية يعني أما تسريحهم وبإحسان يعني
1: فهم عليك محمد. بس يعني هل الذكاء الاصطناعي ممكن يكون يساعد، ممكن الشخص يلجأ له في حل هذه المشكلات، ولا تشوف لا؟
3: لا نعم صحيح، الذكاء الاصطناعي يحل مشاكل بس ما يحل كل شيء. لكن أنا أشوف يعني أنا ملاحظ يعني في برامج عندكم في الإذاعة في العصر يجي برنامج ألاحظ فيه ذكاء اصطناعي يعني بكثرة ويحل يعني صراحة يجيب إجابات. أنا لاحظت مع طبعا مع الأستاذ أمين العبد الله يعني حس إن يعني يجيب حلول جذرية صراحة أكثر من حلول إحنا البشر.
1: جميل، يعطيك العافية محمد، شكرا.
3: جميل شاركنا معكم دائما متلقين، والأستاذ ما ننسى سارة قوزة يعني لا
1: شكرا
3: طبعا يعني
1: شكراً
3: هي المبدعة في البرنامج.
1: شكرا، توجه لك تحية. شكرا لاتصالك. معنا كمان اتصال ومشاركة من محمود. يا هلا ومرحبا.
4: أسعد الله صباحك آلاء سارة وطاقم البرنامج والمستمع الكريم.
1: يا هلا ومرحبا فيك، صباحك سعادة، تفضل.
4: احنا ما ننكر الذكاء الصناعي يعني دولة حفظ الله يعني وضعته أظن من العام القادم في المنهج الدراسي معناه هو مفيد ما بشك استشارة كاستشارة أنا أقول نعم لكن أنه نأخذ 100% لا.
1: هو له استخدامات كثيرة جدا في كل مجالات الحياة خلينا نقول، بس في هذا المجال تحديدا في مجال الاستشارات الأسرية.
4: والله شوف كمستشار أسري نعم، لكن ما ناخذ بالكليه يعني نعتمد عليه 100%. مجرد يعطينا فكره كده، يعطينا شيء عن ما طلبناه منه من اخبار عن شخصيه معينه او الى اخره، لكن نعتمد عليه 100% اعتقد لسه لم عن الوقت يعني لسه عن طبعا وعلمه جديد يعني في حياتنا العامه وكذا، وشيء حضاري انه نعتمد على الذكاء الاصطناعي، لكن بحذر بحذر، وما ناخذه 100% وقت الكريم، بناخذ منه استشارة فقط، استشارة يعني مش 100% نعتمد عليه.
1: في احيانا بعض الاشخاص يعني مثلا يعتبروك طريقه للفضفضه، يعني مثلا واحده تشتكي من زوجها كذا وكذا وكذا وكذا، فيروح يقول لها انت كيف عايشه هذه الحياه وهذا زوجك فيه وفيه وفيه، ويبدا يعني اكثر من انه هو يحل يعقد الامور.
4: بقول لك يعني قد يكون جهتك يا ابو تعين لقيتك تنعان، فيعني ما نتاخذ 100% في حياتنا الاجتماعيه، ممكن كاستشاره نعم يفيد، يعني ناخذ يعطينا فكره عن الموضوع ما في شك، ونحن من هالفكره ممكن ان نصل الى الى الى الشيء المطلوب مننا، لكن احنا لابد نبحث بالطريقه التقليديه المعروفه يا اختي، في خاصه من ناحيه الازواج والاستشاره وكذا، يعني ما نتخذه 100% في حياتنا.
1: جميل،
4: ما في شك هو علم جديد ويساعد ويعطيك يعني يفتح لك الابواب، وقد تاخذ منه بعض الافكار لكن ما تكون هي
1: معتمد على 100%.
4: تعتمد على لا لا لا لسه كريم. شكرا
1: جميل، شكرا محمود، شكرا لمشاركتك معنا.
4: شكرا، الله يحفظك ويبارك فيك،
1: مع السلامه. كملينا معكم مشوارنا مستمعينا، تقدروا تكلمونا على 012-647-1544 012-649-1544 على الواتساب، كمان تقدروا تشاركونا على 800-244-28-28.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع. صبح ومساء على جدة FM.
1: ومكملين مشوارنا معاكم مستمعينا. اليوم نتكلم عن الذكاء الاصطناعي، هل ممكن يكون مستشار أسري ولا ممكن يكون مفسد للعلاقات بشكل أو بآخر؟ نروح لمشاركاتكم مستمعينا، ومعانا اتصال من أفراح. يا هلا ومرحبا أفراح.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: كيف حالك أستاذ علاء؟
1: الحمد لله تمام، كيف حالك يا أفراح؟
2: الحمد لله، الله يسلمك يا رب. والله شوفي، يعني بالنسبة للذكاء الاصطناعي أنا أعرفه، لكن بقول لك هو مو عندي صراحة، بس إنه بيحل المشاكل الزوجية، إنه بستشيره وزي كذا، لا صراحة أنا أشوف إنه مو مقبول، والحاجة دي أشوفها ما هي كويسة. وصراحة هنا يعني شفت الحوار الحقيقي والموجود في العائلة، وبتكلم مع العائلة أو بتكلم مع أي شخص، هنا أنا بشوفه ضاع لما بستشير الذكاء الاصطناعي في الشغلة هذه مثلا. يعني
1: حلو، يعني تشوفي إنه ما تلجئي له، فقط بالتواصل المباشر والحوار المباشر هذا أفضل.
2: الحوار المباشر، الذكاء الاصطناعي أنا متى بستخدمه؟ إذا مثلا يعني أبغى أعرف حاجة، بستشير على شغلة معينة، هنا أيوة أنا ما أقول لك لا، لكن إنه استشير في الحياة الزوجية، في الأشياء الزوجية أو في العلاقات العائلية مثلا، أقول لك لا، أنا ما أشوفه مقبول أبدا.
1: جميل، يعطيك العافية أفراح، شكرا لمشاركتك.
2: العفو، يا هلا،
1: مع السلامة. اتصال كمان من باسم. يا هلا ومرحبا.
3: يا هلا، صباح الورد لك يا آلاء وللمخرجة سارة ومستمعين جدا أفضل.
1: يا هلا ومرحبا فيك، صباحك سعادة، تفضل.
3: جميل إن شاء الله. شوفي، أول حاجة أنا ما أعترف بالذكاء الاصطناعي بالمرة.
1: بالمرة بالمرة؟
3: بالمرة، لأنه أنا ما أضمن من اللي يدخل البيانات. يعني الحمد لله الحين في ذكاء اصطناعي تطبيقات عندنا في المملكة، الواحد يقول إن شاء الله مضمونين، أما برا صعبة. شلون ممكن اللي دخل بياناتي يبغى يضرني؟
1: يعني تقصد إنك ما تشارك حاجة معاه لأنه ما تضمن موثوقية هذه البيانات اللي، أو كيف ممكن يتم التعامل معها؟
3: لا لا لا، ما وصلنا لهذا، هذا شيء ثاني كمان. لا أنا أتكلم على البيانات اللي دخلها، اللي أنا أسأل وهو يجاوبني عن طريقها.
1: اللي هو يتكلم فيها.

0: ايوه
1: إيه فهمت عليك.
0: البيانات اللي دخلوها حقين الذكاء الاصطناعي.
1: ما تثق في المصدر؟
0: في المصدر
1: حلو.
0: لكن لو انه عندنا في السعوديه زي مثلا تطبيقات على علام الظاهر الذاكره، انا ما اهتم فيها كثير. عندنا في السعوديه علام الظاهر المهم. لكن انت الحين في المشاكل الاسريه ما تقدري تحطي ذكاء اصطناعي، ليه؟ لانه اساس المشاكل كثيره. يعني ابسط شيء، واحده تيجي تساله زوج اختي يسفرها كثير وزوجي ما يسفرني، طب اطلق.
1: إيه؟
0: شوف لي عريس زي زوج اختي. صح ولا لا؟
1: إيه؟ لا، او يبدا يديها حلول في محاولات.
0: ما في محاولات، هو شغل خطابه.
1: لا هي اكيد طبعا، بس انه هو يعطيها ممكن مفاتيح للتعامل مع زوجها علشان يقدر يحقق لها هذا الحلم او الرغبة اللي هي تبغاها.
0: مستحيل، لانه هذا السؤال واسع علي. لكن تقول له انا كيف اسافر، حيجاوبها. عرفت شلون؟ هو ما يقدر يجاوب على سؤال واسع، هو يجاوب على سؤال محدود جدا.
1: جميل، يعني غير قادر على على على تفهم العلاقات الإنسانية هذه بشكل صحيح.
0: صحيح.
1: جميل.
0: والمشاكل كثيرة في البيوت.
1: عرفت
0: شلون؟ واحدة مثلا زوجها بخيل تبغى تتطلق، حلها عاد. يقول لها روحي البنك فلاني يعطي الأقساط.
1: لا، هو أسهل ما عنده، يقول لها اتطلقي وخلاص.
0: يا سلام عليك.
1: جميل.
0: بالفعل ترى ليه؟ يقول لها هو ما هو قادر يجيب لك الأغراض اللي تبغي. طب أنت أخذتيها وهو بخيل، يعني تدبستي وانتهينا.
1: جميل. يعطيك العافية باسم.
0: غير أنه زي ما أقول لك ضرر إدخال البيانات، لأنه البيانات اللي دخلوها الناس ممكن ما نعرف مصدرهم، ممكن الإجابات اللي عندهم أو البيانات اللي دخلوها الإجابات تضرنا ما تنفعنا.
1: جميل جميل. يعطيك العافية باسم، شكرا لاتصالك ومشاركتك. مع السلامة. معنا كمان مشاركة واتصال من امتناني. هلا ومرحبا.
2: أهلين أستاذ علاء، يسعد لي صباحك، كيفك؟
1: الحمد لله تمام. يا هلا ومرحبا فيك يا امتنان، كيف حالك؟
2: الحمد لله تمام، الله يسعدك. بالنسبة للموضوع، والله شوفي أنا ممكن أخذك كمساعد للتفكير، استشيرة يعني كمساعد إنه
1: يفكر معاكي.
2: أيوة، بس إنه يقرر عني لا، لأنه أساسا هو ما يقول لك لا، معاكي على طول. هو غلط ولا صح؟ أي أيوة والله جد. فأنا بالذات عن المشاكل زي كذا، مثل مشاكل زوجية، قرارات مصيرية، أبدا يعني أحاول إنه أستشير شخص قريب مني ولا أروح له، أو إنه ما أستشير برضو.
1: يعني ما تثق في النتيجة النهائية اللي تطلع منه؟
2: أبدا ما أثق، يعني لا هو أساسا لا أثق فيه ولا في البشر الصراحة. ليش؟ لأنه إذا بالذات إذا كانت مشكلة ورحت علمتها صاحبتي ولا واحدة من البنات، تحصليها تكبرها وتقول لي شيء ثاني وممكن تغير رأيي وتصير مشكلة ثانية. فخلاص الأفضل والأحسن إنه أنا عارفة الشخص اللي صارت معاه المشكلة وفاهمة تفكيره وفاهمة وضعه وكل حاجة فيه، فخلاص يصير أنا بطريقتي أحل المشكلة.
1: الحوار المباشر مع هذا الشخص.
2: أيوة، الحوار المباشر مثل ما قلتي، أبا أنه رح أروح استشير ذا وذا كذا، أساسا كل واحد يشتتك ويعطيك رأيه وانت تضيعي بينهم أصلا.
1: جميل جميل كلامك. أيوة. يا امتنان يعطيك العافية، شكرا لاتصالك.
2: هلا يا عمري،
1: مع السلامة. مستمعين مكملين معكم مشوارنا اليوم، نتكلم عن الذكاء الاصطناعي، هل ممكن يكون مستشار أسري، وهل ممكن فعلا نلجأ له في هذه الأحوال، وهل نثق فعلا بكل المعلومات اللي يعطينا هي عشان نحل هذه المشاكل أو نلاقي طرق للتعامل مع المشكلات الأسرية، أيوة أو لا، وليش؟ قولوا لنا رأيكم. تقدروا تشاركونا مستمعينا على 012-64-77-154 و012-64-95-154، كمان على الواتساب على 800-244-28-28.

0: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة FM.
1: صبح ومساء على جدة FM.
2: ومكملين المشوار معكم مستمعينا، وخلينا نروح لموضوع من مواضيعنا الأسرية، يتكلم عن بعض الأطفال اللي عندهم طريقة معينة في التلاعب بين أو التلاعب بالأهل بطريقة معينة. خلينا نقول كثير من الأباء والأمهات يوصفوا طفلهم بأنه متلاعب، لما يصرخ، لما يبكي، لما يكذب أو يهدد أو يكرر السلوك نفسه حتى يوصل للشيء اللي هو يبغاه. من الناحية النفسية المختصين بيستخدموا مصطلحات زي السلوك المسيطر أو السلوك الساعي لتحقيق المكاسب، هذا المسمى العلمي، وبيبين أنه الطفل يتعلم مع الوقت يستخدم هذه السلوكيات لتحقيق نتائج أفضل من غيرها، يعني هو سلوك مسيطر أو سلوك ساعي لتحقيق المكاسب. إيش المقصود فيه؟ الطفل اللي بيستخدم سلوكيات معينة للتأثير على قرارات الآخرين وتحقيق رغباته زي البكاء الشديد، الصراخ، نوبات الغضب، الكذب، التهديد، التظاهر بالمرض، الابتزاز العاطفي، اللعب على خلافات الوالدين، تكرار الطلب حتى يستسلم الأهل، هذه كلها ما هي شخصية الطفل، ولكن استراتيجيات أتعلم منها أنه إذا استخدمها حتنجح معه. ليش الطفل بيلجأ لهذا السلوك؟ لأنه تعلم أنه هذه الطريقة تنجح، وهذا سبب الأكثر شيوعا. زي مثلا لو الطفل طلب شيء معين، مثلا طلب حلوى معينة من الأم، الأم تبدأ ترفض، يبدأ الطفل بالصراخ، بعد 10 دقائق تستسلم الأم وتعطيه اللي يبغى. من وجهة نظر الطفل هو تعلم أنه إذا صرخت فترة كافية حتوصل للي أنت تبغاه، وهذا بيسمى في علم النفس التعزيز الإيجابي، يعني الاستسلام بعد مقاومة طويلة بيجعل السلوك أكثر ثبات لأنه بيشبه نظام المكافآت غير المنتظمة، وهو من أقوى أنماط التعلم السلوكي. كمان نضاف مهارات تنظيم المشاعر خصوصا عند الأطفال الصغار، لما الطفل ما يعرف كيف يقول مثلا مشاعره، أنا أشعر بالغيرة، أنا محبط، أحتاج اهتمام، فبيعبر عنها بالصراخ أو البكاء أو الضرب، وهنا بيكون في ضعف في القدرة على تنظيم الانفعالات عند الطفل. كمان الرغبة في الشعور بالسيطرة، الأطفال يحبوا يشعروا إنهم لهم تأثير في حياتهم، فإذا كان كل شيء بنفرض عليهم بيحاولوا استعادة السيطرة بطرق غير مناسبة، زي الرفض المستمر أو العناد أو المماطلة أو استخدام المشاعر للضغط على الوالدين. في نقطة كمان هي لفت الانتباه، أحيانا بيكتشف الطفل أن السلوك السيء بيجذب الاهتمام أكثر من السلوك الجيد، عشان كده لما ما يحصل على الاهتمام أثناء اللعب أو الإنجاز ويحصل عليه لما يبكي، لما يصرخ، لما يكون في شجار، الأهل يهتموا أكثر، فبيكرر هذا السلوك بشكل أكبر عشان يلفت الانتباه ويحصل على هذا الاهتمام. غير كده تقليد الكبار، الأطفال بتعلموا بالملاحظة، إذا شاف أنه البيت فيه صراخ وتهديد وابتزاز ومن هذه الأساليب، من الطبيعي أنه هو حيعتبرها وسائل عادية لتحقيق الأهداف وحيبدأ يتبعها. هل كل هذه الأساليب نقدر نعتبرها تلاعب؟ أكيد لا، لأنها من المفاهيم اللي بيساء استخدامها. مثلا خلينا نقول البكاء مثلا ممكن يكون بسبب الجوع، الخوف، التعب، الألم، الإحباط، هذا شيء طبيعي، هنا الطفل يحتاج إلى احتواء. أما البكاء اللي بيكون وسيلة لتحقيق مطلب معين، أنا ما حوقف بكاء لين تشتروا لي اللعبة اللي أنا أبغاها أو الشيء اللي أنا أبغاه، هذا بيعتبر خلينا نقول في قصد من وراء هذا الموضوع، فضروري احنا ما نتجاهل المشاعر اللي وراء هذا البكاء، لكن ما نغير قرارنا، يعني مثلا قلنا لا خلاص نفضل على كلمة لا مهما حصل. اول ما الاهل يغيروا القرار هنا حيكون اعطينا له الدرس انه اذا بكيت كفاية، اذا عملت مشاكل، اذا كده انت حتاخد اللي تبغاه. كيف يتكون هذا السلوك المتلاعب؟ في مفهوم في علم النفس يسمى دائرة الإكراه. لما يبدأ أو يبدأ بهذا الشكل، الطفل يطلب شيء معين، الأهل يرفضوا، الطفل يصعد الموضوع، الأهل يتوتروا، بعد كده يستسلموا، وهنا يتعلم الطفل أن التصعيد هنا بينجح، وتتكرر هذه الدائرة مرة بعد مرة إلى أن تصبح عادة عند الطرفين. في علامات بتدل على أن الطفل بيبدأ يعتمد على هذا الأسلوب لما يكرر السلوك نفسه، لأنه نجح سابقا خلاص ضبطت معاه مرة يبغى يكررها دائما. لما يبدأ يختبر حدود الوالدين باستمرار، يعني كل مرة يضغط عليهم أكتر يشوف النتيجة اللي ممكن يوصل لها. استغل اختلافات قرارات الأم والأب، لما هم الأم والأب نفسهم ما هم على اتفاق واحد، فهنا بيبدأ استغل الموضوع. لما نعطيه اللي يبغاه يهدأ خلاص يروق، أو يعني كان بيبكي وقالب الدنيا بكى، أول ما يأخذ اللي يبغاه سكت في لحظة. هنا نعرف إنه هذا الطفل بدأ يعتمد هذا الأسلوب. ولما كمان يبدأ ينقي، يعني يشوف مين اللي يقدر يضغط عليه بشكل أكبر، هل الأم هل الأب، هو فيه هنا استراتيجية معينة بيتبعها. كيف الأهل يتعاملوا مع هذا الموضوع بطريقة صحيحة؟ أول شيء الثبات، ما هو عقاب، ما نعاقبه مثلا يبكي نروح نضربه، لا، نثبت على الموقف. القرار لازم يكون واضح وثابت، إذا قلت لا يعني لازم يفضل الموضوع لا، إذا قلنا لا اليوم بكرة ما يكسير إيوة، يعني خلاص يكون ثبات على الموقف. مهما أتغير، يعني مهما كان الطفل هذا بيبكي أو بيحاول يضغط بطريقة أو بأخرى، لازم يكون في ثبات. كمان نعترف بمشاعر الطفل، يعني نقول له نحن عارفين أنك أنت زعلان أنك أنت تبغى هذه اللعبة، بس إحنا قلنا لا يعني اليوم ما في هذه اللعبة، يعني ما في. هنا ممكن يفهم أن الطفل يفهم أنه مشاعره مفهومة، لكن القواعد ما حتتغير بسبب هذا الانفعال، وهذا الأسلوب بيرتبط بتطور أفضل في تنظيم المشاعر. كمان ما نكافئ السلوكيات الخاطئة، يعني مو كل ما صرخ واتبع هذه الطريقة نروح نعطي له الشيء اللي هو يبغاه. نمدح دائما سلوكياته الإيجابية، ونعطيه خيارات محدودة، يعني مثلا سوي كده وإذا صار هذا الشيء ممكن بعدين حيحصل هذه الحاجة، نعطي له اختيارات تمنح الطفل شعور بالاستقلالية، وإنه هو يعني الأهل ما تخلوا عن دورهم معه. يعني ما نعطي الأوامر مباشرة، ولكن نعطي له بعض القرارات، ونكون متفقين كوالدين، الأب ما يرفض والأم توافق ولا العكس. هنا حيتعلم الطفل بسرعة استغلال هذا الاختلاف. متى نلجأ الاستشارة في هذا الموضوع؟ متى يكون مقلق؟ إذا كان متكرر ومستمر لأشهر، يسبب مشكلات كبيرة مثلا في المدرسة أو في المنزل، إذا كان يترافق مع الموضوع عدوانية شديدة أو إيذاء للنفس أو للآخرين، لما يأثر في العلاقات الاجتماعية بشكل واضح، لما تظهر معاه هذا السلوك أعراض تانية زي صعوبات التواصل أو العصبية أو ضعف الانتباه أو الاندفاع، هنا ممكن يحتاج الموضوع تقييم مختلف. هل الطفل إذا كان يتبع هذا الأسلوب وهو صغير، لما يكبر حيتبع نفس الأسلوب؟ مو بالضرورة، غالبا حيختفي هذا السلوك بشكل تدريجي مع النضج، لكن إذا استمرت البيئة اللي هو فيها في مكافأة هذا السلوك المسيطر، ممكن ينتقل هذا الأسلوب إلى المدرسة وبعدين العلاقات الاجتماعية وحتى العلاقات الزوجية في المستقبل. يعني في النهاية مستمعين نقول إنه في كثير من الأحيان السلوك يكون شكله تلاعب، لكن هو في الحقيقة محاولة لتحقيق حاجة أو تجنب إحباط أو استعادة الشعور بالسيطرة. مو الهدف إن إحنا نكسر إرادة الطفل، ولكن نعلمه إنه التعبير الهادئ وتحمل الرفض واحترام الحدود هي الطرق الأكثر نجاحاً للحصول على رغباته واحتياجاته. ولما يجمع الوالدين ويجمعوا بين التعاطف وبين الثبات، بيساعدوا الطفل على بناء مهارات ذاتية بتساعد على فهم هذه المشاعر بشكل أفضل. كان هذا موضوع من موضوعنا مستمعينا، يتكلم عن الطفل اللي يتبع أسلوب متلاعب أو سلوك المسيطر أو السلوك الساعي لتحقيق المكاسب، كيف نتعامل معه بطريقة صحيحة.

رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة FM.

0: سوبر بيرفكتو.
1: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحياة كلها. يلا انطر
0: في الزحمة.
1: سوبر سوبر سوبر نار نيرا. مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
0: في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM.
2: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
3: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء العاشرة مساء على جدة FM.
4: صبح مساء على جدة FM.
1: ومكملين المشوار معكم مستمعينا. اليوم نتكلم عن الذكاء الاصطناعي، هل ممكن نعتبره مستشار أسري؟ هل فعلا هذا الذكاء الاصطناعي مفيد لحل مشكلات العلاقات والخلافات الأسرية، ولا تشوفوا أنه لا صعب أننا نحكم عليه أو نأخذ منه هذه النصائح الأسرية، خصوصا لو هذا الأمر حل محل الحوار الحقيقي؟ نروح لمشاركاتكم مستمعينا حول موضوعنا من جديد. معنا اتصال من عبد العزيز، يا هلا ومرحبا.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: شوفي، أي شيء يزيد عن حده ينقلب ضده. يعني أنا بقول زي مثلا أول ما جاء الجوال كيف الناس كانوا خايفين منه وكيف استخدموا كيف وكيف وكيف، لكن لما الواحد استخدمه للأشياء الكويسة، لأنه استخدم للأشياء الكويسة واستخدم للأشياء الغير كويسة.
1: صحيح.
5: بالضبط اللي هو الذكاء الاصطناعي. أنا إذا الذكاء الاصطناعي مثلا أنا يعني أسأله في أشياء في حياتي الخاصة، يعني في الحياة اللي تساعدني على حل مشاكل، على أشياء معينة، مو كل شيء اللي بيقوله هذا الذكاء الاصطناعي هو يعني الحل، لا. فإحنا
1: كمساعد
5: ربي أداني عقل وقال بل الإنسان على نفسه بصيرة، فكل ما أنا يعني شفت إيش فوائده أنا أخذ الفوائد وأسيب الأشياء اللي ما لأنه يقول لك يعني مثلا كمثال، أنا أول ما جاء كنت بأسمع يقول يعني إنه بيقلد أصواتنا، ممكن واحد يعني هو يقلد صوتي لواحد تاني ومثلا يبغى زي ما تقولي يبغى منه يعني شر أو يبغى يعمل في مقلب ولا أي حاجة. أنا للآن والله أنا بقول لك أنا بستخدم الذكاء الاصطناعي في أشياء مهمة.
1: أيوة،
5: في أسئلة.
1: أنت فعلا ممكن تستخدمه في هذه الأشياء المفيدة، ولازال
5: نعم.
1: ممكن هذه الأشياء اللي دوبك قلتها إن الواحد يأخذ الصوت ويسوي،
5: أيوة
1: ده كله موجود. بس يعني في المجال الأسري كمستشار للعلاقات، ترى يعني مو كل تجربة إنسان زي تجربة الشخص الآخر، يعني أنت ممكن
5: نعم.
1: تسأله في حاجة معينة ويديك نصيحة، ممكن هذه النصيحة ما تناسبك، ممكن تناسب أحد ثاني.
5: ممكن أنا بقول لك حاجة، شوفي تصديقا لكلامك، ممكن لما واحد يجلس ويقول أنا مثلا استخدمت الذكاء الاصطناعي مدري شكله واستفدت منه، في واحد زي ما تقولي يلقط الكبابة من راس القدر ويروح يجيب العيد. ليه؟ قال أنا سمعت، أنت أصبر أجلس مع الآدمي هذا اللي أنت سمعت منه، شوف إيش اللي صار، إيش الحل، لأنه زي ما تفضلت أنت الله يديك العافية، يعني مو كل شيء أنا أروح أجربه على طول. أو أنه هذا لما نسمع أنه الذكاء الاصطناعي بيحل المشاكل وبيعمله زي كده، لا.
1: يعني ممكن يكون في زوجة حتتأثر مثلا بالكلام اللي حينقال، ممكن زوج يتأثر كمان، يعني خلينا نقول ما هو دائما حيعطينا الحلول الإيجابية، قد تكون حلول لكن قبلها في أشياء تانية. يعني هو داك مثلا الخطوة رقم 100، طب 99 اللي قبلها فين؟
5: صح. لحظة حقول لك حاجة تانية، والله أنا كنت في كأس العالم يعني بأسأله عن يعني النوادي وكيف لما إذا فاز فريق وزي كده، أنا بس أخش اللي يقول لي عبد العزيز على طول كيف يعني أبغى أفهم. يعني برضو هنا ترى هذه نقطة مهمة جدا، الواحد يخلي باله من نفس الكلام، لأنه أهلا يقول لك أهلا عبد العزيز أنت إيش أخبارك، أنت لك مدة ما كلمتنا وما أدري إيه.
1: أيوة.
5: يعني فالواحد يحس هذا ما هو ذكاء، هذا زي يعني يمكن جني ولا البعيد. فأيوه يعني
1: لكن فهم عليك يا عبد العزيز،
5: كن حذر. أيوه الواحد يكون حذر في هذه الأشياء. لا تسأل إلا عن أشياء معينة، لا تسأل عن أسرار كيف أعمل زوجتي ولا سوى وإيش أعمله ولا في محيط العائلة، أبعد بعيد. أسأل عن أشياء علمية، يعني ما أنت عارف كده في حاجة تبغى تعرف أماكن،
1: يعني في موضوع العلاقات الأسرية تحديدا تفضل أن الواحد يبعد قدر الإمكان.
5: بعد أيوة، لأنه أنا يعني من يوم أنا ما يقول أنه بيقلد صوت ولا يعني يقلد نفس صوتي ويعرف هذا، لا يا حبيبي لا. في كل شيء في مفيد وفي غير مفيد، فربنا ادانا العقل. بل الإنسان على نفسه بصيرة، مو الواحد يلقي زي كده بعدين لا تلقوا أيديكم إلى التهلك وتقول والله أنا سمعت. ما ينفع الصوت ما ينفع الصوت بعد ما فات الفوت. فأنا بقول استخدم هذا جميع الأشياء اللي أنت لو استخدمتها بعقلك هتستفيد.
1: جميل.
5: لا تستخدمها في أشياء تانية عشان بعد كده لا تندم.
1: جميل.
5: والسلام عليكم وسامحونا على الإطالة.
1: يعطيك العافية، شكرا لمشاركتك عبد العزيز. شكرا
5: شكرا جزاك الله كل خير.
1: مع السلامة. معنا كمان اتصال ومشاركة من يحيى. يا أهلا ومرحبا.
6: يا مساء الخير عليك وعلى مناهل المستمعين ذا جدة.
1: يا هلا ومرحبا، مساءك سعادة، تفضل.
6: والله ما نرجع لها طبعا في كل الأمور، يعني خاصة مثلا في الأمور الأسرية أو يعني ما تخص،
1: يعني نحن اليوم نتكلم تحديدا عن الأمور الأسرية.
6: صحيح، بس يعني في بعض الأمور إنك ما ترجع يعني الذكاء الاصطناعي. ممكن بعض الأشياء وبعض الأشياء تخليها يعني، لأنه ممكن ما يحل، ممكن يكون بالحل بها. ترجع يعني مثلاً ما شاء الله لذي الخبرة وذي العقل ويعني ذي الوجهة، يعني ما شاء الله اللي هم سابقين يعني ما شاء الله عندهم حكمة وعندهم يعني تأني في هالشيء. لكن الذكاء الاصطناعي ممكن أنها بيأثر عليك، أو منك تسمع شيء ممكن ما يجي بنفس الشيء اللي أنت تريده أو أنه بريده عدله.
1: يعني تشوف أنه الاعتماد عليه في هذه الأمور المفترض يكون محدود.
6: نعم.
1: جميل، يعطيك العافية يحيى، شكرا لمشاركتك معنا.
6: سلام.
1: مع السلامة. لازلنا متواصلين معكم مستمعين، اللي حاب يشاركنا في موضوعنا تقدروا تكلمونا على 012-647-7154، كمان على 012-649-5154 و 012-647-7544 على الواتساب على 800-244-28-28.

0: جدة اف ام على هواك.
1: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس 3 مساءً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: صبح ومساء على جدة اف ام.
2: وهم كملين المشوار معكم مستمعينا. اليوم نتكلم عن الذكاء الاصطناعي والعلاقات الأسرية. خلينا نقول يعني كلنا في حياتنا صار الذكاء الاصطناعي جزء من تفاصيل يومنا، ممكن يكون مرتبط بأسئلة الحياة اليومية، الدراسة، العمل، البحث عن المعلومة، هذه كلها من الطرق اللي بنستخدم فيها الذكاء الاصطناعي. لكن كثير من الناس كمان بدأوا يستخدموه للحصول على نصائح في الزواج وتربية الأبناء وحل الخلافات الأسرية وفهم الأشخاص وشخصياتهم وغيرها من هذه الأمور. يعني خلينا نقول هذا الشيء بيطرح سؤالنا اليوم، هل يمكن أن الذكاء الاصطناعي يكون مستشار عائلي يساعدنا على رؤية المشكلة من زاوية مختلفة، مثلا يقدم حلول أكثر هدوء وموضوعية، ولا تشوف أنه الاعتماد عليه ممكن يخلينا نهمل الحوار الحقيقي مع الأشخاص اللي نحبهم ويحول هذه العلاقة

خلينا نقول كمان هذا الذكاء ممكن أحيانا يضعف التواصل والثقة وبيزيد المسافة بين أفراد الأسرة. ممكن أحيان ثانية بيخلينا نعتمد على بعض المعلومات اللي ممكن تناسب حالة من الحالات لكن مو بالضرورة تناسبنا نحن كأشخاص. يعني في أشخاص ممكن بيمروا بنفس الموقف لكن كل شخص طريقة تعامله مع هذا الموقف وطريقة النصائح اللي ممكن تنعطله بتختلف تماما عن شخص آخر. والذكاء الاصطناعي ما بيقدر يفرق بين هذه الأشياء الصغيرة فبيعطي خلينا نقول إجابة موحدة نوعا ما لكل من يعاني مثلا من مشكلة معينة أو من موقف معين أو من وضع معين في داخل هذا الزواج أو في العلاقات الأسرية. عشان كده الموضوع قد يكون له جانبين من ناحية إيجابية ومن ناحية سلبية. عموما يعني خلينا نقول العلاقة الأسرية ما بتقوم على الحلول المنطقية فقط أو الحلول العلمية فقط إن احنا ناخد إجابة علمية ونروح نطبقها على هذه العلاقة الأسرية. في أمور كثير مرتبطة بهذا الموضوع، في مشاعر، في تجارب، في قدرة على الاستماع والفهم، في أمور ممكن تكون مفقودة في النص. يعني ممكن الواحد يقول وجهة نظره هو لكن ما سمعنا وجهة نظر الطرف الثاني أو رأي الطرف الثاني، فكثير من الأمور اللي تدخل في هذا الموضوع قد يكون له فوائد كثير مختلفة. ممكن يكون يساعدنا على تنظيم الأفكار مثلا، فهم وجهات النظر، يعطينا أساليب معينة للتواصل، لكن هل ممكن فعلا نقدر نعتبره كمستشار أسري يساعدنا ويعطينا معلومات مفيدة للتعامل في هذه المواقف الأسرية مع الأزواج أو مع الأبناء أو مع الأخوان والأسرة أو لا؟ هذا موضوعنا اليوم مستمعينا، بنتكلم عن الذكاء الاصطناعي، هل ممكن يكون مستشار أسري وهل ممكن فعلا نستفيد منه أو تشوف أنه لا نبعد عنه في هذه الجوانب، نستغله ممكن في جوانب أخرى في حياتنا لكن هذا الجانب ممكن يكون أكثر حساسية. تقدروا تشاركونا مستمعينا وتتواصلوا حول موضوعنا على 012-647-7154 و012-649-5154.

0: جدة اف ام على هواك.
1: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة اف ام.
2: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
3: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1 ظهرا على جدة اف ام.
0: جدة اف ام على هواك.

اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب له. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك

0: جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان الظهر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الظهر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
3: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة اف ام.
4: لون صيفك. جزر فرسان تقع في البحر الأحمر جنوب غرب المملكة، وتتبع منطقة جازان وتضم أكثر من 80 جزيرة، وتتميز بالشواطئ البيضاء والمياه الفيروزية النقية. تجمع جزر فرسان بين الطبيعة الخلابة والتاريخ البحري العريق والثقافة المحلية. يقام فيها مهرجان الحريد الشهير احتفالاً بهجرة سمك الحريد في مشهد فريد. تعد جزر فرسان موطن للعديد من الطيور المهاجرة والحيوانات البحرية النادرة، وتحتوي على محميات طبيعية أشهرها محمية جزيرة فرسان، تشتهر بمواقعها الأثرية مثل القلعة العثمانية والقرية التراثية، وتعد من أجمل الوجهات السياحية في السعودية لعشاق الغوص والطبيعة البكر. لون صيفك.

ورجعنا لكم من جديد مستمعينا، مكملين المشوار معاكم في صبح ومساء. واليوم نتكلم عن الذكاء الاصطناعي كمستشار أسري، هل هو موثوق أو غير موثوق، وكيف ممكن نتعامل مع هذا الموضوع. خلينا نقول يعني قبل فترة بسيطة من الزمن، يعني مو شيء بعيد، كان الواحد لما يمر بموقف معين مرتبط بالأسرة، بالزواج، بالأبناء، بيلجأ للوالدين، للأصدقاء أو للمختصين النفسيين لما يواجه مشكلة في زواجه أو أسرته. اليوم صار كثير من الناس بيفتحوا تطبيق للذكاء الاصطناعي ويبدأوا يتكلموا معاه قبل ما حتى يبدأوا يتكلموا مع الشخص المعني بهذا الموضوع. يسألوا مثلا كيف أرد على الرسالة، هل زوجي مثلا بيتعامل معايا بطريقة صحيحة ولا خاطئة، هل أعتذر ولا أستنى أكثر، كيف أربي طفلي بيتصرف بهذه الطريقة، هل هذا التصرف طبيعي ولا لا. هذه الأسئلة كلها بتنسأل للذكاء الاصطناعي بشكل يومي من ملايين البشر. هذه الظاهرة صارت بتثير سؤال مهم، هل أصبح الذكاء الاصطناعي مستشار عائلي بيساعد الناس على اتخاذ القرارات بشكل أفضل، ولا ممكن يتدخل

خلف العلاقات الإنسانية بطريقة تجعلها أكثر هشاشة وتعقيد. الإجابة على هذا الكلام أو على هذا السؤال ما هي بسيطة، لأنه الذكاء الاصطناعي ممكن يكون مفيد في بعض المواقف وممكن يكون ضار في مواقف ثانية، وهذا بالشيء يعني بتوقف على طريقة استخدامنا له. كثير من الناس بيلجأوا له للذكاء الاصطناعي لأنه في أسباب بتدفع الإنسان إنه هو يتصرف بهذه الطريقة. أول شيء، هذا الذكاء الاصطناعي متاح طول الوقت، في الليل، في النهار، في أي لحظة نحن نحتاجه نفتح التطبيق ونبدأ نسأل، بيعطينا إجابات بسرعة، وهذا الشيء ممكن يريحنا نفسيا. بعض الأشخاص بيشعروا براحة أكبر إنهم يتكلموا مع ذكاء اصطناعي أكثر مما يشعروا بالراحة مع في الحديث مع أشخاص حقيقيين، أو إنهم يروحوا يطرحوا مشكلة معينة على صديق أو قريب ممكن يشعر بالحرج، فهنا هذا الموضوع بيريحهم أكثر. غير كذا كمان بيستطيع إنه هو ينظم الأفكار، مثلا لو الشخص غاضب ممكن إن يحاول يهدي عليه، أو مرتبك يحاول يفهمه. هذه الأشياء كلها فعلا قد تكون موجودة، والأبحاث في علم النفس بتشير إلى أنه مجرد الكتابة على المشكلة ممكن تساعد على تخفيف الضغط النفسي، حتى الإنسان نفسه يبدأ يفكر فيها بشكل مختلف، لأنه بيحول هذه المشاعر المبعثرة إلى أفكار مرتبة، وعشان كده يشعر ببعض التحسن بعد الحديث مع الذكاء الاصطناعي، مو بس عشان يبحث عن الإجابة ولكن لأنه عبر عن الشيء اللي بداخله. طيب، كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أنه يساعد في العلاقات؟ إذا تم استخدامه بشكل صحيح ممكن يقدم فوائد حقيقية، يعني مثلا يساعد على تهدئة الانفعالات. لما الشخص يكون غاضب ممكن يتخذ قرار صعب، لكن يستطيع الذكاء الاصطناعي مثلا أنه هو يكون قادر على أنه يخلينا أهدأ، مثلا إذا نبغى نكتب رسالة يساعدنا أن احنا نكتبها بشكل أفضل، أو ندير الحوار بشكل أفضل، بدل ما نكتب رسالة كلها لوم وعتب ممكن يساعدنا على استخدام عبارات أخف أو أهدأ، وهذا الشيء يعني خلينا نقول يتوافق مع مبادئ العلاج الأسري والتواصل الصحيح، فهنا نقدر نستفيد منه بشكل إيجابي. ممكن كمان يوسع زاوية النظر، يعني الشخص يكون مثلا شايف الموضوع من طريقة بطريقة معينة أو من منظور معين، ويبدأ يخليه يشوف الأمور من منظور ثاني، ممكن يعني يبدأ يديله احتمالات مختلفة، ممكن الطرف الثاني تعبان، ممكن ما كان يقصد، ممكن هذا سوء فهم، ممكن المشكلة ما هي في النية ولكن في طريقة التواصل بينكم. هذا بيساعد الإنسان على أنه يفكر بطريقة مختلفة. ممكن يعطينا كمان معلومات إذا كان مثلا الموضوع هذا مرتبط بالأطفال، يعطينا أبحاث علمية أو أمور يعني فيها فائدة بشكل علمي وشكل صحيح، فمثلا ليش هذا الطفل يغار، إيش ليش، كيف نتعامل معاه، كيف الزوج مثلا يتعامل بطريقة معينة، فهنا بيعطينا خلينا نقول طريقة زي كأنه كتاب أو كأنه مرجع علمي لبعض الأمور المعينة. إحنا ما بنقول هنا تاخذ قرار بدلا عننا أو بدلا عننا، ولكن خلينا نقول كأننا رحنا المكتبة وجبنا كتاب وقاعدين نقرأ. فين تكمن الخطورة؟ إذا كان في اعتماد مفرط على هذا الذكاء الاصطناعي في العلاقات، يعني خلينا نقول في جوانب كثير تنقص هذا الذكاء الاصطناعي. أول شيء هو ما بيقرأ لغة الجسد، ما بيسمع نبرة الصوت، ما بيعرف تاريخنا أو تاريخ العلاقة هذه بالكامل، ما بيعرف إيش الأشياء اللي بتحصل طول اليوم في البيت، ما بيسمع من الطرفين، بيسمع من طرف واحد، بيبني المعلومات على الأشياء اللي أنت بتقدمها فقط. فهنا لو كنت أنت مثلا شخص منحاز أو بتعطي الرسائل القصة ناقصة، ما هي زي ما حصلت بالضبط، أو أنت بتعطي وجهة نظرك أنت، هنا حتكون النصيحة كمان ناقصة أو هذه الحاجة ناقصة، عشان كده هو بياخد جانب واحد يعتبر منحاز نوعا ما. إذا كمان دخل الشخص وهو مقتنع تماما أنه مثلا شريك الحياة شخص سيء، فيبدأ يعطي للذكاء الاصطناعي معلومات عن أسوأ ما في هذا الشخص، يعني قصتين ثلاثة عشرة عن أسوأ ما في هذا الشخص وخليه يبان بأسوأ صورة، ما حيعطي الحقيقة كاملة، وهنا في انحياز كبير جدا، فهو خلاص الشخص داخل
يتكلم مع الذكاء الاصطناعي وهو يبغى

يوصل للنتيجة اللي هو مقتنع فيها أصلا. هذا الشخص سيء فأنا أبغى أثبت هذه النقطة وأثبت أنه هو شخص سيء. لكن لما يروح للمختصين مثلا حيجلس مع هذا ويجلس مع هذا, يفهم من هذا ويفهم من هذا, يشوف الجوانب الحقيقية الخفية وراء هذه المشكلة. لكن الذكاء الاصطناعي ما في هذا الكلام. كمان أخطر نقطة في الموضوع لما يكون هذا الذكاء بديل عن الحوار, لما الإنسان يبدأ يتحدث مع هذا الذكاء أكثر, مثلا الزوج يتحدث مع زوجته أو الزوج يتحدث مع زوجها, فهنا بيبدأ ويفقدوا أهم عنصر في هذه العلاقة اللي هو الحوار والتفاهم بشكل واضح, لأنه العلاقات الصحية تبنى بالمصارحة وليس بتبادل النصائح عبر تطبيقات الذكاء الاصطناعي. كمان البعض ممكن ما يتخذ أي قرار إلا بعد ما يسأل الذكاء الاصطناعي, يروح يقول له هل أرسل هذه الرسالة, هل أعتذر, هل أوافق, هل ما أوافق. هذه كلها خلينا نقول تضعف الثقة بالنفس وتخلي الواحد مو قادر يتخذ هو قراراته بشكل صحيح أو مستقل, فبيرجع لهذا الموضوع دائما. هل الذكاء الاصطناعي بيستطيع نفهم مشاعرنا؟ مو بالطريقة اللي نحن متخيلينها أكيد. ممكن يتعرف على بعض المشاعر من الكلام اللي نحن بنقوله, لكن أكيد ما حيفهم هذه المشاعر. وفي فرق كبير جدا بين إحنا نوصف المشاعر وبين إن إحنا نجرب المشاعر ونفهم المشاعر. عشان كده الذكاء الاصطناعي حيفقد التعاطف الإنساني, ما عنده تعاطف إنساني أكيد, لأنه هو لا يشعر بهذا الشيء أصلا. فهي آلة في النهاية ما تقدر تحاكي هذا الواقع بالكامل. الدراسات الحديثة في التفاعل بين الإنسان والذكاء الاصطناعي بتوصف هذه المحادثات مع الذكاء الاصطناعي إنها مفيدة في فقط تنظيم الأفكار, التخفيف من الشعور بالوحدة, نستعد للمحادثات الصعبة كيف ممكن نرتب لها. لكن استخدامها بديلا عن العلاقات الإنسانية وإنها تتخذ قراراتنا بدلا عننا أو بدلا عننا, هنا خلينا نقول بنرتكب مشكلة أو بنرتكب غلطة كبيرة, لأنه هذه الأدوات ما تمتلك إدراك حقيقي للسياق الشخصي ولا للمسؤولية تجاه هذه النتائج. فهذه نقطة جدا مهمة. كيف نقدر نستفيد من هذا الذكاء من غير ما نفسد العلاقة؟ إذا استخدمناه بطريقة ترتيب الأفكار قبل الحوار, تعلم المهارات, فهم المفاهيم النفسية, الحصول على وجهات نظر متعددة, التحضير مثلا للقاء أو حوار معين. لكن ما هو من الصحيح أنه يكون في حكم نهائي من قبله, أو يكون بديل, أو يكون بديل عن العلاج النفسي أو الإرشاد الأسري أو مصدر وحيد لاتخاذ القرارات المصيرية. هنا طبعا خطأ بالكامل. عموما يعني مستمعينا, يعني إحنا اليوم بنتكلم هل ممكن يكون الذكاء الاصطناعي مستشار أسري؟ أكيد لا, مو بالكامل, ولا حيكون مفسد للعلاقة بطبيعته, ونحن اللي حنكون بنستخدم هذه الأداة بهذه الطريقة. هي أداة بتعتمد قيمتها على طريقة استخدامها. لما يساعدنا على فهم أنفسنا والتواصل بصورة أفضل, فإنه ممكن هذا الذكاء يعزز العلاقات أو كمان يحل محل كثير من الأمور. لكن مهم جدا أنه ما يحل محل الحوار والثقة أو التواصل المباشر مع الإنسان اللي نحن عايشين معاه أو بنتعامل معاه, لأنه هذا الشيء ممكن يبدأ في إضعاف الروابط اللي نحن بنحاول نصلحها في حياتنا. مستمعين أكيد مكملين معاكم مشوارنا, لا تروحوا بعيد.

0: جدة اف ام على هواك.
1: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة اف ام.
2: صبح ومساء على جدة اف ام.
3: ومكملين المشوار معاكم مستمعينا، وخلينا نروح لبعض الرسائل اللي وصلتنا على الواتساب. هذه الرسالة من غازي شولان من جازان، يقول لا أؤيد الذكاء الاصطناعي أبدا. رسالة كمان وصلتنا من عبد الهادي عمران، يقول الذكاء الاصطناعي له جانبين، فهو أداة مساعدة للتفريغ والتفكير، لكن يصبح مدمر إذا تحول إلى بديل للشريك أو مرجع مطلق. الذكاء الاصطناعي لا يملك مشاعر، لكنه يحلل النصوص ويقدم نصائح حيادية بناء على معطياتك. الذكاء الاصطناعي ممتاز كخطوة أولى لترتيب الأفكار

مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10:00 صباحاً على جدة FM.

0: على هواك.
1: أخبار الطقس على جدة اف ام.
2: أخبار الطقس على جدة اف ام ليوم الاثنين في المملكة 27 من يوليو. بمشيئة الله تعالى تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية، كذلك على الأجزاء الساحلية من منطقة

0: تبوك، في حين يستمر تأثير العوالق الترابية على الأجزاء الغربية والجنوبية والغربية للمملكة، كما لا تزال الفرصة مهيئة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد والرياح نشطة على أجزاء من منطقتي جازان وعسير. توقعات البحر الأحمر: الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والأوسط، وغربية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 إلى 40 كيلومتر في الساعة، تصل إلى أكثر من 50 كيلومتر في الساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. حالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. توقعات الخليج العربي: الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة 10 إلى 30 كيلومتر في الساعة على الجزء الشمالي والأوسط، تصل إلى 38 كيلومتر في الساعة على الجزء الشمالي، وشمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، تتحول مساء جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10 إلى 25 كيلومتر في الساعة على الجزء الجنوبي. ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي. وأخيراً حالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط، وخفيف الموج على الجزء الجنوبي.
1: أخبار الطقس على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. في 60 ثانية.
1: تحت شعار عزنا بطبعنا، أطلقت هيئة الترفيه الهوية البصرية الرسمية لليوم الوطني لتسطر أروع لوحات الفخر والاعتزاز بوطننا العظيم، لتمكين الشراكات من تبني تقنية الذكاء الاصطناعي بكل ثقة واقتدار. أطلقت هيئة الاتصالات الدليل الشامل للتحول الرقمي الذكي بمسار بري عملاق يربط عاصمتنا الحبيبة بعروس المصايف. تتربع المملكة على عرش الصدارة العالمية بترابط الطرق ضمن مبادرة السعودية الخضراء لنرسم مستقبلا بيئيا مستداما. يتألق على سواحلنا درع أخضر يضم 72 مليون شجرة مانغروف. وأخيرا، دراسة علمية تكشف أن الشمس تحتوي على كمية من الفضة تزيد بنحو 55% عما كانت تشير إليه التقديرات السابقة.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
3: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
0: ريادة الآن على جدة اف ام.
4: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعين الكرام، مساء الخير لكل اللي تابعونا الآن عبر أثير إذاعة جدة اف ام. أهلا وسهلا فيكم في برنامج ريادة. في هذا البرنامج راح نحاول نبسط مفهوم ريادة الأعمال ونفتح أبواب الأفكار ونعرفكم على قصص النجاح السعودية واللي بدأت بفكرة بسيطة وتحولت مع الوقت لمشاريع حقيقية على أرض الواقع. إذا كان عندك حل مشروع أو فكرة تنتظر التنفيذ أو حتى سؤال عن كيف تبدأ، فبرنامج ريادة أكيد هو المكان المناسب ليك.

أحييكم من خلف المايك من الإعداد والتقديم دلال محمد خياط، من الإخراج معتز سمير بخش. طبعاً قبل ما نروح للفاصل أحب أذكركم بأرقام التواصل على 012-647-7154 و012-649-5154 وأخيراً 012-647-5444. واللي عنده أي استفسار أو يحب يشارك معنا في البرنامج ممكن أكيد يعلق تحت تغريدة البرنامج على صفحة إذاعة جدة على منصة X تويتر سابقاً @jeddah_radio أو في صفحتي الخاصة @dalalkhayat. كمان ممكن تتواصلوا معنا على واتساب إذاعة جدة على الرقم 800-244-28-28، وكذلك لا تنسوا تنزلوا تطبيق سادي راديو بلس حتى تستمتعوا بالبرنامج وكل البرامج الأخرى.

0: جدة اف ام على هواك.
1: سوبر بيرفكتو.
2: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحلم كل اتباعنا. يلا انطلق
3: في الزحمة.
2: سوبر سوبر سوبر نار نيرة. حلو والله العظيم. مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
3: في الزحمة معايا انا امينة العبدالله من الاحد الى الخميس الرابعة عصرا على جدة اف ام.

0: جدة اف ام على هواك. ريادة الآن على جدة اف ام.
1: ورجعنا لكم من جديد في برنامج ريادة على جدة اف ام. طبعاً اليوم رح نتعرف على مفهوم العمل الحر أو على الفريلانسينج. طبعاً يعتبر أسلوب عمل مستقل بيقدم فيه شخص خدماته لعدة عملاء أو لشركات من غير ما بيلتزم بعقد طويل الأجل أو تبعية وظيفية، وعنده طبعاً الحرية التامة في تحديد أوقات ومكان العمل. طبعاً له الكثير من المميزات مثل إتاحة الفرصة للأفراد لإدارة مشاريعهم الخاصة، إمكانية العمل عن بعد على سبيل المثال، وفي نفس الوقت له سلبيات كثيرة مثل عدم استقرار الدخل وغياب الأمن والمزايا الوظيفية. طبعاً في الكثير من المعلومات اللي راح نتعرف عليها اليوم بشكل أكبر مع ضيفتنا عن العمل الحر وعن طريقة تأسيس مشروع خاص لرائد الأعمال. ضيفتنا هي سيدة أعمال سعودية في مجال التجميل، أخصائية مظهر، أسست صالون وسبا ميرميد، بعدها خاضت تجربة الإعلام المرئي والمسموع، ولها عدة مشاركات في لجنة شباب الأعمال في الغرفة التجارية، وكانت أحد أعضاء جريدة عكاظ. فاز مركزها بجائزة الأمير خالد الفيصل كأسرع وأفضل مشروع لرواد الأعمال في عام 2012. نرحب بضيفتنا الأستاذة رانيا هلال السليماني. أهلا وسهلا بك، نورتينا في برنامج ريادة على جدة اف ام.
2: يا اهلا وسهلا فيك يا دلال وبالمستمعين، وانا جدا اليوم متحمسه على موضوعنا، وان شاء الله كذا اقدر افيدكم واقدر فعلا اضيف للبرنامج
1: باذن الله تعالى. طبعا يعني دردشتنا كانت اللي تحت الهواء او اللي كانت على التليفون جدا جميله، واحنا عملنا اللقاء يعني مسبقا، فان شاء الله اكيد لقاءنا بيكون سهل وسريع وممتع واستفيد منه باذن الله المستمعين والمستمعات. اول حاجه استاذه رانيا، خلينا كده يعني نبغاك تعرفينا في البداية عنك، كيف قدرت رانيا بالشغف اللي عندها توصل وتحقق الشيء اللي هي فيه اليوم؟
2: طيب سؤال يعني دائما ينطرح علي، ولكن سبحان الله كل مرة أجاوب فيه أجاوب فعلا بكل شغف، وفعلا يعني أتذكر الذكريات الجميلة حقت البدايات وأتذكر التحديات.
1: يعني بناخدك بفلاش باك اليوم.
2: Exactly. أنا بعيشه كل يوم أحب أقول لك، لكن يعني لأنه تعرف لما يكون عندك مشروع خاص يعتبر كأنه بيبي بالنسبة لك.
1: صحيح.
2: وهو دائما في مقولة

0: كل دائما يقولوا عليها هو it is your baby، يعني سبحان الله تربيه من أول ما يكون رضيع. فإن شاء الله يعني أكون أقدر أفيد في هذا الموضوع. طبعا سؤالك هو كيف بدأت؟ هي كانت فكرة، مجرد فكرة، ولكن الحمد لله مع الإصرار، وفي تحديات كبيرة كانت في استخراج الأمور. طبعا أنا بتكلم عن مشروع عمره الآن 19 سنة
1: ما شاء الله.
0: أيوة، فقبل 19 سنة يا دلال كان الوضع مختلف تماما عن دحين. الآن عندك كليك في بوتن، يعني ضغط الزر وتصريح يكون طالع، السجل يكون طالع، عندنا تشات جي بي تي يقدر يسوي لك دراسة جدوى كاملة، عندك يعني المنصات والتقنيات اللي الآن ميسرة غير زمان كثير.
1: يعني أول كان أصعب ولا أسهل الموضوع؟
0: لا طبعا كان أصعب بكثير.
1: أصعب
0: بكثير. أيوة كان أصعب.
1: أوكي، وفي ناس تقول يمكن أسهل، إنه بعض من الأنظمة والقوانين يعني كانت أسهل وأخف، إيش رأيك؟
0: لا لا أبدا أبدا أبدا، بالعكس الوضع كان يعني معقد جدا، وكان في معايير ومقاييس لازم إحنا نحطها للخدمات اللي نبغى نوفرها، يعني أمور كثيرة.
1: أوكي،
0: فالأمور تيسرت الآن. الآن في صار understanding كمان للنيد حقة العالم، إيش يحتاجوا. ف يعني التصاريح صارت ميسرة، في أشياء كانت ممنوعة، زي مثلا حاطيكي أمثلة زي الحمام المغربي، كان من الأشياء الممنوعة جدا يعني في المجال هذا.
1: صح، أنا أفتكر في فترة من الفترات فجأة يعني كل يعني صوالين التجميل النسائية اللي كنت أتعامل معها أو أروح لها فجأة وقف منها الحمام المغربي لسبب ما، وبعد يمكن فترة حتى رجع الموضوع مرة يعني أخرى.
0: صحيح مظبوط. في
1: كثير فبتكون يعني مثلا هل بتكون اشتراطات، ويعني ويكون يعني صاحبة الصالون ما اتبعتها أو ما مشت عليها؟
0: لا لا، هو الكونسبت كله كان مرفوض، يعني الحمام المغربي أو المساج. في بعض الخدمات يعني تعرفي المنتاليتيز اختلفت، طريقة التفكير اختلفت. زمان ما كان في رؤية واضحة بأننا ننافس العالم الخارجي يعني، ولكن الآن صرنا نتفوق عليهم. صحيح. بالفكر وبطريقة التطوير وبطريقة الـ يعني كل شيء صار موجود عندنا ما عاد صار موجود هناك يعني. وأعطيك مرة مثال بسيط. أنا سافرت قبل فترة إلى أحد البلدان الأوروبية، لقيت أبسط الأمور ما هي موجودة عندهم، منصات اللي هي الابليكيشنز حقة التوصيل وكذا. تخيلي إنه إحنا عندنا كم منصة الآن؟ عندنا يمكن 6 أو 7، نحتار ما بين المنصات الموجودة الابليكيشنز اللي موجودة. لكن برا للأسف ما كان عندهم غير يمكن 1، وما عنده ما نقدر نوصل لكل شيء. فهنا شعرت بالتطور حقة بلدنا اللي إحنا وصلنا فيها الآن.
1: ما شاء الله ما شاء الله. طيب لو نتكلم في موضوعنا اللي راح نناقشه اليوم اللي هو العمل الحر، إيش يعني العمل الحر وإيش أهمية المهنة الحرة؟
0: هو العمل الحر بطريقة جدا يعني مبسطة، هو يعني أنت مديرة نفسك.
1: حلوة. طيب
0: يعني أيوة، يعني العمل الحر هو أنت تقريبا يور فريلانسر، تقدر ببساطة أنك تشتغلي بشكل مستقل بدون ارتباط بوظيفة ثابتة وشركة، ويعني ما بتتقيدي بقوانين شركة كذا، أنت حرة نفسك. ولكن هذا سلاح ذو حدين.
1: إحنا حنتكلم عن المحاسن والسلبيات شوية، بس نبغى نتكلم عنه وعن أهمية العمل الحر.
0: هو أنا أقول دائما اللي يقرر إنه يخوض العمل الحر معناها هذا إنسان شغوف، عنده حب للتحدي، عنده
1: مغامر
0: فعلا. وهي التجارة جسارة، يعني في أحد الأحاديث النبوية كان تفسيرها إنه قال التجارة جسارة. يعني جسارة قوة، التجارة قوة قلب يعني. once you decide إنه أنت تدخلي في مجال التجارة لازم تكوني جريئة ومدروسة، دارس خطواتك، ولكن يحتاج شوية من المغامرة.
1: يعني حتكوني أيوة مغامرة أو risk taker.
0: exactly.
1: طيب لو نتكلم عن أبرز مجالات العمل الحر، فإيش ممكن الواحد يعني يكون؟
2: يعني كثير من المجالات الحرة. يعني تقصدي في مجال التجميل ولا في مجال
1: عموما في يعني عموماً. في مختلف المجالات بشكل عام.
2: أنا أشوف حسب رغبات الـ أو الـ الـ الـ إنسان قد إيش يكون كويس في مجال معين. يعني عندك مثلا التصاميم، الجرافيك ديزايننج، السوشيال ميديا، يعني كثير من المجالات تقدر تشتغل فيها. يعني طبعا غير مجال التجميل اللي هو في ناس كثير هاويات مثلا للميك اب او لل الشعر او الرموش او اشياء كثير لها
1: وصارت حتى فيها تفصيل اكبر.
2: اكزاكتلي ايوه
1: طيب جداً. طيب ايش اهم الشروط حتى الواحد يقدر يزاول مهنة العمل الحر ويكون بشكل رسمي بيشتغل؟
2: طيب هو طبعا العمل الحر له تصاريح مختلف يعني معينة. الان لازم تكوني عندك وثيقة عمل حر. وثيقة العمل الحر هي طبعا لازم تكون تحت مظلة يعني في الغرفة في وزارة التجارة. وبعدين من أهم يعني المميزات حق وثيقة العمل الحر إنك أنت فيها إثبات رسمي لمهنتك عشان تقدري أنت تدخلي تعاقد مع شركات، تقدري تقدمي خدماتك بثقة أعلى من إنك ما تكون عندك وثيقة.
1: طيب يعني كنت قبل شوية بتتكلم على موضوع السلبيات، نبغى نتكلم عن المحاسن وبعدها عن السلبيات للعمل الحر.
2: طيب العمل الحر من أهم السلبيات حقته أو من أهم النقاط اللي أنت المفروض تحطيها في دماغك قبل ما تبدأي إنه الدخل حقك حيكون غير ثابت.
1: أوكي.
2: يعني انت لا تتوقع انه انت مثلا انا اليوم انا عندي مثلا دخل، وخلينا نقول بس على سبيل المثال نرمي رقم مثلا انه احنا انا دخلي كموظفة 10,000 ريال، لكن لو انا اشتغلت كعمل حر ممكن الشهر هذا ادخل 10، ممكن ادخل 6، ممكن ادخل 20، ممكن يعني عرفتي، فمختلف هذا الموضوع.
1: ايوه
2: لازم كمان الوحدة تكون قد تحديها هذا إنه هي فتحت عمل حر. لازم تكون منظمة، لازم تكون تعرف تدير وقتها، لازم تكون تعرف تدير حساباتها، لازم تكون تعرف كيف تسوق لنفسها، وهذا من أهم النقاط اللي إحنا اليوم لازم نتكلم عنها. الشركات الآن بتتعب في التسويق. التسويق من أهم النقاط اللي صاحب العمل الحر لازم يعتمد عليه.
1: حلو. طيب لو نتكلم عن شروط أو طريقة إصدار وثيقة العمل الحر، إيش الشروط وإيش الطريقة؟
2: طبعا يعني بالنسبة للشروط كيف تفتحي وثيقة، هي موجودة في أونلاين، يعني كلها تفتحي على وزارة التجارة بتقدر تستخرجيها في وقت جدا بسيط. بتحتاج
1: هل لها رسوم؟
2: لها رسوم يس.
1: أوكي.
2: لها رسوم ولكن بسيطة يعني.
1: حلو.
2: ما هي حاجة يعني ما هم معقدينها بصراحة.
1: يعني رسوم رمزية.
2: رمزية أيوه.
1: طيب.
2: طبعا غير الالتزام إذا كنتي أنت صاحبة مشروع، فأنت بتكوني مسؤولة عن رخص عمل للموظفات، بتكوني عن مسؤولة عن يعني أشياء كثيرة تانية، فهنا تخف المسؤولية شوية لصاحب العمل الحر.
1: أيوة. طب صاحب العمل الحر نفترض لو مثلا كان عنده فريق عمل، هل هو ملتزم إن هو يقدم لهم مثلا التأمين الصحي ونفس الضمانات اللي لو أنا مثلا يعني بشتغل في شركة؟
2: طبعا.
1: أوكي.
2: يس طالما أنه عندي أحد على كفالتي أو عندي أحد تحت سعودي تحت تأميناتي الاجتماعية، فأنا ملزمة إني أنا أقدم لهم تأمين صحي وتأمينات اجتماعية وكل الأمور هذه.
1: نعم.
2: يمكن ولكن ما أنا متأكد صراحة من المعلومة هذه، أعتقد إنه في الرسوم بتكون أقل من الشركات أو حسب العدد، يمكن حسب أعتقد أنه تحت 9 موظفين بيكون الرسوم بتكون أقل من العدد لو كان أكثر من 9 موظفين.
1: أوكي. إحنا زميلنا هنا المخرج بيقول إنها بدل ما هي 9,000 4,000 بتكون لكم موظف؟ لأربعة لو عندك 4 موظفين.
2: ممكن جدا. أيوة أنا بقول لك في عدد معين. زمان أتذكر كانت للشركات كانت 9 موظفين، يمكن الآن الأفراد هي فعلا 4 موظفين.
1: أوكي، بيقول إنه 150 بدل 9 للموظف لرخصة العمل. طيب هل في مثلا شروط معينة إنه حتى أنا أقدر أصدر هذه الوثيقة؟
2: وثيقة العمل الحر أعتقد في لازم تكون شهادات معينة أنت تكوني درستها. إذا أنت حابة أنك تقدمي في وثيقة عمل حر
1: مثلاً، نفترض إذا في مثلاً إذا في الطبخ بدي أفتح مثلاً، نفترض يعني إني أنا أطبخ في المناسبات أو أروح وأعمل أو يكون عندي مطبخ في البيت، فلا بد مثلاً يكون عندي خبرة في هذا المجال وعندي شهادات مثلاً من المعهد التقني أو الفني.
2: أيوه.
1: طيب خلينا نتكلم شوية عن منصة العمل الحر. إيش أهم الخدمات اللي بتقدمها هذه المنصة؟
2: منصة العمل الحر هي يعني صراحة أنت يعني بتسأليني في حاجة أنا ما طلعتها قبل كده، ولكن أنا أقدر أجتهد وأطلع لك المعلومة هذه، لأنه أنا يعني صاحبة مشروع، أنا صاحبة شركة، يعني ما اشتغلت كعمل حر. بالعكس أؤيد كثير من الهاويات أنهم يطلعوا الوثيقة هذه أنهم يشتغلوا فيها، ولكن هي كلها معلومات موجودة على منصة وزارة التجارة، أنه شروط بسيطة جدا، ما هي يعني شيء صعب جدا. بالعكس هم كمان ممكن في بعض الجهات توفر دعم لهم، دعم مادي يعني.
1: طيب لو نتكلم دحين على موضوع يعني الخطوات لتأسيس مشروع خاص لرائد الأعمال، إيش أهم الخطوات؟
2: تبغي خطوات رسمية وتبغي خطوات استعداد نفسي؟
1: الاثنين يا رانيا.
2: أنا حتكلم أول حاجة على المعطيات اللي ربنا أعطانا هي عشان نقدر نكون قادرين نفتح مشروع زي كده. أول حاجة طبعا لازم يكون في إصرار، ولازم يكون في تحمل وصبر، ويكون في تطلع، ويكون في إنسان شغف لحب إثبات الذات في هذا الموضوع. طبعا يليه وإيمان طبعا بالنجاح. يليه طبعا القدرة المالية والدعم المادي اللي حيكون يمول هذا المشروع على القليل من سنة إلى سنتين،
1: أنه يكون عندي رأس مال يغطي كل التكاليف من سنة لسنتين.
2: يس، لأنه أنت ما تقدر تعتمدي على الانكم حق المشروع في صرف مصاريف المشروع في البداية. يعني مثلا تقولي خلاص أنا
1: عندي من اللي يدخل أطلع الرواتب مثلا.
2: بالضبط. غلط. غلط غلط كبير هذا الكلام، أبدا ما هو مؤشرات نجاح أبدا. لازم يكون عندك بادجت أنك أنت تدفع رواتب لمدة تقريبا مينيمم سنة. بعد كده تبدأ تسوي بادجيتينج أنت طبعا لازم الإنسان يكون عنده شوية إدارة مالية، أو يجيب أحد متخصص يكون معاه إنه هو يسوي له دراسة مالية، يعرفوا كيف يسوي بادجيتينج سواء للرواتب، للتطوير، للتسويق، لأمور كثيرة يعني.
1: طيب طب بحكم خبرتك وكونك صاحبة صالون نسائي، كلمينا عن بداياتك في تأسيس مشروعك الخاص. يعني هل تفتكري البدايات، وهل واجهتي صعوبات، وكيف قدرتي تتخطيها؟
2: طيب هو أنا بدأت في 2007. أنا فكرتي في الأساس أنا كنت دارسة في أمريكا ورجعت هنا بفكر، يعني كنت كل شيء أشوفه برا أقول أبغى أسويه في بلدنا، ليش مو عندنا. فأنا إنسانة جدا غيورة كده على بلدي وعلى كيف نتطور وكيف نسوي، وكنت أساهم في أشياء كثير من غير مقابل لا مادي ولا أي شيء، بس حابة أني أنا أطور.
1: حلو.
2: فكنت فكرتي في الأساس ما كانت تجميل وأصفاء، فكرتي في الأساس كانت هو كيدز جيم. أنا كنت
1: النادي رياضي للأطفال.
2: Exactly. ايوه.
1: طيب
2: ليش؟ لانه شفت لما رجعت من برا، رجعت لقيت نسبه دايابيتس عاليه عند الاطفال،
1: السكر.
2: ولقيت نسبه ولقيت نسبه سمنه عاليه عند الاطفال. والاطفال ما يعني ما عندهم كثير من النشاطات يسووها وكذا، فحبيت اني اسوي هذا المشروع عشان ينفع المجتمع اولا، ثم يعني يعتبر مشروعي اللي هو اللي انا يعني حابه اسويه. لكن ما أخفي عليكي كانت الاشتراطات جدا جدا صعبة، لأنه هذا المشروع أصلا ما كان موجود في البلد. فكان لازم أسوي أحط المقاييس والمعايير يعني دنيا عارفة، بس بلاش خليني أسوي حاجة موجودة في البلد وتكون يعني متوفرة. ولكن دمجت ما بين، وكنت من أوائل الناس اللي هم دمجوا ما بين السبا and بيوتي، التجميل والسبا. حلو. خدمات السبا، ايوه خدمات السبا ما كانت زمان موجوده عندنا، لكن انا يعني من الناس اللي غامرت.
1: طب اوكي لما تقول سبا، عشان في بعض الناس يمكن ما هي عارفه ايش يعني سبا او ايش الخدمات اللي موجوده في السبا.
2: طيب السبا هي عباره عن خدمات زي اللي بتقدم في المنتجعات، اللي هي المساج، الحمام المغربي، مثلا تنظيف البشره يقع طبعا برضه يدخل تحت السبا، كل العنايه بالجسم وال يعني هي هو المكان اللي تروحي تسوي ريلاكسيشن فيه، تسوي
1: تفصلي يعني شويه عن العالم.
2: اكزاكتلي ايوه
1: صحيح. حلو. طيب طبعا وصلونا نساء اللي هو المانيكير والبيديكير والميك اب والشعر والشعر
2: واللاشز ايوه
1: طيب
2: بس انا كان عندي يعني عندي شيء مره مهم كنت حابه اني انا اتميز فيه، وهو دائما اعكس الانر بيوتي على الاوتر بيوتي. يعني انا دائما اقول لكل عميله تدخل عندي اقول لها ترى انت فيكي جمال داخلي لازم نظهره على الجمال الخارجي.
1: الله.
2: لا تجيني واحده مثلا وتقول لي انا ابغى اغير شكلي، انا اقول لها ما مو لازم تغيري شكلك، ترى انت جميله اصلا، ربنا خلق كل انسان جميل. فلازم احنا نعكس الجمال الداخلي هذا اللي جوتك على جمالك الخارجي. فلازم كمان نعمل اهتمام للبشرة قبل ما نحط عليها ميك اب، نهتم بأظافرنا قبل ما نحط عليها
1: أظافر أو مناكير.
2: اكزاكتلي. لازم نهتم بشعرنا وفروة راسنا وكيف نهتم كيف نغذيها ونخليها صحية، اكثر من اننا احنا نصبغ او نقص او مثل يعني في امور كثيرة احنا نهتم فيها في الاساسيات اللي ربنا اعطانا هي.
1: حلو. طيب يعني أنت قلتي أنه كان في بداية الفكرة نادي رياضي للأطفال، بس عشان لقيتي فيه صعوبات في بعض الإجراءات فعملتي شيفت.
2: Exactly.
1: طيب إيش كانت البدايات؟ إيش الـ إيش الـ
2: البدايات هي كانت
1: تحركاتك الأولى كانت إيش؟
2: تحركات الأولى كانت هي الله يحفظه الوالد، هو كان الداعم لي. هو إنسان، أنا أجي من عيلة تجارية أساساً، يعني هو عائلتي كلهم ما شاء الله تجار،
1: ما شاء الله.
2: فالوالد لما شاف فيه هذا الحس قال لي أنا حاطيك مبلغ تبدأ فيه المشروع اللي أنت تبغي. فكانت بداياتي من الوالد كدعم مادي يعني.
1: أوكي. طب ولكن إحنا لو إحنا بس في الحتة دي شوية كده نخرج، عشان تقولتي الدعم كان من الوالد، طب لو أنا إنسانة وأحتاج إلى رأس مال عشان أفتح هذا المشروع، كم تقريبا نقدر نقول عشان اللي بيسمعونا الآن وبيفكروا في موضوع يعني إنهم يفتحوا صالون نسائي أو سبا؟
2: طبعا خليني أرجع لنقطة، أنا لأني إنسانة جدا عندي تحدي عالي. أنا لما حتى الوالد أخذ منه المبلغ هذا أصريت إني أرجع له هو، لأنه أنا كنت أبغى أسوي كل شيء بنفسي.
1: ما شاء الله.
2: الآن أنا من الناس اللي كان عندي فرصة إنه والدي يدعمني، لكن في ناس كثير ممكن ما عندهم هذه الفرصة.
1: صح.
2: في ولكن ما شاء الله الآن الدعم المادي هو أنا أقدر أقول لك من أقل الأشياء اللي ممكن أنت تشيلي همها في في في تأسيس مشروع، لأنه صار عندنا منصات تدعم، صار في عندنا رجال أعمال وسيدات أعمال يدعموا الناس اللي هم شايفين عندهم شغف. في يعني في كثير من الـ من الـ الاتجاهات اللي ممكن نتوجه لها عشان الدعم المادي. يعني أنا كوني كنت في غرفة تجارية في لجنة شباب الأعمال.
1: أيوه.
2: كان في كثير من رجال الأعمال يبغوا يدعموا، يعني يجونا للجنة ويقولوا لنا رشحوا لنا كذا مشروع. كنا نسوي، ترى الغرفة التجارية بتسوي أشياء جميلة جدا للي حابين يفتحوا عمل حر. يعني في لجان خاصة بتشتغل بس علشان تدعم هدول الناس، هذه الفئة من المجتمع اللي هم يبغوهم يكونوا ناجحين، مش بس يقدموا لهم دعم مادي، لا يقدموا لهم دراسات جدوى، يقدموا لهم كل شيء ممكن يتخيلوه، عشان حتى ممكن يبعثوهم للخارج عشان يحضروا معارض وأمور تنفعهم. أيوة فالغرفة التجارية أحد الأماكن المهمة اللي لازم يرجعوا لها.
1: طب حلو تمام. طيب نرجع تاني للقصة للوالد، قلتي انه الدعم جاكي من الوالد، طيب أخذتي المبلغ وقلتي إنك رجعتي، بعد قد إيش قدرتي ما شاء الله ترجعي؟
2: طبعا هو يعني الوالد يعني قاعد يضحك علي وقال لي بنت يعني استحي قال لي لا ما يصير، وقلت له لا انا عشان ابغى اتحدى نفسي، انا لو ما سويت كذا ما احس بلذة الانجاز.
1: ما كنت حاسه بخوف في البدايه؟
2: الا كان عندي خوف رهيب، بس كان الحماس يغطي على شعور الخوف.
1: اوكي
2: يعني انا انسانه يعني ما كنت يعني ما انا اشتغل 24/7 يعني حتى وانا نايمه
1: ما شاء الله ما شاء الله،
2: واحب اتحدى واحب اطور واحب اشوف واسافر كثير واشوف ايش في برا موجود. يعني كنت موظفه ترى باي ذا واي، انا كنت موظفه وفتحت مشروعي الخاص كمان
1: ما شاء الله تبارك الله.
2: ايوه فكنت وام باي ذا واي كمان كنت ام وزوجه لكن الحمد لله اللي ساعدني اني انا انجز كل هذه الاشياء هو التايم مانجمنت، طبعا قبل كل شيء توفيق
1: اداره الوقت. ايوه
2: يعني قد ما الانسان يعرف كيف يدير وقته ترى ممكن يسوي كل حاجه يعني انت شايفتها مستحيله.
1: جميل. طيب هل في مثلا يعني تحديات او صعوبات واجهتيها في البدايات؟
2: كثير.
1: زي
2: اعدل لك ايش ولا ايش؟
1: اعطيني يعني بعض الامثله.
2: اول شيء كان
1: يعني يمكن تعرف ليش انا اسال على التحديات وكيف واجهتيها، لانه في كثير يمكن يعني شباب صغار حابين يبداوا مشروع او عندهم فكره وخايفين او متخوفين انهم ياخذوا حتى الخطوه الاولى، او مثلا بتلاقي انه والله هو مندفع وعنده الشغف وعنده الحماس ولكن اللي حوالينه ايش المشروع الفاشل ده، ايش الفكره التافهه دي، او يعني انه ما له داعي. طب في كثير من الصوالين حتفتح الصالون وفي مليون صالون، عرفتي اكيد سمعتي زي ده الكلام صح ولا لا؟
2: كثير.
1: طيب نبغى نسمع ايش بعض من الصعوبات او التحديات وكيف قدرتي تتخطيها او حتى تواجهيها.
2: طيب اهم التحديات اللي انا واجهتها وهذه دائما يقول لك اصلا هو شرط من شروط نجاح المشروع هو كيف أحافظ على الجودة وعلى يعني العطاء بشكل مميز فترة طويلة من الزمن. يعني أي إنسان لما يفتح شيء أول ما يفتحه تصير هبة يعني، والناس تجي وكل الناس اللي حوالينك بتجيك وبتحاول تدعمك أو بيكونوا لويال كاستمرز وكل شيء، بس بعد شوية يصير في it fades يعني شويه يبرد الحماس بس انت كيف تحافظي على انك تسوي loyal customer؟ كيف تحافظي على loyal customer؟ هذا واحد. طبعا من ضمن التحديات انه كان الكاش فلو، يعني مثلا انا السيوله في في في في المشروع يعني انا قلت لك مثلا اليوم دخلي عالي هاي سيزن عندنا، بكره دخلي ما هو عالي، ما عندنا هاي سيزن، عندنا ايام اختبارات او ايام مثلا تعرفي كيف صيفيه الناس مسافره ما اعرف ايش، فتعرفي ينزل الدخل.
1: ايوه يعني طبعا في يمكن في الصوالين يعني في مواسم معينه، نقول مثلا رمضان الان صارت يعني يعتبر موسم العيد
2: رمضان.
1: يعني الأعياد حفلات المدارس والتخرج يعني هذه بتكون المواسم.
2: هذا الكلام أنا أأيدك فيه قبل 5 سنين، لكن من 5 سنين إلى الآن ما صار عندنا مواسم، السنة صارت كلها موسم
1: ما شاء الله.
2: وخصوصا إذا أنت سويت لنفسك اسم وسويت لنفسك خلاص يعني جودة معينة لا يمكن إنه العميلة تستغنى عن تواجدها عندكم.
1: حلو.
2: فما عاد صار مواسم، صارت الثقافة تغيرت شوية، ما صارت إنه أنا بس أروح صالون وقت ما يكون عندي زواج أسوي شعري وأسوي ميك اب وزي كذا، لا تغيرت الثقافة اليوم صارت أنا لازم أهتم بأسوي جلسات علاجية لشعري لفروة راسي، أنا لازم كل أسبوع أروح أسوي مينتنس مثلا لبشرتي، أسوي مينتنس لمساج مثلا لمفاوي، مساج تنحيفي. بدأت التوعية عالية جدا
1: يعني دخل الموضوع الآن في جودة الحياة واللايف ستايل أو نمط الحياة
2: 100%.
1: طيب 100%. طب عشان بقي لنا بس سؤالين والوقت وضيفتنا كمان ما نتأخر عليها، خلينا نتكلم عن الفرق بين تأسيس المشروع الخاص والعمل الحر.
2: طيب قلت لك بكل بساطة هو العمل الحر لازم تكوني أنت مصرة على النجاح وتكملي في مجالك وتصرفي عليه، ما تستدخلي ابدا في الماركتينج وفي التسويق وفي ان كيف يعني. طبعا انا ما بتكلم على تصاريح ولا شيء، انا بتكلم على الفكره اول شيء، يعني لازم تكوني مصره على نجاحك كعمل حر، وتكون طبعا عندك كل الاسبكتس او العوامل اللي تساعدك انك تبدا اي عمل حر. تأسيس مشروع هنا ندخل في بجت مختلفة، ندخل في لازم يكون عندك الأساسيات، الديبارتمنت الأساسية في المشروع HR لازم يكون عندك، اللي هو موارد بشرية، إدارة موارد بشرية، لازم يكون عندك تسويق، إدارة كاملة للتسويق، لازم يكون عندك إدارة يعني عرفتي، لا في سكشن هناك، لا أنت بتديري كل شيء بنفسك. هنا لازم يكون عندك إدارة لتنظيم أمور العمل. وطبعا هنا مصاريف هذا غير مصاريف هذا، مصاريف العمل الحر غير مصاريف الشركات وال
1: يمكن والمؤسسة. المصاريف في العمل الحر اقل من المصاريف في يمكن المشروع الخاص، لان المشروع الخاص
2: بكثير.
1: انت مو لحالك، انت في معك ما شاء الله فريق عمل كبير، لكن العمل الحر ممكن انا اكون اكثر من شيء في نفس الوقت، صح ولا لا؟
2: مليون في المية.
1: yes. طيب yes. سؤالنا الأخير، عشان يعني ما شاء الله عد الوقت مرة بسرعة معاك يا رانيا، إيش النصائح اللي ممكن تقدميها اليوم للمستمعين والمستمعات لنجاح رائد ورائدة الأعمال؟
2: أول شيء لازم يكون عندك إصرار وعزيمة وإيمان بذاتك. لازم تحفزي نفسك يعني كل فترة، لازم تستشيري، الاستشارة جدا جدا مهمة. يعني في ناس كثير ما تستشير، تحسب نفسها أنه هي تعرف كل شيء، هذا الشيء مرة غلط، مرة غلط. يعني من أهم الأشياء اللي أنت المفروض تستخدميها في مشروعك أن تستشيري من سبقت في المجال. تستخدم التكنولوجيا اللي موجودة كمان الآن، اليوم عندنا منصات كثير إحنا نستخدمها للتسويق زي إنستغرام وسناب شات ومعرفة وتويتر وتيك توك، وكل الأمور هذه كلها تساعدك في الانتشار. يعني أنا أقدر أعطي نصايح من اليوم لبكرة، بس أقدر أسويها على الخاص. أنا كل سعادة وبكل صدر رحب أقول لك أي أحد عنده استفسار وحابب يكلمني على الخاص، أنا I'm willing to give يعني أي معلومة محتاجينها.
1: طب اللي حابب يوصل لك يا رانيا، كيف طريقة التواصل مع رانيا هلال السليماني؟
2: أنا عندي طبعا إنستغرام بيج تحت اسم راني أندرسكور السليماني، وعندي طبعا انتم حطيتوا كمان التويتر، بس انا صراحه مو كثير من الناس
1: منصه اكس.
2: ايوه منصه اكس، سوري. أيوه. منصه اكس صح. بس انا متواجده دائما ارد على الانستغرام.
1: الله يعطيكي الف عافيه، وفعلا يعني عدى الوقت معاكي مره بسرعه واستمتعنا، وان شاء الله يا رب يكونوا كمان الناس استفادوا واستمتعوا زي ما احنا استمتعنا.
2: اتمنى.
1: الله يسعدك، بنتمنى لك كل التوفيق ومن نجاح لنجاح أكبر بإذن الله. ضيفتنا الأستاذة رانيا هلال السليماني، شكرا لك سيدة الأعمال السعودية في مجال التجميل أخصائية المظهر، شكرا لك.
2: شكرا
1: مع
2: لك.
1: السلامة.
2: مع السلامة.

0: جدة اف ام على هواك. في سيارتك، في بيتك او فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سواليفنا رهيبة واخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة، الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم احلى، اوقاتنا تحلى، مساكم احلى معي انا خالد مستور ولولو العبد الله، من الاحد الى الخميس 8 مساء على جدة اف ام. جدة اف ام على هواك. ريادة الآن على جدة اف ام.
1: ورجعنا لكم من جديد في برنامج ريادة مع ضيفتنا الثانية المتواجدة داخل استوديو إذاعة جدة. أكيد معاها راح نكتشف كيف قدرت من هواية بسيطة تنطلق لمسيرة حافلة بالتعلم وبالتجربة وبالإصرار، وقدرت توصل لمرحلة مشرفة اتمثلت في مشاركتها ضمن بطولة كأس العالم للتجميل في روسيا، ووقفت بين نخبة من المحترفين حاملة معاها شغفها، هويتها وبصمتها أكيد الخاصة. نرحب بضيفتنا الأستاذة مرام محمد عسيري. أهلا وسهلا بك في برنامج ريادة، نورتي استوديو.

0: إذاعة جدة.
1: أهلا فيك أستاذ دلال، سعيدة بكوني في هذا المكان وسعيدة باستضافتكم لي، أثق أنها تجربة بتكون جدا جميلة
0: بإذن الله تعالى. طبعا إحنا قبل الهوى لما دخلنا الاستوديو قلتي لي كده جاكي إحساس حلو، ما شو هذا الإحساس؟
1: إحساس جدا جميل، خطوة جميلة جدا في مجالي، يعني في أي مجال يعني، لكن خطوة جميلة جدا فخورة فيها.
0: وإحنا فخورين فيكي طبعا ونتمنى لك كل التوفيق يا مرام. طيب أول شيء كلميني عن نفسك، عن بدايتك في المجال، كيف كانت وكيف قدرتي توصلي لكل اللي حققتيه أنت اليوم؟
1: أولا أنا خريجة نظم معلومات من جامعة الملك خالد. في أثناء انتظاري للوظيفة قلت ليش ما أبدأ هواية أنا أحبها، يعني هواية بسيطة، تصفيف شعر، قص أو استشوار أو كذا. بدايتي كانت مع التجارب المتواضعة مع الأقارب مع كذا، والحمد لله انتهت بإنجازات جميلة جدا.
0: يعني كانت الفكرة بسيطة إنك من البيت؟
1: بسيطة جدا من البيت.
0: طيب يعني وصلتي إنك شاركتي ضمن يعني فريق سعودي في بطولة كأس العالم في روسيا للتجميل.
1: أيوة،
0: كلمين عن ذا الموضوع.
1: هذا أجمل يعني حلم ما كنت أتخيل إني أوصل له، والحمد لله وصلت
0: ما شاء الله.
1: يعني
0: كيف عرفتي عن المسابقة؟
1: شاركت في سجلت في ستيب 1 دورة تدريبية عند المايسترو خديجة الصالح. ومن هناك عرفت أن هي، لأن هي قائدة شاركت في البطولة أكثر من مرتين
0: ما شاء الله
1: وحاصلة على جوائز كثيرة
0: تبارك الرحمن.
1: هي علمتنا أنه هناك في بطولة وفي كذا، بس لازم يعني في شروط لها، في أشياء كذا. انطلقت شرارة الحلم من هذا المنطلق، مع أني أكاد لا أكون يعني خبرتي، حضرت الدورة وخبرتي سنة ونص تقريبا.
0: لا سنة ونص طيب يعني مو قليل.
1: أيوة، لكن في يعني
0: كل يعني كان في تخوف؟
1: في تخوف، لأن كل اللي حولي كان خبراتهم جدا عالية، 12 سنة 13 سنة وما فوق، أنا الوحيدة اللي كذا. بس قلت لا، في حلم، في هدف، جوه
0: التجربة نجرب.
1: أيوة، في
0: فزنا خسرنا عادي، كسبنا يعني شرف.
1: صحيح
0: التجربة
1: صحيح. أهلي زوجي كمان كلهم دعموني ووافقوا على الفكرة جدا. استمريت 8 أشهر من التدريب، كانت جدا يعني.
0: فين كان التدريب؟
1: مرة في الرياض، مرة في جدة، مرة في مكة في نفس مركز التدريب حق أستاذة خديجة الصالح. البطولة عبارة عن ترشيحات كثيرة. أنا دخلت في مجال تصفيف الشعر اللي هو تساريح وكذا، طبعا تتقسم على فئات كثيره يعني.
0: الله، احنا الحين الصراحه انا الان دلال خيط اتمنيت يكون في كذا جزء غرفه كذا الصالون نشوف دحين ونعمل اللايف اكسبيرينس.
1: والله ودي صراحه.
0: اوكي.
1: كل تدريب يعني كل ترشيح انا اختاره يكون له تدريب خاص في وقت معين، انا وكذا بنت يعني من حول المملكه كلنا شاركنا.
0: اوكي، كم كان فريق مشاري غيركم غير السعوديه؟
1: يمكن يوصلون 50
0: ما شاء الله. وانتوا فزتوا بايش؟
1: احنا فزنا بالكاس والمراكز الاولى
0: ما شاء الله.
1: طبعا دخلنا بطوله
0: الله.
1: عالميه متمثله في 45 دوله، اكثر من 88 فريق. طبعا تجربه يعني بالنسبه لي انا كمرام شخصيا مع الفريق،
0: واول مره
1: صراحه
0: خطوه، اول مره في اذاعه جده واول مره ما شاء الله في المسابقه.
1: الله يسعدك، ويعني كانت تجربه جدا مثرية يعني، ويعني بالنسبه لي انا كانت جدا جميله. أنت يعني تحدي صعب إنك بتواجهين يعني عباقرة
0: كم هائل من الخبرات ومن الفرق
1: ومن دول العالم، يعني مش بس من يعني ناس عندهم عمل
0: أكاديمي. المركز الأول
1: والحمد لله، بالإصرار بالعزيمة بالتدريب، يعني تخيلي كنا نتدرب يوميا ننام ساعة ساعة ونص فقط.
0: طب كم كانت مدة المسابقة؟
1: مدة المسابقة كانت 4 أيام. أيوة، من الساعة
0: حكينا عنها شوي كذا، خلينا نعيش الأجواء حقت
1: تجربة صراحة جدا جدا جميلة.
0: وبعدها حرجع أسألك مشروعك.
1: من الصباح نبدأ نسحب زي الأرقام كذا، تروحين عند مكانك فيها بس رقم، ما يعترفون بالأسماء هناك، أنت كرقم فقط.
0: طيب،
1: تأخذين الملكانة حقتك وتبدأين. طبعا هذا الترشيح رقم كذا حق مثلا تبع الأمواج أو تبع التكنيكا، أو طبعا لها هي مسميات في تصفيف الشعر يعني عالم تصفيف الشعر. كانت
0: احنا نعرف فيرس وشوار خلاص.
1: أنا كنت زيك في بداياتي، لكن لما دخلت العالم هذا اكتشفت أن فيه كم هائل ما نعرفه إلا إذا جربناه دخلناه.
0: حلو.
1: كان التحدي الأصعب أنك تسوين التسريحة أيا كانت يعني في 35 دقيقة.
0: واو.
1: وأغلب

0: في 40 دقيقة فقط. في عد تنازلي، في ميوزك كذا حماسي، في وأكثر من 1300 مشترك معك في نفس
1: في نفس القاعة.
0: أيوه في نفس القاعة، عد تنازلي على طول إذا قال كذا خاص توقفين.
1: عندك صور في الجوال نشوف شيء من التساريح؟ أنا أتمنى والله أشوف يعني فعلا.
0: كمان أبي أوريك كمان يعني نفس التجربة
1: بنشوفها أكيد يعني أيوة بعد ما نخلص البرنامج بإذن الله. كنا نتمنى يكون صوت وصورة عشان تشوفوا معايا. أيوة
0: والله يا ليت صراحة. فهي كانت النقلة النوعية في مجال تصفيف الشعر بالنسبة لي أنا كمرأة.
1: طيب كلمينا عن مشروعك الخاص بحكم أنك الآن متخصصة في مجال تصفيف الشعر، هل لقيتي إقبال؟ هل لقيتي الدعم؟ وكم كان رأس المال لما بدأتي في هذا المشروع أو في هذا العمل؟
0: رأس المال يكاد يعني يكاد لا كان يعني يذكر أنها اقتصرت على الأدوات الأساسية فقط. ثم يعني نميتها حبة حبة لين وصلنا أما للجهات الداعمة، أهلي دعموني كثير. كمان صديقة لي أحييها من هنا أستاذة آلاء الحبجي، 9 سنوات وهي تحاول فيني أبدأ عملي الخاص في هذا المجال لأنها هي تشبهني بس هي في ميك اب ارتست.
1: اوكي.
0: فقالت نكمل بعض، نكون تيم، نكون كذا.
1: واشتغلتوا سوا مع بعض؟
0: واشتغلنا سوا مع بعض يعني هي يعني الله. بعد الله وبعد امي وكذا كانت لها اثر كبير في حياتي اني الاقي اقبال.
1: صديقتك؟
0: ايوه صديقتي.
1: الله يسعدك.
0: شكرا لها.
1: آلاء قلتي صح؟
0: آلاء الحبجي.
1: والنعم يعني فعلا احنا بنوجه لها تحيه ونقول لها يعني شكرا، يعني هذا هو فائده الصديق
0: والله
1: الوفي.

0: في حاجة يمكن أنا ماني شايفتها
1: فعلا
0: وبيشجعني.
1: أيوة يعني صحتني على هواية عندي أنا ما كنت أشوفها،
0: ما كنت تدري
1: أبدا
0: ولا كان في بالك؟
1: لا لا أبدا، كنت أبغى في مجال الحاسب اللي هو حقي،
0: نظم المعلومات. أدور
1: أي نظم معلومات، رحت مؤتمرات الأمن السيبراني، رحت حضرت وسويت، لكن قالت فيما أنك تنتظرين ابدأي عملك الخاص، وبدأت
0: ما شاء الله تبارك الله، نوجه لها تحية.
1: الحمد لله.
0: طيب كم سنة لك الآن أنت في هذا المجال؟
1: سنتين، ثلاث سنوات.
0: أوكي.
1: هذه السنة الثالثة، بس حرصت خلالها أني أتطور على طول. وإن شاء الله أنا نوصل للمكان اللي إحنا نتمناه
0: بإذن الله تعالى. طيب البدايات وخلال الرحلة أكيد طبعا كان في تحديات، كان في صعوبات، كانت في أشياء يعني يمكن أول مرة تعدي أنت فيها، هل تذكريها وكيف قدرتي تتخطيها؟
1: أكبر تحدي زي ما ذكرنا في البداية اللي هو مشاركتي في البطولة. طبعا في البداية ما كانت يعني بهذا السهولة، لأن في البداية أنا ما ترشحت. في نفس هذه قالت لا أنا ما ترشحت، قلت لك أنا ماني زي اللي حولي كانوا. لكن قلت لك الإصرار اللي كان فيني خلاني أشتغل على نفسي، أسقل مهاراتي ليل نهار علشان أثبت لأستاذة خديجة أني أنا أقدر أقدر تأخذيني معاك وأمثل الفريق السعودي. ثلاث شهور اشتغلت على نفسي بيني وبين نفسي، كل ليل كل يوم كل مرة أسوي وأطبق وأوريها أني كيف وصلت، كيف
0: يعني
1: سقلت مهاراتي.
0: يعني عندك مليكان في البيت؟
1: ايوه عندي مليكانات. اي والله، وشريت واشتغلت عليها فوريتها لين هي خلاص قالت يلا أنت معانا إن شاء الله. فكان هذا التحدي أني أنا يعني دخلت شيء أكبر مني بس أنا أشوف نفسي فيه، يعني تحديت نفسي أنه هذا الشيء كبير بس أنت بتقدرين. كان عندي زي اليقين، في بذرة كذا ربي حطها ونعم بالله لأنه هو يعرف إن أنا راح أوصل، وفعلا الحمد لله.
0: وأكيد طبعا يعني إحساسك، يعني لو توصفين لنا كيف لما يعني تم الإعلان عن فوزكم، يعني كم كنتوا كم واحدة أول شيء في الفريق؟
1: وإحنا زي ما قلت لك حول 40، حول كذا
0: 40 في الفريق السعودي.
1: أيوة أيوة
0: ما شاء الله.
1: بس متمثلة في الميك اب، في ناس في صبغات، في ناس تصفيف شعر.
0: أوكي.
1: في ناس في القص،
0: تصفيف الشعر.
1: أنا تصفيف الشعر. أيوة.
0: أوكي. طيب لحظة الفوز
1: شيء جميل يعني ما أوصفه لك، والأجمل منه أن تسلمنا الكاس في أكاديمية جورج كوتس اللي يعني طالما حلمت أني أكون فيها، أني أدخل فيها.
0: ما شاء الله.
1: ودخلنا فيها واستلمنا فيها، وكمان اللي خلاني يعني أستمتع بالرحلة أن كانت أمي الله يحفظها كانت معايا، سافرت معايا وحضرت معايا كل الأيام.
0: ما شاء الله.
1: وشجعتني.
0: نوجه لها تحية ونقول إن شاء الله ربي يديها الصحة وطول العمر يا رب.
1: يا رب آمين.
0: يعني يمكن أنا أتوقع في ذاك الوقت إحساس الفخر كان يمكن مليون
1: مليون، لدرجة أني ما حسيت بهذا الإحساس إلا لما رجعت السعودية وشفت الصور.
0: يعني نظرة الناس إنه يعني إحنا من المملكة، أو يعني إنه ما تعرف، أو خاصة يعني ممكن المرأة، عرفتي.
1: أيه. بالإضافة ترى بقول لك كمان ترى إحنا الفريق العربي السعودي الوحيد.
0: ما شاء أيوة. الله تبارك
1: عشان كذا كان تحدي مرة صعب.
0: طب شوف هذه الصفقة مني أنا لك في الاستوديو. طيب كلمينا عن الخطوات الأساسية لتوثيق يعني المشروع عن طريق يعني مثلا المنصات او الجهات الرسميه حتى يقدر الشخص يمارس عمله الحر.
1: الصراحه انا اللي ساعدني يعني كان له دور كبير في انتشار العمل حقي شغلي على الانستغرام وسناب شات. هذه هي اللي ساعدتني صراحه.
0: اوكي.
1: كنت اشتغل
0: التسويق يعني زي ما قالت الاستاذه
1: راني. ايوه التسويق هو اللي ساعدني بشكل كبير على انه يعني الاقي اقبال وينتشر عملي.
0: حلو. طيب وعندك الوثيقة وماشي بالطريقة يعني؟
1: أيوة أيوة الحمد لله
0: تمام. حلو. طيب خططك المستقبلية؟
1: أني ما أوقف في نفس المكان، لأن إحنا مجالنا يحتاج تواكبين كل جديد. كل مرة يجي شيء جديد كل مرة، فما بأوقف إن شاء الله، كل مرة رح نتعلم. يعني ما رح يعني ما بقول أني وصلت أخذت الكاس خلاص بوقف هنا، لا. نزيد إن
0: نشوف
1: شاء الله.
0: المسابقة اللي بعدها إن
1: أكيد
0: شاء الله.
1: أكيد بإذن الله. عندنا مسابقة كمان نفسها هي كل سنتين مرة.
0: أوكي.
1: السنة الجاية 2027
0: برضو في روسيا.
1: أيوة بإذن الله في روسيا
0: بإذن الله تعالى، زي ما فزتوا قبل سنتين بالمركز الأول إن شاء الله.
1: أيوة دعواتك.
0: إن شاء الله بحول الله تعالى السنة الجاية هي.
1: أيوة
0: إن شاء الله بحول الله تعالى. وتكلمي وتقولي دلال فزنا.
1: أيوة.
0: قولي لي مبروك.
1: بإذن الله.
0: إن شاء الله. طيب كده على السريع، أسرار نجاح مرام اليوم في هذا المجال.
1: طبعا بعد توفيق من الله سبحانه وتعالى، السبب الأول يعني بعد توفيق الله دعم أمي. يعني لو أحكي لك يا أستاذة دلال من الحين إلى بكرة ما تتخيلين كيف أمي

0: وقفت معايا معنويا نفسيا وماديا وكل شيء. فلولا الله ثم هي ما وصلت المكان اللي انا فيه.
1: انا شايفه الدموع في عينك والعدوى جات عندي. انا
0: اي شيء يخص امي خلاص ادمع على طول.
1: الله يطول في عمرها وديها الصحه.
0: كمان شغف صبر اصرار يكون عندك انت توصلين
1: طبعا. يعني حتى كمان نقول يعني ما ننسى يعني الزوج
0: اكيد
1: يعني
0: أكيد
1: الشريك
0: أكيد
1: الداعم يعني اللي بنوجه له تحيه وبنقول له شكرا.
0: ايوه ابو غاده
1: الله يحفظ لكم غاده ان شاء الله
0: يا رب.
1: طيب ايش النصيحه اللي تقدميها اليوم للشباب والشابات اللي قاعدين يتابعوا البرنامج؟
0: ابداوا من الان. طالما في هدف صغير ابداوا من الان. مو شرط انه يكون مثالي ولا شرط يكون كامل. ابداوا من الان. يعني كل انجاز احنا وصلنا له بدأ من خطوة صغيرة. خطوة ورا خطوة نوصل ان شاء الله لشيء كبير
1: بإذن الله تعالى. يعني معناته الواحد لو حاسس بالخوف، لانه اتوقع كان عندك خوف في البداية
0: اكيد بس ايوه تغلبنا عليه.
1: كنت حاطة الخوف كده في صندوق تقولي أيوة. لا ما راح اسمع لهذا
0: الصوت. ايوه على طول اذكر نفسي انه هو مجرد شعور وبيروح.
1: يعني مثل ما قال استاذ علي القاسم مدير عام اذاعة جدة، قال كل شيء في البدايات صعب ويخوف.
0: أيوة صح.
1: يعني فعلا احنا نوجه لمدير عام اذاعه جده تحيه استاذ علي، قبل شويه عدى في الاستوديو كنت اتمنى يسمعنا. فعلا البدايه دائما صعبه. يعني
0: صعبة.
1: الان تشوفي نفسك انه انت قدرتي خلاص يعني، او زي ما تقولي تغلبتي على الخوف، ولا دائما في كل بدايه تجربه في المجال بيكون في عندك خوف؟
0: لا الحمد لله. يعني في البدايات يعني يجي خوف، لكن دائما اذكر نفسي اني انا وصلت هنا مو طبيعي الخوف يرجعني. فخلاص زي ما قلتي نقفل عليه في صندوق ونبدأ.
1: حلو
0: نكمل
1: هنقفل على الخوف بصندوق.
0: أيوه
1: تمام. طيب رسالتك لكل مسؤول يسمعنا اليوم.
0: شكرا لكل اللي ساهم في دعم وتمكين المرأة، وكل الشكر يعني للمملكة العربية السعودية إنها هيئت لنا السبل ووفرت لنا الدعم الأكبر للمرأة السعودية.
1: أكيد طبعا. يعني المملكة العربية السعودية أكيد بخدة دولتنا وقيدتنا الرشيدة، وطبعا يعني بعراب الرؤية الأمير سمو الأمير محمد بن سلمان يعني داعم المرأة الأول.
0: أي والله.
1: اللي فعلا يعني في جميع المجالات مع تمكين المرأة ومع صوت المرأة ومع رفع راية المرأة يعني في المملكة في داخل وخارج المملكة. يعني
0: صحيح.
1: يعطيك ألف عافية، فعلا استمتعنا بوجودك ونتمنى لك كل التوفيق بإذن الله تعالى من نجاح لنجاح أكبر. وتكلمين السنة الجاية يا مرام
0: بإذن الله
1: إن شاء الله بحول الله تعالى. كنت أتمنى يكون عندكم فرع في جدة نستفيد من الخدمات. طبعا اللي يحب يتواصل معكم كيف الطريقة يا مرام؟
0: أنا صراحة في على سناب شات وعلى الانستغرام. أيوة سناب شات M68_II. هذا أنا أتواصل عليه على طول وأنزل شغلي هناك على طول.
1: خلاص حنتابعك إن شاء الله ونتمنى لك كل التوفيق. نشكرك ضيفتنا مرام محمد عسيري، طبعا حضرتك خبيرة أو متخصصة

خياط فريق العمل. من الإعداد والتقديم كنت معكم من خلف المايك دلال محمد خياط، من الإخراج معتز سمير بخش. شكرا لكم مستمعينا، نلقاكم في نفس اليوم والوقت الأسبوع القادم بإذن الله تعالى في حلقة جديدة من برنامج ريادة. مع السلامة.

0: جدة اف ام على هواك.
1: في سيارتك او بيتك، في سفرك او وقت فراغك، صرنا اقرب لك. تطبيق الاذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: جدة اف ام على هواك. في كل بيت نعيش لحظات فرح واحيانا تحديات
1: واوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
0: عشان كذا نحتاج نصيحه وحكمه وقت الحيره
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهه مشاكل الحياه اليوميه،
0: ونعطيكم الادوات لبناء اسره سعيده ومترابطه.
1: في صبح ومساء نفتح لكم ابواب الحوار ونشارككم حلول عمليه
0: وافكار مبنيه على المحبه والتفاهم،
1: لان الاسره حياه مو بس كلمه.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة اف ام.
2: أخبار الطقس على جدة اف ام.
3: أخبار الطقس على جدة اف ام ليوم الثلاثاء 28 يوليو. بمشيئة الله تعالى لا تزال الفرصة مهيئة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان عسير الباحة، تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، الحدود الشمالية، تبوك والمدينة المنورة. حالة البحر الأحمر، الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15 إلى 35 كيلومتر في الساعة على الجزء الشمالي والأوسط، تصل إلى أكثر من 45 كيلومتر في الساعة على الجزء الأوسط، وشمالية غربية إلى غربية بسرعة 10 إلى 34 كيلومتر في الساعة، تصل إلى أكثر من 50 كيلومتر في الساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

0: ارتفاع الموج من نصف المتر إلى مترين يصل إلى أعلى من مترين على الجزء الأوسط، كذلك على كذلك مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. حالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج على الجزء الأوسط، كذلك مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. حالة الخليج العربي الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15 إلى 40 كيلومتر في الساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وشمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 10 إلى 25 كيلومتر في الساعة على الجزء الجنوبي. ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي. أما حالة البحر فخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط، وخفيف الموج على الجزء الجنوبي.
1: أخبار الطقس على جدة FM.
2: في 60 ثانية.
3: تحت شعار عزنا بطبعنا، أطلقت هيئة الترفيه الهوية البصرية الرسمية لليوم الوطني لتسطر أروع لوحات الفخر والاعتزاز بوطننا العظيم، لتمكين الشراكات من تبني تقنية الذكاء الاصطناعي بكل ثقة واقتدار. أطلقت هيئة الاتصالات الدليل الشامل للتحول الرقمي الذكي. بمسار بري عملاق يربط عاصمتنا الحبيبة بعروس المصايف، تتربع المملكة على عرش الصدارة العالمية بترابط الطرق. ضمن مبادرة السعودية الخضراء لنرسم مستقبلاً بيئياً مستداماً، يتألق على سواحلنا درع أخضر يضم 72 مليون شجرة مانغروف. وأخيراً دراسة علمية تكشف أن الشمس تحتوي على كمية من الفضة تزيد بنحو 55% عما كانت تشير إليه التقديرات السابقة.
2: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
4: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساءً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: تجوال الآن على جدة اف ام.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا مستمعين الكرام متابعينا في تجوال، في جولة أثرية متجددة ننطلق وإياكم من خلالها لنجوب ربوع الوطن الغالي بمختلف مناطقه ومحافظاته ومدنه، في رصد يومي بحثا عن الجديد في مجالات البناء والنماء والمشاريع الجديدة والفعاليات المتنوعة في برنامج تجوال. كما نرحب بمتابعتكم لنا عبر منصة إكس من خلال حساب الإذاعة المباشر، وعبر تطبيق سعودي راديو بلس، ومن خلال ترددات الإذاعة أينما كنتم. يسعد بصحبتكم فريق العمل لهذا اليوم من الإعداد الزملاء عبد العزيز حامد العضيلة ورولا بالأحمر، معكم من التقديم نهى الجديبي، ومن الإخراج الزميلة مناهل دحمان. نبدأ معكم جولتنا أعزائي المستمعين والمتابعين باستعراض سريع لأبرز وأهم عناوين الأحداث. أمير منطقة المدينة المنورة يرعى حفل موسم تمور المدينة 2026. الأمير فيصل بن مشعل يرأس اجتماع اللجنة العليا لجائزة أمير منطقة القصيم للعمل التطوعي. وزير الشؤون الإسلامية يدشن مشروع التقويم الدعوي لعام 1448 للهجرة. انطلاق مهرجان فلفل شجرة في نسخته الخامسة. جمعية أدب الطفل وثقافته تحتفي باختتام مهرجان مسرح الطفل الشعري. جامعة القصيم تطلق برنامج صيف الابتكار 2026 بمشاركة أكثر من 500 متقدم. جمعية البر بالأحساء تطلق برنامج صيف الإبداع بمشاركة 100 مستفيد ومستفيدة. 207,000 عملية تواصل مع المستفيدين عبر قنوات ديوان المظالم خلال النصف الأول من 2026. لأول مرة في المملكة التخصصي يطبق العلاج الحراري الخلالي بالليزر لأمراض الدماغ.
1: تجوال على جدة اف ام.

0: جدة اف ام على هواك.
1: سوبر بيرفكتو.
2: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحياة
3: كلها. يلا انطلق
1: في الزحمة.
2: سوبر سوبر سوبر نار نيرة. مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
1: في الزحمة معايا انا امينة العبدالله من الاحد الى الخميس الرابعة عصرا على جدة اف ام.
4: مع نخبة من الاطباء والخبراء والمختصين اكتشف معنا اسرار الوصول لصحة افضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الاصابات اثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس العاشرة صباحا على جدة أف أم.
5: تجوال على جدة أف أم.
6: مستمعينا الكرام، انطلق مهرجان فلفل شقرة في نسخته السادسة بعد أن نجح خلال سنوات قليلة في تحويل الفلفل من محصول محلي إلى علامة زراعية مميزة أسهمت في دعم المزارعين وتنمية الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل وتعزيز مكانة محافظة شقرة كإحدى أبرز المناطق المنتجة للفلفل في المملكة. للحديث أكثر عن هذه النسخة يسعدنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف سعادة محافظ شقرة ورئيس اللجنة العليا للمنظمة لمهرجان فلفل شقرة الأستاذ عادل ابن عبدالله البواردي. أهلا ومرحبا بك سعادة المحافظ.
7: يا مرحبا ومسهلا، حياكم الله ونشكركم ونشكر الإذاعة والقائمين عليها وعلى إتاحتي هذا اللقاء اللي إن شاء الله يأجلون الأخوة والأخوات المستمعون يستفيدون من هذا اللقاء ولا نكون ضيوف ثقلاء عليهم.
6: أهلا وسهلا، حياكم الله.
7: أهلا
6: حقيقة
7: وسهلا.
6: وإحنا نتشارك هذا النجاح وهذا الموسم في النسخة السادسة من مهرجان فلفل شقرة، يعني تحت طبعا رعاية سمو أمير منطقة الرياض، فماذا تمثل هذه الرعاية الكريمة لمحافظة شقرة؟
7: تفضل. أولا تمثل هذه الرعاية طويلة العمر سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سيدي صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض حفظه الله ورعاه، واهتمام ومتابعة سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز آل سعود نائب أمير منطقة الرياض حفظه الله، دعما كريما في نفس الوقت ومحفز بحكم أنه هو محفز رئيسي لنجاح المهرجان واستمرار تطوره، كما تجسد هذه الرعاية في نفس الوقت ما يحظى به القطاع الزراعي ومزارعين في محافظة شقرة من عناية واهتمام، وتسهم في تعزيز مكانة المهرجان بوصفها فعالية زراعية وكذلك اقتصادية وسياحية بارزة على مستوى المنطقة والمملكة.
6: جميل، كيف نجح المهرجان أستاذ عادل خلال ست سنوات ست نسخ من العطاء

0: في ترسيخ مكانة شقرة كإحدى أبرز المناطق المنتجة للفلفل في المملكة؟
1: الحقيقة استطاع المهرجان عبر 6 سنوات متتالية أن يحول هذا المنتج والفلفل شقرة الحقيقة من منتج زراعي محلي متميز إلى هوية اقتصادية وتسويقية ترتبط باسم المحافظة، وقد تحقق ذلك من خلال جودة المنتج. احنا نحرص دائما على جودة المنتج وخبرة المزارعين واتساع المشاركة وتطور أساليب العرض، كذلك التسويق، إلى جانب ما حظى به المهرجان من دعم رسمي وإقبال متزايد. يعني احنا كان المستهدف لنا الزوار المهتمين والمستثمرين، وبذلك أصبح المهرجان حقيقة يعني منصة للتعريف بمنتجات شقرة الزراعية. من أبرزها أو ميزاتها النسبية وكذا، أو إبراز ميزها النسبية وفتح أفاق جديدة لتسويقها داخل المحافظة وخارجها.
0: جميل. حقيقة يعني هذا تسويق اقتصادي. طيب مدى تتضمن النسخة 6 من فعاليات ومشاركات جديدة للزوار والمزارعين والأسر المنتجة، ويعني وكيف انعكس نجاح المهرجان على المزارعين والاقتصاد المحلي في محافظة شقرة كذلك؟
1: طبعا النسخة 6،
0: نعم،
1: فيها عندنا قابلتنا حقيقة يعني تحدي كبير لنا، لأن يكون تميز. أنا يمكن دائما أبحث أن نكون متميزين في كل شيء في المحافظة،
0: نعم،
1: وخاصة هذا التحدي لنا أنه وصل يعني خلينا أقول لك على مستوى المملكة وعلى دول الخليج، ولنا طموح إن شاء الله بفضل الله ثم بفضل دعم مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ورعاه ويده ونصره، وسيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه ويده ونصره. احنا يعني الهدف والمستهدف منه تنوع الفعاليات، اتساع، حاولنا قد ما نقدر اتساع مشاركاتهم. جمعنا بين الأجنحة الزراعية والتسويقية وعروض المزارعين ومنتجاتهم ومشاركة الأسر المنتجة والمنتجة دائم والحرفيين، وكذلك الجهات الحكومية والخاصة، إلى جانب ركزنا أن يكون عندنا فعاليات ثقافية وتراثية وترفيهية موجهة لجميع أفراد الأسرة. كذلك عندنا أولوية عناية كبيرة بجودة التنظيم وتهيئة الموقع وراحة الزوار من خلال تحسين مرافق الاستقبال ورفع مستوى النظافة والخدمات وتوفير وسائل التكييف والتلطيف والضباب، بما يضمن أن احنا دائما نخلي المشاهد أو الزائر يستمتع، يكون تجربة ممتعة متكاملة. ويعني وكان في تعاون بيننا وبين المنظمين والرعاة والمشاركين، يعني أثر واضح في إخراج المهرجان بالصورة اللي احنا رسمناها أو تليق بمحافظة شقرة وزوارها،
0: يعني على مستوى جودة حياة وأسلوب حياة متكامل.
1: نعم.
0: ترفيهي.
1: نعم نعم.
0: على
1: نعم.
0: مستوى عالي يعني في الخدمة وتقديم. نعم. التجربة،
1: لأنه شكلنا دائما احنا نبحث كل سنة التميز أن يكون إيش؟ ليس.
0: نعم.
1: نسخ متكررة.
0: جميل.
1: هي نسخ متكررة في أشياء أساسيات اللي هم المزارعين والفلفل،
0: يعني الجودة لا تمس لكن هنالك إضافات.
1: نعم نعم. السنة هذه عندنا طال عمرك الآن فلفل مربى بالفلفل.
0: جميل.
1: عندنا مكسرات بالفلفل الآن. السنة القادمة في أشياء جديدة ما أحب أنتجها، لأن تعاوننا مع الأسر المنتجة.
0: نعم.
1: يكون فيها الإنتاج يعني أشياء جديدة نحاول نكون فيها
0: بإذن الله تعالى. حقيقة جميل هذا التميز والتنوع والابتكار. ورسالتكم للأهالي والزوار لحضور مهرجان فلفل شقرة والاستمتاع بفعالياته أستاذ عادل؟
1: الحقيقة أولا مهما قلنا ومهما كتبنا أن نرحب دائما، أو هذا ديدا هذه المحافظة، أن نرحب بأهالي شقرة وزوارها الكرام، وادعو الجميع الحقيقة لزيارة هذا المهرجان فلفل شقرة 6 والاطلاع على ما تزخر به المحافظة من منتجات زراعية متميزة، وكذلك عندنا مقومات تراثية وتاريخية وسياحية أصيلة. في المهرجان ليس سوق، يعني يمكن الناس تقول انه سوق، هو ليس سوق للمنتجات الزراعية فحسب، لا، هو سوق بالإضافة انه مناسبة اجتماعية اقتصادية سياحية، تجمع الأسر ودعم المزارعين وتمكن الأسر المنتجة. يعني دائما نحن نحاول الأسر أن يكون لها دور، وتعريف الزائر بتاريخ شقرة وكرم أهلها، ونؤكد على شعار هو التميز في كل شيء دائما.
0: نعم.
1: ونسعى دائما لأنه

0: أن يجد الزائر ضالته أو جودة في المنتج وتنوع في الفعالية وحسن في التنظيم وكرما في الاستقبال. هذا هو دائما مستهدف عندنا أو شعارنا بشبه دائما في المهرجانات.
1: كل التوفيق لكم حقيقة أستاذ عادل، وشكرا لكم الأستاذ عادل.
0: شكرا لكم لتحت الفرصة، وشكرا لك والأخوة العاملين جميعا في إذاعة، وشاكر ومقدر لكم هذا الوقت.
1: الله حياكم الله. إذا
0: شاكرين ومتابعتكم. شكرا جزيلا.
1: شكرا. شكرا للأستاذ عادل بن عبدالله البواردي، مساعدة محافظ شقرة ورئيس اللجنة العليا المنظمة لمهرجان فلفل شقرة.
2: تجوال على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
2: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهرا على جدة اف ام.
3: تجوال على جدة اف ام.
4: أعزائي المستمعين، تختتم مساء اليوم فعاليات مهرجان مسرح الطفل الشعري الذي نظمته جمعية أدب الطفل وثقافته على مدى عدة أشهر، متضمنا مسابقات وورشا وعروضا مسرحية شعرية هدفت إلى تنمية الإبداع لدى الأطفال، وذلك ضمن برنامج الدعم مقابل الأداء التابع لوزارة الثقافة. الحديث أكثر عن تفاصيل المهرجان وما يحمله الحفل الختامي من رسائل ومحطات مهمة، يسعدنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف رئيس مجلس إدارة جمعية أدب الطفل وثقافته الدكتور سعد الرفاعي. أهلا ومرحبا بكم دكتور سعد.
5: أهلا ومرحبا، وأسعد الله مساءك أستاذة نهى، أياك الله وحيا الله إذاعة جدة فيلم.
4: حياكم الله. حقيقة أستاذ دكتور سعد، نود أن تعرف السادة المستمعين بمهرجان مسرح الطفل الشعري، حدثنا يعني عن فكرة المهرجان وأبرز أهدافه والأفكار الإبداعية التي تميزه، تفضل.
5: الحقيقة أن مهرجان مسرح الشعري للطفل هو مبادرة انطلقت من جمعية أدب الطفل وثقافته بحكم المسمى الذي تحمله، فالجمعية تحمل اسم الأدب واسم الثقافة بمفهومها الشمولي.
4: نعم.
5: أردنا المحاقلة بين المسرح وبين الأدب لما لهما من أثر على شخصية الطفل. الأدب سيد الكلام وخلاصته، والمسرح هو أبو الفنون، وعندما يجتمع المسرح والأدب فلا شك أن ذلك يعتبر من الصفوة المجتباه للطفل، والطفل هو أساس الأدب لغدنا المنتظر بإذن الله تعالى.
4: بإذن الله.
5: فكل هذه الأشياء دفعت إلى فكرة هذه المبادرة، ثم إننا نحمد الله سبحانه وتعالى على وزارة تدعم مثل هذه المبادرات الإيجابية التي تصب في مصلحة أبناء الوطن. فكان مشروع الدعم مقابل الأداء من قبل وزارة الذي تبنى هذه الفكرة ودعم هذا المشروع وآمن به وبأهدافه النبيلة التي تهتم بتنمية حضور المسرح الشعري الموجه للطفل، واكتشاف ورعاية المواهب الناشئة في الكتابة المسرحية والتمثيل والإخراج المسرحي، وكذلك وهذا هو المهم تحفيز إنتاج نصوص مسرحية شعرية جديدة تثري المحتوى الثقافي الموجه للطفل لندرة النص الشعري المسرحي الموجه للطفل. ثم إننا سعينا من ضمن هذه الأهداف إلى تمكين الفرق المسرحية من تقديم أعمال نوعية، وكذلك توفير منصة وطنية تجمع الكتاب والمسرحيين المهتمين بثقافة الطفل وتبادل الخبرات بينهم من خلال تجسير العلاقات عبر المهرجان ومحطاته. تعزيز مشاركة الأطفال في الأنشطة الثقافية والإبداعية كذلك، وكم كنا سعداء بأن كثيرا من الفرق المسرحية التي شاركت كان بها عدد من الأطفال الذين يمثلون لأول مرة على خشبة المسرح بحسب ما أفادني به بعض أصحاب ومخرجي هذه الأعمال المسرحية. أيضا الإسهام في بناء حراك

0: آه في مستدام يدعم الفنون الأدبية والمسرحية الموجهة للطفل.
1: جميل. دكتور سعد، يعني حضرتك الآن إنه ذكرت تعزيز حضور مسرح الطفل الشعري في المشهد الثقافي بالمملكة، ما هي أبرز الفقرات التي يشهدها الحفل الختامي الليلة، وماذا تمثل للمشاركين والأطفال، خصوصا حضرتك ذكرت إنه القائمين على العمل أوضحوا إنه في هنالك أطفال لأول مرة بيكونوا مشاركين على خشبة المسرح؟
0: نعم، طبعا يعتبر هذا المساء هو مسك الختام لرحلة امتدت لأكثر من 9 أشهر. المهرجان انطلق كفكرة وكمشروع في أول العام
1: نعم
0: 26، ثم انطلق عبر مراحل زمنية ممتدة. في آخر يناير أعلن عن مسابقتي النصوص المسرحية ومسابقة العروض المسرحية، وفتح المجال لاستقبال النصوص المشاركة وكذلك العروض المشاركة في المنافسات، وانتهت في أول شهر مايو وفي منتصف شهر مايو العروض المسرحية، أول شهر مايو النصوص المسرحية، وفي منتصف شهر مايو أغلق استقبال الأعمال المشاركة في العروض في منتصف هذا الشهر. ثم أننا قمنا بعد ذلك بعمل ورش تختص بأدب الطفل وثقافته، وشارك بها عدد من الأطفال من خلال ورشة الممثل الصغير، شارك بها ما يقارب أكثر من 40 طفلا. وكذلك اتجهنا نحو مشاركات تخدم الطفل بشكل غير مباشر، مثل ما ورشة الكتابة الشعرية المسرحية للطفل، وشارك بها أكثر من 20 متدربا، وورشة الإخراج المسرحي للطفل وشارك بها أكثر من 80 مشاركا، كانت مفتوحة عبر الفضاء. أيضا العروض المسرحية الحية التي قدمت منافساتها في آخر شهر يونيو شارك بها كثير من الطلاب، لأن ضمن اشتراطات العرض المسرحي المتقدم المنافسة أن يكون فيه عدد معين من الأطفال، فجميع العروض المسرحية التي شاركت كان بها عدد من الأطفال. وكذلك تكون فكرة الأدب موجهة نحو الطفل. هذا المساء سيتضمن طبعا كلمات لرئيسي لجنتي تحكيم النصوص الشعرية المسرحية والعروض المسرحية، وكذلك كلمة لمجلس الإدارة، وهناك عروض مرئية تعريفية بالجمعية وعرض تعريفي بالمهرجان، وهناك وهو المهم جدا تكريم 3 شخصيات ريادية خدمت مسرح الطفل، وهم الدكتور عمر جاسر والأستاذة سميرة مداح والأستاذ ياسر مدخلي ياسر كيفي. هؤلاء 3 الذين سيكرمون، جميعهم قدموا خدمات عظيمة وجليلة لمسرح الشعر عبر سنوات وعقود ممتدة، وبالتالي كانت فرصة هذا المساء أن نقدم عرضا تعريفيا بإنجازاتهم وبعطاءاتهم، وأيضا نقدم لهم لمسة شكر وتقدير. كذلك سنقوم بتكريم الرعاة والداعمين، وأيضا وهو المهم تقديم أحد العروض المسرحية التي شاركت في المنافسات الحية كعرض مسرحي لأدب الطفل يسعد به الأطفال وأسرهم والحضور في هذا المساء. هذا المساء نسعد بأمر مهم جدا، وهو حضور وتشريف العضو الشرفي للجمعية معالي الدكتور عبد العزيز خوجة، الذي دائما وأبدا يؤكد على سمو أخلاقه ونبله وعطائه ووطنيته ودعمه لكل المشاريع الثقافية والأدبية.
1: حقيقة يظهر يعني النشاط البارز وورش العمل المتميزة في اكتشاف طبعا ورعاية جيل جديد من المبدعين في الأدب والمسرح. يعني مثل هذه المسابقات أكيد أن هي كشفت وألقت الضوء على اكتشاف ورعاية هذه الأجيال الجديدة من المبدعين في الأدب والمسرح.
0: لا شك، ولكن أن تعلمي أستاذ نهى، يعني ما الصورة التي تتصورينها والتخيل الذي تنطلقين منه عندما يأتي أب ومعه طفله أو أم معها طفلتها وتقول فضلا أريد أن تلتحق ابنتي في فرقة مسرح الجمعية؟ نحن لم نؤسس فرقة لمسرح الجمعية بعد، لأن الجمعية تخطو في عامها الثالث. ما زالت فكرة، لكن الجمعية هي جمعية لأدب الطفل وثقافته، وهي مشروع وطن بامتياز الحقيقة. أدب الطفل وثقافته أدب عظيم وأدب مهم، وأدب له إسهاماته في تكوين وصقل شخصية الطفل وانطلاقته بعد ذلك متحدثا لبقا وشخصية اجتماعية سوية متوازنة بكل أبعادها. لذلك وجهنا الأنظار إلى أدب الطفل لقيمة وأهمية هذا الأدب. أنا أثق أن أي حراك الآن سيصب في صالح أدب الطفل وثقافته، لأن الأنظار وجهت إلى أدب الطفل. كذلك المسرح الشعري للطفل، الحقيقة أنه ندرة، وبحسب علمنا هذا هو أول مهرجان من نوعه يستهدف المسرح الشعري للطفل، ولعل القادم يكون أجمل وأفضل بإذن الله تعالى.
1: نعم، بذكر القادم دكتور سعد، ما هي أبرز خطط جمعية أدب الطفل وثقافته خلال المرحلة طبعا المقبلة، خصوصا حضرتك ذكرت أنه قد تكون هذه يعني المسرحية الشعرية للطفل هي الأولى بكورة الـ الـ الـ الأوائل كما يقولون، هل هنالك مبادرات جديدة تستكمل هذا النجاح لمهرجان مسرح الطفل الشعري؟
0: فيما يخص أدب الطفل وثقافته الجمعية بشكل عام، أحب أن أبشرك وأبشر جميع المهتمين بأدب الطفل في المملكة بأن الجمعية لديها خطوات وتطلعات طموحة جدا، ومشاريع أيضا قادمة بإذن الله تعالى تخص أدب الطفل، وهي مشاريع نوعية. نفذنا برنامج قصة الأولى للأطفال، ونحن الآن بصدد الاستعداد لإطلاق برنامج ناشئة الشعر، وهو يهتم بالمواهب الشعرية، برنامج يمتد لمدة شهر، وهو مدعوم من قبل هيئة الأدب والترجمة والنشر من خلال برنامج مديد. أيضا بعون الله تعالى لدينا ملتقى قادم لأدب الطفل، وكذلك لدينا جملة من المشاريع النوعية. لدينا جائزة في أدب الطفل ستطلق قريبا بإذن الله تعالى. أما بما يخص مسرح الشعر والمسرح الشعري أو مسرح الطفل بشكل عام، لدينا مشروعان، ونثق بإذن الله تعالى أن الوزارة على ضوء ما تحقق بحمد الله تعالى من نجاحات في هذا المهرجان ستدعمهما. طبعا لدينا مشروع المسرح الغنائي للطفل، وهو أيضا يحاقل بين المسرح وبين الكلمة الموسيقى الشعرية. وأيضا لدينا فكرة جديدة، وهي فكرة المسرح المينيو دراما الشعري للطفل، بحيث يقوم الطفل بأداء مشهد مسرحي شعري بمفرده، هذا يعتمد على الممثل الواحد المسرح من الدراما. مهرجان المسرح الشعري، مهرجان المسرح الشعري وضعت له معايير من قبل الوزارة، استهدف أن يكون مؤشر تحقق هذه المعايير 50 كاتبا و50 نصا، وبحمد الله تعالى شاركنا أكثر من 70 كاتبا، ووصلنا إلى أكثر من 85 نصا. لأن بعض الكتاب شارك بأكثر من نص. النصوص العروض المسرحية كان المستهدف 10 عروض، ووصلنا بحمد الله تعالى إلى 12 عرضا مسرحيا. بحمد الله تعالى الورشة المسرحية المستهدف كان 60 مشاركا بها، شاركنا بها أكثر من 140 مشاركا. المهرجان بحمد الله تعالى ثم بدعم الرعاة، وأؤكد على الرعاة الذين ساهموا وداعموا معنا، عدد من الرعاة وهم جامعة الأعمال وسعادة الدكتور عبد الله دحلان، ومعنا كذلك مدرسة ناس العالمية ومدارس الفرسان العالمية ومدارس فرسان المعرفة العالمية، كلهم كانوا من الداعمين والمباركين لهذا المشروع. بحمد الله تعالى أقول إن المهرجان كذلك بجهود اللجنة التنظيمية والتنفيذية الذين لا أنسى أبدا جهودهم المتصلة والمخلصة في سبيل إنجاز هذا العمل، وكذلك تفاعل المجتمع الأدبي والثقافي معه. نحن دون تفاعل من خلال المعنيين والشرائح المعنية أبدا لا يتحقق ذلك. أنا أقدم الشكر من خلال منبركم القيم هذا إلى كل المشاركين في العروض المسرحية والمشاركين في النصوص المسرحية، وكانت النصوص المسرحية على مستوى العالم العربي بحمد الله تعالى، وجاءتنا مشاركات من مختلف أنحاء العالم العربي.
1: جميل.
0: الآن من نتاج هذا المهرجان بحول الله تعالى سنقوم بطباعة كتاب يتضمن جملة من النصوص المسرحية الشعرية، لتكون في متناول اليد لمن يرغب أن يقدم عملا مسرحيا شعريا للطفل بإذن الله تعالى.
1: طيب، هذا ينقلنا للسؤال التالي دكتور سعد، مقر جمعيتكم وآلية اختيار واستقطاب الأطفال وكيف ممكن الأهالي يتواصلوا معاكم وتسجيل أبنائهم والمراحل العمرية المستهدفة وعملكم؟ هل هو فترة الصيف يعني أم أنه طوال العام هنالك ورش عمل للأطفال؟ وطبعا المسرح يبني ثقة الطفل ويكسر الحواجز ويجعل لديه شخصية يعني ليست لديها رهاب اجتماعي. حقيقة المسرح والتمثيل الأطفال يعطيهم مهارات كثيرة حقيقة.
0: طبعا نحن كجمعية المسرح جزء من عمل الجمعية. نعم. وليس كل عمل جمعية. جميل. هو جزء من نشاطات الجمعية، لكن لدينا جملة من النشاطات الأخرى. الجمعية تعنى بأدب الطفل وثقافته.
1: نعم. يعني كتابة.
0: لذلك الجمعية من خلال منابرها الإعلامية، سواء من خلال حسابها على وسائل التواصل الاجتماعي إكس، أو من خلال حسابها على توك، أو من خلال موقع الجمعية على جوجل، دائما نقوم بنشر البرامج التي سننفذها أولا بأول، ومن خلال موقع الجمعية الرسمي بالإمكان التواصل سواء على هاتف الجمعية أو من خلال البريد الإلكتروني.
1: نعم.
0: ونسعد بهم. طبعا ما زلنا نحن في طور التأسيس لهذه الجمعية لأنها ما زالت في فترتها الأولى.
1: نعم. وبحمد الله تعالى. مقر الجمعية دكتور مقركم؟
0: نعم.
1: في مكة مقر في
0: مقر
1: جدة.
0: مقر الجمعية كنا في الشاطئ، والآن إحنا مقرنا مؤقتا في نفس مدارس فرسان المعرفة الأهلية بالتعاون معهم ضمن شراكة، وبإذن الله تعالى قريبا سننتقل إلى مقر مستقل. الجمعية الآن بعون الله تعالى يتعاهد منظموها وأعضاء مجلس الإدارة. أعضاء مجلس الإدارة لابد أن أشكرهم أيضا جزيل الشكر، سعادة نائب رئيس المجلس الدكتورة من الغامدي، الدكتور أروى خميس، الدكتور إسماعيل إسماعيل، الأستاذ صالح الحسيني، الأستاذ شوقية الأنصاري، الدكتورة أديم الأنصاري. أقدم الشكر الجزيل لهم على جهودهم وعلى دعمهم المستمر لنا. أيضا معنا المدير التنفيذي الأستاذ عبدالله القرني، ومعنا مسؤول الحوكمة ومسؤول العلاقات كذلك والعلاقات المجتمعية والتواصل المجتمعي الأستاذ منير، وهو أيضا مسؤول عن العضويات كذلك بالإمكان التواصل معهم.
1: نعم.
0: الحقيقة المنير الوافي، الحقيقة أقدم الشكر الجزيل لهم جميعا ولكل أعضاء الجمعية العمومية والأعضاء المؤسسين الذين زرعوا هذه البذرة التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون بذرة صالحة يتلقى ثمارها ويمتد حصادها إلى جميع أطفال الوطن في كل أنحاء الوطن
1: بإذن الله تعالى. ونحن سعداء حقيقة للقاء مع حضرتك والتعريف بطبعا جمعية أدب الطفل وثقافته، وخلينا نقول نسميها، ومدى تأثيرها طبعا على جيل كامل من الأطفال واستدامة التعليم والثقافة والأدب في كل تفاصيل حياة الطفل وجودة حياته وأسلوب حياته. هل من إضافة أو رسالة توجهها للأهالي والأسر؟
0: الحقيقة الرسالة، أنا سبق وقلت عندما سألت عن أدب الطفل، قلت صورة أدب الطفل اليوم هي صورة أدب الطفل في بلادنا غدا. فأدب الطفل اليوم هو نواة الأدب بشكل عام غدا. أؤمن تماما أن الأدب لا يأتي إلا بخير، وأن أدب الكلمة دائما ما يسمو بصاحبه، دائما أدب الكلمة يسمو بصاحبه ويرقى به إلى إلى إلى إلى أسمى الخصال وإلى أعلى المراتب. أنا أأمل من الأسر جميعا أن يوجهوا أبنائهم نحو القراءة، ونحن لدينا أكثر من مشروع الحقيقة مختص بالقراءة، نبحث عن الداعمين. كل ما نأمله من الجميع سواء في جدة أو في أنحاء المملكة، لأن الجمعية بحمد الله تعالى أصبح لها مكاتب في كل مناطق المملكة العربية السعودية، كل ما نأمله وأنا أمله شخصيا وأقول هذه الجمعية هي مشروع وطن، أأمل من كل من يستطيع أن يخدم هذه الجمعية أن يمد يده لها ولا يتأخر أبدا، لأنها مشروع وطن ومشروع أطفال وطن. ودائما نقول إن مستقبل الغد هو أطفال اليوم
1: بكل تأكيد. أتمنى لكم كل التوفيق، وكل دعواتنا طبعا لكم جميعا بكل التوفيق، ولشباب الوطن وأطفال الوطن وأجواء أجيال الوطن القادمة بأن تعيش هذه السعادة وهذه الأساسيات، لن أقول الرفاهية، في طبعا أدب الطفل وثقافته، هي أساسيات لأسلوب حياة مبدع ونشط، ويجعل الطفل هو الأساس دائما ويجعل حياته أفضل بإذن الله تعالى في جودة حياته.
0: وأنا والله ممتن يا أستاذة نهى لك

0: شخصيا وللبرنامج ولإذاعة جدة إم، وأقول لكم أهلا بكم هذا المساء في تمام 9 مساء إن شاء الله، لتعيشوا أجواء اللقاء الختامي عن كثب وعن قرب. شاكر ومقدر لكم هذا الدعم لهذه الجمعية الفتية.
1: للتذكير دكتور سعد، مقر اليوم بإذن الله،
0: مقر اليوم سيكون بإذن الله تعالى في مدارس، في مسرح مدارس الفلسان العالمية خلف مكتبة الملك فهد الوطنية في شارع الأمير ماجد بن عبد العزيز حي الجامعة والفيحاء، خلف مكتبة الملك فهد الوطنية مباشرة، وهو معلم شهير ومعروف لأهل جدة.
1: بالتوفيق إن شاء الله ولشبابنا وطبعا أجيال المستقبل، كل التوفيق لهم ولأسرهم ولجميع القائمين حقيقة والمشاركين في هذه طبعا المسرحية. شكرا لكم.
0: شكرا.
1: وفي هذه الجمعية كذلك شكرا لكم الدكتور سعد الرفاعي.
0: وشكرا، شكرا لك يا أستاذة، شكرا لك،
1: حياكم الله. شكرا لكم. شكرا للدكتور سعد الرفاعي رئيس مجلس إدارة جمعية أدب الطفل وثقافته، وكل التوفيق لجيل المستقبل بإذن الله تعالى. وبهذا اللقاء الجميل لإبداعات مساحات طبعا إبداعات أطفالنا بإذن الله تعالى وكل التوفيق لهم، وصلنا إلى ختام جولتنا اليوم في تجوال، وإليكم أبرز العناوين. سوق الكربون الطوعي، منصة سعودية تقود التحول المستدام وتعزيز الاقتصاد منخفض الكربون. حرس الحدود ينفذ مبادرة تطوعية لتنظيف شاطئ العيقة وقاع البحر في منطقة المدينة المنورة. رؤوم تعزز استقرار أسر الأيتام في رفحة بمبادرات تنموية متكاملة. السدر البري يعزز التنوع البيئي في محمية الملك سلمان بن عبد العزيز الملكية. وطبعا لا تحلو طبعا ختامنا في تجوال إلا بالأرصاد، توقعات بهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد على جازان عسير. الباحة تمتد إلى مكة المكرمة مع رياح نشطة كذلك على الشرقية، الرياض، الحدود الشمالية، الجوف، تبوك والمدينة المنورة. شكرا لكم مستمعينا الكرام، وشكرا لضيوفنا الكرام الذين رافقونا اليوم في تجوال. شكرا لكم وشكرا لحسن استماعكم ومتابعتكم. كان معكم فريق العمل لهذا اليوم من الإعداد الزملاء عبد العزيز حامد العضيلة ورلب أحمر، كنت معكم بكل سرور نهى مبارك الجديبي، ومن الإخراج زميلتي شركة النجاح دائما مناهل دحمان. دمتم بخير، في أمان الله، مع السلامة.

0: جدة اف ام على هواك.
1: لون سيفك. ما حتقدر تعمل قائمة بأهم وجهات السياحة في الطائف من غير ما تدرج منتزه الردف، لأنه أهم منتزهات الطائف وأجملها مقام على مساحة حوالي 565 ألف متر مربع. حتلاقي داخل المنتزه أكثر من 9 حدائق، صممت كل حديقة منها بشكل وطراز مختلف إثراءً لأجواء المرح والترفيه في أحضان الطبيعة. بيخترق هذه الحدائق ممشى طويل بطول 4000 متر للتنزه والجري وركوب الدراجات الهوائية. كمان فيها كراسي جلوس مظللة منتشرة عبر المسطحات العشبية والملاعب الرياضية، وكمان فيها مطاعم ومقاهي وألعاب للأطفال. بيتميز المنتزه بالعروض الموسيقية الحية اللي بتتراقص فيها مياه النوافير التفاعلية. تبلغ مساحتها حوالي 13000 متر مربع، بيرتفع فيها الماء لأكثر من 80 متر. لون صيفك.
2: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام.
3: في سيارتك او بيتك، في سفرك او وقت فراغك، صرنا اقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل

سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: جدة اف ام على هواك. في 60 ثانية.
1: تحت شعار عزنا بطبعنا، أطلقت هيئة الترفيه الهوية البصرية الرسمية لليوم الوطني لتسطر أروع لوحات الفخر والاعتزاز بوطننا العظيم، لتمكين الشراكات من تبني تقنية الذكاء الاصطناعي بكل ثقة واقتدار. أطلقت هيئة الاتصالات الدليل الشامل للتحول الرقمي الذكي بمسار بري عملاق يربط عاصمتنا الحبيبة بعروس المصايف. تتربع المملكة على عرش الصدارة العالمية بترابط الطرق ضمن مبادرة السعودية الخضراء لنرسم مستقبلاً بيئياً مستداماً يتألق على سواحلنا درع أخضر يضم 72 مليون شجرة مانغروف. وأخيراً دراسة علمية تكشف أن الشمس تحتوي على كمية من الفضة تزيد بنحو 55% عما كانت تشير إليه التقديرات السابقة.

0: جدة اف ام على هواك.
1: نقاش الآن على جدة اف ام.
2: السلام عليكم. في عالم كرة القدم لا ينظر إلى المنتخبات الوطنية على أنها مجرد فرق تركض في المستطيل الأخضر، بل هي واجهة للواقع الرياضي لأي دولة. وفي المملكة العربية السعودية هناك تقدم مضطرد يشهد به الجميع في الجانب الرياضي، وخصوصا دوري روشن السعودي والمشروع الرياضي العظيم المرتبط به. لكن ما زال وضع المنتخب بعيد جدا عن هذا التقدم الكبير في المجال الرياضي بشكل عام في المملكة. اليوم في هذه النافذة الرياضية الأسبوعية من البرنامج اليومي نقاش، وبعيدا كما نقول دائما عن الجوانب الفنية لأن لها برامج متخصصة في إذاعة جدة، نحن نقرأ في الاستراتيجيات والمشهد بشكل عام. اليوم نتحدث عن العنوان الوطني في عالم المستديرة، أين نحن؟ لكن قبل أن نبدأ في النقاش، هذه تحية لكم من زميلي محمد المرحبي في الإعداد، ومني أنا عزام الخديدي في التقديم، ومن زميلتي مناه الدحمان في الإخراج. حياكم الله مرة أخرى. العنوان الوطني في عالم المستديرة، أين نقع بالتحديد؟ ضيفنا الدائم في هذه النافذة الرياضية الدكتور عبد الرحمن الصايغ، أستاذ السياسات التربوية ومستشار المركز الوطني لأبحاث الشباب سابقا. حياك الله دكتور عبد الرحمن. في يا أهلا وسهلا. في البداية لما نتحدث عن قراءة رياضية استراتيجية لهذا العنوان المعبر والكاشف، العنوان الوطني الرياضي في عالم المستديرة، ما الذي نعنيه بهذا العنوان؟
3: شكرا جزيلا. فكرة العنوان عموما بشكل عام هي موجودة منذ القدم، عناوين الأفراد وعناوين الكيانات وآليات تطبيقها موجودة في مختلف البلدان. نعم. بالمناسبة وتأكيدا على حديثك قبل دقائق، المملكة متطورة في كل الجوانب ومتطورة في جانب العنوان بما يسمى العنوان الوطني الذي ربط بالخدمات وبالجهات الحكومية وغير الحكومية. يعني نحن في موضوع العنوان الوطني متطورين على مستوى العالم. عنوانك يعني كيف نصل إليك، أين أنت لكي نصل إليك. أما العنوان الرياضي فهو أين وصلت لكي يعرفك العالم أو يعرفك الآخرون. فهذا هو فكرة العنوان. زي ما ذكرت العنوان هو الأداء للمنتخب، هو الواجهة الأولى للأداء الرياضي في أي دولة. طبعا العنوان الوطني الرياضي ثلاثة محاور، اثنين أساسية والثالث أقل بكثير، يعني في دوره المحوري كعنوان

0: عندنا المنتخب هو محور أساسي، بطولاته، منجزاته، تاريخه، حضوره، نجومه، هذا هو العنوان الوطني الرياضي لأي دولة. العالم يتكلم عنها رياضيا في كرة القدم من خلال منتخبها.
1: نعم.
0: العنوان أو المحور الثاني اللاعب، أين يلعب اللاعب؟ أي دوري يلعب؟ هل يلعب يعني بشكل عام، يعني مثلا اللاعب السعودي أين يلعب؟ هل من أي دولة في العالم؟ هل عندها لاعبين يلعبون في الدوريات الكبرى في العالم؟ هذا أيضا عنوان. المحور الثالث والأخير وهو النادي. النادي هو المصنع، لكن الأندية أصبحت متداخلة وعابرة للدول وحتى عابرة للقارات. يعني أنا أعطيك مثال سريع، أفريقيا وأمريكا اللاتينية يتم إعداد لعيبتها حتى لعيبة منتخباتها في أوروبا. فين أين نحن من عمل خطوات ذكية في هذا الاتجاه؟ لكن خطوات صحيحة وليس للأسف في الموجود. الموجود الذي حدث إلى الآن مجرد محاولات تسويق بدائية للاعبين غير قادرين على الحضور الخارجي.
1: طيب
0: المنتخب أولا والنادي ثانيا، احنا ذكرنا هذه الفكرة، المنتخب هو الأول، اللاعب الثاني، آخر شيء النادي. وأنا أعطيها 50 المنتخب، 40% اللاعب، 10% النادي.
1: طيب يمكن أجبت على هذا السؤال في ثنايا إجابتك السابقة، لكن ودي تفصل في موضوع تعريف المستمعين، ما هو العنوان الوطني لأي دولة تريد أن تنجح في عالم المستديرة؟
0: أي نعم، يعني احنا كيف بشكل آخر المنجز، عنوانه هو المنجز زي ما ذكرت سابقا، ماذا أنجزت وماذا حققت، هذا هو عنوانك الوطني الرياضي لأي دولة في العالم.
1: نعم. طيب بما أنه أنت وضعت المنتخب الوطني لأي دولة في المرتبة الأولى بنسبة 50% لتحديد الهوية والعنوان الوطني الرياضي لأي دولة، السؤال بالنسبة للمنتخب كيف يجب أن يكون بحيث أنه يحقق عنوان وطني لائق بأي دولة؟
0: في ثلاثة محاور. البطولات القارية، هذا محور يعني أساسي، والبطولات الإقليمية، المشاركات الإقليمية، وحتى أيام الفيفا تعتبر في النقاط، وكأس العالم. هذه الثلاثة مستويات لتحقيق العنوان الوطني. فأين أنت كمنتخب وطن في قارتك؟ أين أنت في كأس العالم؟ هذه الأساسيات. وإن كان هناك بطولات إقليمية زي عندنا، احنا يوجد اكثر من بطوله اقليميه، الخليجيه والعربيه، ايضا لها يعني وزن في العنوان، خصوصا في الفترات الاخيره، يعني اصبحت بطولات قويه خصوصا لا سيما البطوله العربيه. فاحنا لو جينا بس يعني رجعنا على منتخبنا السعودي، لابد ان يكون عنواننا متواكب مع ما تشهد المملكه التطور الذي ذكرتم انتم جوانب منه سابقا، تطور في كل المجالات، تطور في جوانب رياضية أخرى محققين فيها إنجازات زي الفروسية وبعض الألعاب الفردية. لابد أن يكون العنوان مواكب لتطلعات القيادة حفظها الله، مواكب للرؤية الوطنية، مواكب للدعم السخي، مواكب لشغف الجماهير وحب الجماهير للمنتخب. هناك يجب أن يكون العنوان.
1: طيب
0: منتخبنا يجب أن يذهب إلى العنوان هو بنفسه حتى يصبح هو عنوانه.
1: طيب بناء على هذه الإحداثيات بين قوسين اللي ذكرتها، اللي هو الجانب العالمي والجانب القاري والجانب الإقليمي، أين يقع عنوان المنتخب الوطني ضمن هذه الإحداثيات؟
0: والله حقيقة
1: كيف يمكن تغيير هذا الموقع؟
0: حقيقة يعني أنا عجبني استخدام مصطلح الإحداثيات في الأكسس اللي هي تحدد الموقع، سواء إحداثيات ثنائية المحور ولا ثلاثية المحور ولا رباعية. منتخبنا حقيقة الآن في حالة توهان، حالة بحث عن العنوان الذي يستحقه، وحالة البحث هذه أخذت وقت طويل، ونأمل أن لا تطول أكثر. أنت ذكرت أنه هل يجب أن يتغير؟ نعم يجب أن يتغير العنوان، لكن كيف يتغير؟ عندما نحقق البطولات الإقليمية اللي ذكرتها، وعندنا بطولة إقليمية قريبة أقل من شهرين، والقارية، ثم الخروج إلى مستوى

0: خيالي يلفت أنظار العالم، هذا هو العنوان. بغير كذا ما عملت عنوان، ويبقى عنوان في احترافيات وقراءات منخفضة بصراحة.
1: وخصوصا أنه الجماهير متعطشة لبطولات، احنا نتكلم عن 30 سنة صفر بطولات.
0: أي نعم، ولا يزال الجمهور السعودي حاضر والمشجع السعودي حاضر ومحب.
1: صحيح صحيح، لكن الشغف قل بصراحة.
0: صحيح، والسبب النتائج، والسبب عدم قناعة الأوساط الرياضية بشكل كامل بالعمل الموجود. نشعر كلنا كرياضيين وكمشجعين أن هناك أحسن مما يحدث الآن ومما نشاهده عبر 30 سنة.
1: نعم. طيب خلينا نطلع فاصل دكتور عبد الرحمن، ومستمعينا ومشاهدينا الكرام، ثم نعود إليكم في نقاش.
2: نقاش على جدة اف

جدة اف ام على هواك. رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: نقاش على جدة اف ام.
2: العنوان الوطني في عالم المستديرة، أين نقع اليوم؟ هو موضوعنا اليوم في نقاش. أجدد الترحيب بضيف الدكتور عبد الرحمن الصايغ، أستاذ السياسات التربوية ومستشار المركز الوطني لأبحاث الشباب سابقا. دكتور عبد الرحمن، اليوم كيف نقدر نعيد الشغف إلى الجماهير تجاه المنتخب؟ لأنه يمكن تتفق معي أنه الشغف قل بشكل كبير، أصبحت الجماهير عندها شغف لمباريات أنديتها أكثر من مباريات المنتخب.
3: صحيح، نعيد الشغف هذا إذا رجعنا للمنصات لتحقيق بطولات ولتحقيق مستوى مشرف، وذوبنا الترسبات الموجودة وأبعدنا عن المنتخب أي شوائب تعيق العمل الفني والإداري في المنتخب. لهذا سيعود لك المدرج في بطولة واحدة أو منافسة واحدة، لأن حب المنتخب زي ما ذكرنا سابقا ما زال موجود، لكن نحتاج عمل صحيح فقط. العمل الصحيح، عندنا إيمان بأن اللاعب السعودي وكرة القدم السعودية قادرة على تحقيق أشياء حتى بالواقع. يعني ولو قلنا ما في مواهب على مستوى عالي، بواقع كل المتغيرات الموجودة في أروقة كرة القدم السعودية، لكن بعمل جيد في المنتخب راح نحقق بطولة.
2: طيب
3: غير البطولات ما فيها، لا يمكن أن ترفع مستوى العنوان الوطني الرياضي للمنتخب.
2: طيب لو تحدثنا عن الواقع الحالي اليوم، الاتحاد السعودي بلا رئيس، ونحن مقبلون على استضافة بطولة قارية هي كأس آسيا، وتعني لنا الكثير كونها على أرض المملكة العربية السعودية، ولنا تاريخ مشرف في تسيد آسيا من 84 إلى 96 كبطل وكوصيف عام 92، وبطل 84 و 88 وصيف 92 كما ذكرت، وبطل 96. في ظل هذه الظروف الموجودة الآن، كيف تقرأ المشهد؟
3: أقرأ المشهد أنه زي ما هناك توهان على مستوى استراتيجي، الآن في توهان لحظي، ولكن اللحظة هذه تحتاج قرار سريع، بغض النظر عن أنه ما في اتحاد كرة قدم منتخب الآن، والاتحاد رئيس الاتحاد قدم استقالة، هذه كلها ما هي مهمة. المهم العمل في المنتخب يكون خارج هذه الإطارات كلها، بقرار بس، بقرار وخلهم يشتغلون بس. القرار هو تكليف جهاز فني يشتغل من الآن، إذا ما هو من الآن من بكرة،

0: طبعا من وجهة نظري أنا جهاز فني وطني منتقى بعناية.
1: هذا حنجي لها موضوع الجهاز الوطني المنتقى بعناية. بس أنت تخاف تبدأ الآن ويجي لما ينتخب رئيس يجي يقول لا أنا ببدأ من الصفر كالعادة، كل رئيس يجي يجب ما قبله ويبدأ من جديد.
0: لذلك أنا قلت لك من هنا تدخل الرئيس صاحب سمو الملكي رئيس اللجنة الأولمبية الآن في الوقت هذا في وقت الفراغ، لأن الوقت ضيق ولا يسعنا فيه التأخير ولا يوم واحد، ما يسعنا التأخير 24 ساعة بشكل إدارة الشكل القانوني لاتخاذ القرار، هذه ما هي قضيتنا. المهم أن يمسك المنتخب جهاز فني يمسك المنتخب. أنا يعني استجابة مع كلامك، إذا عمل هنا الآن عمل ممنهج لتدريب المنتخب ريثما يتم اختيار أو انتخاب مجلس إدارة، ستكون عدة بطولة وستكون قريبين من بطولة أخرى. المجلس الإدارة الجديد إذا كان بالفكر ويرى أنه جريء لخوض المغامرة ونسف ما عمل في الشهرين الثلاثة هذه والمجيء بجديد، أهلا وسهلا، يتحمل المسؤولية.
1: طيب،
0: أو يترك الفكرة تستمر إلى ما بعد كأس آسيا.
1: طيب لو تناولنا الفكرة اللي تطرحها اللي هو فريق فني وطني منتقى بعناية، ما هي الرزمانة اللي أنت تقترحها بحيث الجمهور يستوعبها ويعرف هذه الخطوة الأولى، هذه الخطوة الثانية، هذه الخطوة الثالثة، شيء واضح ومعروف بعد أن يتم اختيار هذا الفريق بعناية؟
0: تمام، أحسنت وجون، تمنحني بعض الوقت. هذا افرض أنه اليوم اتخذ القرار والفريق هذا مسك العمل،
1: نعم،
0: ممكن أي متطلبات يتطلبها، وهي المتطلبات العادية لأي عمل رياضي، وبالأسماء اللي ذكرناها على افتراض ذلك، الدكتور عبد العزيز الخالد، الكابتن يوسف خميس، الكابتن حمد كريري، الكابتن سعد الشهري، ومن حقهم الاستعانة بأي مدربين آخرين أو مساعدين آخرين وما إلى ذلك. أول شيء سيكون عملهم، وأرجو أن تمنحني الوقت، إدارة حدث، يعني إدارة حدث وإدارة طوارئ، ما هو مدرب طوارئ، لا، أعملهم خطة طوارئ على مدى 6 أشهر. خلينا ننظر كذا للاستحقاقات القادمة. أولا عندنا الدوري قادم بعد 2 أسابيع، دوري روشن ودوري يلو. ثانيا عندنا الخليج بعد يمكن 2 شهر، عندنا آسيا بعد 5 أشهر من الآن، بعدها البطولة العربية. هذه 4 استحقاقات. أوكي، ليش أنا ذكرت الدوري؟ لأن الدوري هو الخامة العمل عليها، فنأتي باللاعبين من الدوري، ولا عندنا لاعب في دوريات أخرى إلا لاعب واحد، خلاص هذا معروف على جنب. طيب، شكل فريق العمل اليوم، اليوم يبدأ باجتماع لقاء حضوري أو عن بعد، أو لقاءات حضورية بعدها عن بعد. أوكي، هذه الخطوة الأولى، أنا راح أعملها لك خطوات، بس تابعني في الأرقام إذا ما أخطأت.
1: نعم.
0: عقد الكابتن الدكتور عبد العزيز مع 4 أو 3 الآخرين أول اجتماع، الاجتماع الأول فيه يعني رسم بعض الخطط واتفاقيات كذا عامة، واختيار مبدئي للفرق المساعدة. أنا أختار مدربين مساعدين، أختار مدربين لياقة، اللياقة ممكن فيها أجنبي فيها سعودي، أنا أعرف مدربين سعوديين ممتازين في اللياقة، سيد الدكتور منصور الصويان والحسين الحسين اللي في الهلال وغير، أنا ما أبغى أذكر أسماء، أنا يهمني الآن 4. طيب، في خطوة ثالثة، اختيار اللاعبين. أنا راح أعمل مقترح كذا، وهذا المقترح راح أربطه بشيء عالمي. كل المدربين 4 يختارون، طبعا أنا في فكرة العامة وتفاصيلها في برنامج حاسوبي يتم الاختيار فيه ومعلن والجمهور يشاهد ساعة الاختيار التشكيلة الواسعة، لكن خلينا نختصر بس بشكل سريع. كل واحد من 4 يختار 40 لاعب. أوكي، من دوري روشن دوري يلو لازم يختار 40 لاعب. طبعا انت تشوف هنا العدد كبير،
1: كل واحد من هذول 4
0: يختار 40. انا اكمل لك ليش، انا بعطيك مثال بس سريع.
1: لا بس قبل ما تكمل، وش المعايير اللي مثلا المعايير الفنيه اللي يجب مراعاتها في هذا الاختيار؟
0: راح نوصلها، هم مدربين ويعرفون معايير اختيار اللاعب، لكن راح نوصل للمعايير. راح احكي لك قصه سريعه، وهذا سؤالك مهم عن المعايير. القصة سريعة، 94 منتخب البرازيل حقق كأس العالم بنجوم كبار جدا جدا، معروف الكوكب، الناس حافظ أسماءهم، شاهدوا 4 رونالدو، نازاريو، روبرتو كارلوس، سام بايو، المهم مجموعة إلى آخر مجموعة كبيرة كافو. بعدها أوكلت المهمة، أخذوا كأس العالم خلاص. بعدها أوكلت المهمة إلى زجارو، طبعا زجارو يمكن يصنف مدربي العالم، هو واحد من ثلاثة على مستوى التاريخ. زجارو إيش عمل؟ الذي قرأ صحف ومجلات رياضية عام 95 96 97 ما قبل 98 يعرف إيش عمل زجارو. بحث عن اللاعب البرازيلي في البرازيل وفي مختلف الدوريات الأخرى، بدأ بثمانية لاعب،
1: 800
0: صف منهم إلى 400 إلى 200 إلى 100 إلى أن أختار التشكيلة. ما غير في التشكيلة 94 إلا خمسة لاعبين، جاب برانكو و اسمه كذا أنا ناسيها الآن، برانكو المهم خلي الأسماء. المهم شوف العمل هذا في منتخب البرازيل، ووصل النهائي 98، ما أخذ الكأس صح أمام فرنسا لكن في فرنسا ولها ظروف، المهم وصل النهائي. ثم امتداد العمل 2002 حققوا كأس العالم مرة ثانية. الشاهد أنه أنا أقول كل واحد اختار 40 لاعب وفق المعايير فنية وبدنية وإلى آخره. يمكن نرجع لها بس أنت يعني ما تبغانا ندخل في النواحي الفنية البحتة. لما يختارون 40 لاعب كم عندي، كم العدد راح يكون؟ أقصى 4 × 40 160، وأدناه لو اتفقوا على 40 ما بين 160 و40. أوكي الآن أنا عندي عدد من اللاعبين قول 100 مثلا، يعني لأنهم سيجمعون على أسماء أكيد وأسماء أخرى، لازم يجيب لي 40 من دوري روشن، خلص من دوري روشن جيب لي من دوري يلو، لأن ترى لا دوري يلو ممكن إحنا بعملنا هذا مجموعة لاعبين من دوري يلو يبرزون تقدم لهم عروض أندية روشن.
1: والدليل محمد العويس الحارس المتألق في كأس العالم كان من نادي في دوري يلو.
0: أي نعم يوجد خامات يوجد، بس هم المدربين اشتغلوا وفكروا وما يهمني انهم يصيرون اساسيين في المنتخب الان، يهمني ان اجيب الخامات انا وبعدين اشتغل عليها لان المساله استراتيجيه. طيب انا اخترت مجموعه من اللاعبين، افرض 100 لاعب، المرحله اللي بعدها والخطوه هذه كلها خطوه يمكن في اسبوع، ابلاغ كل لاعب ان اسمه ورد ضمن القائمه الموسعه تمثيل المنتخب، اوكي جميع اللاعبين في دائره الاهتمام والانظار لفريق العمل الفني وللمتعاونين معهم. والمسألة هنا مسألة قياسات اللي تقول عليها، معايير قياسات للأداء، قياسات بدنية، قياسات فسيولوجية، قياسات مهارية، قياسات شخصية نفسية، كلها نعمل لها كل حاجة قائمة عمل لهم، أوكي لهم ومتابعة لهم وغيرهم من الألف لاعب مثلا اللي في الدورتين دوريين روشن ويلو كلهم على العين، إذا أحد تفوق سيجد مكانه.
1: بس يا دكتور تشوف
0: ما هو تعامينا عنه،
1: تشوف يا دكتور
0: ما هو الفرصة هذه مرحلة.
1: طيب قبل ما ننتقل للمرحلة هذه بس يعني تشوف انه عندنا رفاهية الوقت، لو قلنا فرضنا ما هو 160 100 لاعب، عندنا وقت لفرز واختيار العدد المطلوب؟
0: يا سلام يا سلام عليك، ممتاز. انا تعجبني اسئلتك الذكية. الاختيار لو أخذنا فيه أسبوع، أوكي يكون لسه برنامج الدوري ما قد بدأ. وأنت تقول عندنا رفاهية، خلاص إحنا عندنا 15 يوم من الدوري، لو وصلنا إلى يوم 10 وإحنا وصلنا إلى 120 لاعب أو 100 لاعب، تواصلنا معهم، تواصلنا مع أنديتهم في يعني لازم إتاحة التواصل بشكل سريع جدا. طبعا الكلام هذا ما هو موجود حاليا عالميا لان في المنتخبات الكبيره، لانه لاعبين مشتركين في انديه كبيره، لكن احنا برنامج تطويري. طيب احنا قلنا بلغنا النادي وبلغنا اللاعب، اوكي وشوف هذه بسرعه، عندنا 100 قول 120 لاعب، كل لاعب في نادي او مثلا اكثر من لاعب في نادي، نبلغ النادي الان في خلال اسبوعين قبل ما يبدا الدوري بان عندنا فلان وفلان وهذا مستواهم، احنا اخترناهم في القائمة الأولية للمنتخب، ودنا تركز معنا عليهم كجهاز فني. طبعا لازم يكون مع فريق العمل هذا فريق ميداني في خدمات مساعدة، يعني مثلا احنا 4 كمدربين معهم اقل شيء 8 بس للتواصل، فريق تواصل. اوكي خلاص احنا الان على مشارف الدوري، بدأ الدوري، اوكي بدأ دوري روشن، بدأ دوري يلو، كل لاعب عندنا محول إلى داتا، إلى أرقام، إلى المعايير اللي تقول عليها. إذا قدرنا نحمل الداتا على برنامج حاسوبي ويديره فنياً قائد الفريق العمل وكلهم يشتغلون عليه الأربعة، ممتاز جدا.

0: الآن بدأ الدوري بعد أسبوعين، تقول عندي الرفاهية أخذ أربع جولات، كل لاعب من 120 لاعب لعب أربع مباريات.
1: هذا إذا ما كان احتياط في نادي.
0: لا احتياط خلوا احتياط ما هو مشكلة، نشوف اللي بداله. لأن هذا زي ما قلت لك الخطوة اللي قبلها كلهم تحت الأنظار، وأي واحد غيرهم يتفوق هو تحت الأنظار ومتاح له أن يكون موجود. لعبنا أربع جولات، نعيد توصيف التشكيلة مرة كفريق العمل، يعيدون الاختيار مرة ثانية، كل واحد يسجل 40، إنه الأربعين اللي بقي عليهم شفتهم في أربع جولات في أربع مباريات أو اختفى أو جاء غيره، عادنا تشكيل بقائمة جديدة. غالبا القائمة الجديدة 80% إلى 70 ستكون أسماء موجودة في القائمة الجديدة، تمام؟ إحنا الآن نحدد حاجة اسمها اللاعب المعياري بعد أربع جولات.
1: مش هو اللاعب المعياري هذا؟
0: اللاعب المعياري يعني أنا زي ما ذكرت لك سابقا أحول اللاعب إلى أرقام في المهارة، في القوة، وفي عناصر اللياقة، المرونة، قوة التحمل، اللياقة النفسية، كل حاجة لها أرقام، كل حاجة لها أرقام. الأنسجة العضلية والشغل الفسيولوجي لازم يكون معنا طبيب، مش مشكلة أي لاعب فأي يعني إذا احتاج أنا أقيس قياسات لاعب فسيولوجية أتعاقد مع مستشفى ولا مع مركز متطور للمختبر، يعني أحول اللاعبين لأرقام. عندي برنامج أحط فيه الأرقام، أفضل القياسات في محاور القياس الأداء هي المعيارية. يعني عندي واحد اكتشفت أنه عندي مهارة، لاعب ماهر يأخذ 90% في المهارة، خل هذا اللاعب معياري في المهارة. اكتشفت أن اللاعب عنده السرعة عالية جدا، هذا هو اللاعب كذا، يعني أعلى الأرقام هي الأرقام المعيارية. وجدت لاعب معياري متكامل فيه أكثر من صفة عالية جدا، هذا هو اللاعب المعياري الأول. أوكي خلاص، إحنا الآن يعني عملنا داتا بعد أربع أسابيع وأسبوعين، يعني ستة أسابيع اقتربنا من البطولة الخليجية، باقي لها شهر، شهر وأسبوع خلاص نبدأ المعسكرات. وتبدأ اختيار التشكيلة اللي هي خلاص
1: النهائية.
0: النهائية والباقي كلهم على عيننا، كل واحد جاهز. تبدأ التجربة الأولى وندخل فيها، وهي دورة الخليج. دورة الخليج هي ترى أيام الفيفا، في الفيفا ما هي رسمية زي القارية والعالم والمونديال، لكن احنا لنا رسمية، ندخل بهدف تحقيق البطولة.
1: لا ومهمة معنويا لنا،
0: اعتبرها اقول لك بشكل رسمي ندخلها بطولة رسمية. وهدفنا تحقيق البطولة، حتى هذه البطولة غبنا عنها كثير، يعني اخر مرة حققناها ما ادري او ما ادري يعني. المهم داخل البطولة نشتغل تقييم مستمر، تقييم على إعطاء قراءة وقيم، التقييم غير التقويم. أكيد يعني طبعا أنا عملت تقييم مستمر، قراءة أرقام كل واحد أداء وكل شيء على مختلف الأساس، أداء فني وما إلى ذلك. مع التقييم المستمر هناك تحسين مستمر، بمعنى معالجة لأي خلل، بما في ذلك تطوير مستوى اللاعب نفسه ومستوى الفريق ككل. أنا كله عمل تطوير لكل اللي معاه. كل العمل هذا أستاذ عزام مبني على داتا وبيانات معيارية، ويستمر العمل فيه. كل تحسن لدى لاعب أنا أسجل فيه، لذلك عندي فرق مساندة لابد من تكون موجودة، وعلى يعني كافة الاستعداد في أي وقت لأي شيء يطلبه الأربعة الجهاز الفني. طيب انتهت البطولة، انتهت البطولة مثلا حقنا المركز الثاني ولا الأول، أنا أقول لو اشتغلنا صح ممكن نصل الثاني الأول وقريب الأول. طوالي بعد البطولة يبدأ عمل، ما ينتهي العمل، ورش مستفيضة للخروج بتقارير، الحاجة اللي تذكر ذكرناها سابقا، الفيدباك، التغذية الراجعة عن كذا، قلنا في تغذية راجعة المفروض عن كأس العالم ما حصلت، الآن في دورة الخليج بعدها تغذية راجعة، تطوير بناء على التقارير الموجودة. بعدها سيكون أمامنا شهرين من الاستحقاق القاري اللي هو الأساس. اشتغلنا البطولة دي، جبنا 120 لاعب، اخترنا منهم 26 لاعب، اشتغلنا عليهم، طورنا، الكل متاح له أن يمثل المنتخب، الدوري شغال، عيننا على الدوري وعيننا على الاستحقاق القادم اللي بعد 5 شهور من الآن آسيا، نسعى للدخول للبطولة ومنتخبنا في أحسن حالاته، ما في مدرب طوارئ، وفق معايير ومؤشرات وقراءات دقيقة واضحة قدامنا، كل شيء بالقراءة، كل شيء يعني عالم جودة رياضية. ندخل المنافسة، نخوض المنافسة، مستضيفينها، هدفنا نيل الكاس وإعادة التربع على عرش القارة. شغلنا سليم، ما فيه بإذن الله تعالى ما فيه. تذكر السلبيات اللي ذكرنا، سيذوبها وجود الفريق، خلاص نسينا السلبيات خلفنا. عمل، عمل إيجابي وطني، والإيجابيات اللي ستجلبها المعالجات اللي ذكرنا في الحلقة الماضية سنعملها كلها ستكون موجودة. هدفنا تحقيق البطولة. إذا وصلنا وحققنا البطولة فهذا ممتاز وخلاص أنجزنا، وهنا رجعنا أعدنا عنواننا الوطني. وإذا وصلنا مثلا دور الأربعة أو وصلنا النهائي وما حققنا، خلاص هذا جيد جدا، يعني نعتبر عملنا شيء
1: عمل نقدر نبني عليه. طيب
0: أيوة نبني عليه للمستقبل.
1: ما ودي أقاطعك لكن مضطرين نطلع فاصل قصير ثم نعود مرة أخرى.
2: نقاش على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: في سيارتك او بيتك، في سفرك او وقت فراغك، صرنا اقرب لك. تطبيق الاذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
2: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
1: نقاش على جدة اف ام.
3: العنوان الوطني في عالم المستديرة اين نقع هو موضوعنا اليوم في نقاش. أجدد الترحيب بضيفي الدكتور عبد الرحمن الصايغ، أستاذ السياسات التربوية ومستشار المركز الوطني لأبحاث الشباب سابقا. دكتور، فصلت في موضوع اللي هو المحور الأول في العنوان الرياضي الوطني اللي هو المنتخب، عندك إضافة ولا ننتقل للمحور الثاني اللي هو اللاعب؟
4: بس إضافة سريعة جدا، وأنا فاتني أني أقولها، ترى كل الخطة اللي ذكرناها ما فيها تدخل في عمل المدربين أبدا، فيها تهيئة المناخ لهم لتقديم أحسن ما لديهم.
3: جميل.
4: طيب.
3: نعم. طيب لو انتقلنا إلى العامل الثاني أو المحور الثاني في العنوان الوطني في عالم المستديرة اللي هو اللاعب، كيف يمكن أن يكون اللاعب السعودي جزءا من هذه المنظومة الوطنية اللي ترفع المستوى المنتخب للمستوى اللي كلنا نطمح له؟
4: سؤال ممتاز. أنا أرى أن المسؤولية ليست على اللاعب في هذه المرحلة، المسؤولية على الرياضة، على الإدارة الرياضية، المؤسسة الرياضية، اتحاد كرة القدم، في مرحلة معينة لفترة معينة ثم تنتقل المسؤولية إلى اللاعب. إحنا كيف نقدم اللاعب، كيف نهيئ اللاعب، كيف نكتشف الموهبة ونمكن الموهبة حتى نستطيع أن نقدم لاعبين قادرين على الانضمام إلى أندية في دوريات أوروبية كبيرة. احنا عندنا ايمان ان يوجد لاعبين، لكن كيف تقديم اللاعبين؟ نحتاج خطوه ما قبل ان نكون مثل دول افريقيا اللي تبحث الانديه الاوروبيه عن لاعبتها، او امريكا اللاتينيه. نحتاج احنا خطوات بس نردم الهوه الموجوده، وللاسف البرامج الموجوده ما استطاعت وما اهتدت الى الطريقه الصحيحه. الطريقه الصحيحه هي تمكين الموهبه. فاذا عملنا المرحله دي سيتقدم اللاعب، وستجد اللاعب هو يقدمك كعنوان ويرفع عنوانك الوطني فيما يخص اللاعب، وبالتالي عنوانك الوطني فيما يخص المنتخب. زي ما ذكرنا قبل قليل، لعيبة أوروبا، لعيبة أمريكا اللاتينية،
3: ولعيبة. دكتور عبد الرحمن، صوتك ابتعد شوي.
4: طيب، لا الآن، بس أنا أقول باختصار أنه إحنا إذا استطعنا أن نصل إلى مرحلة أن اللاعب السعودي يطلب الأندية الأوروبية، خلص احنا وضعناها على الطريق، عادها مسؤولية اللاعب.
3: طيب كيف نقدر نصل إلى هذا النموذج؟
4: نقدر نصل إذا حققنا ما يسمى تمكين الموهبة عبر مشروع معين. خرجت من خلال المشروع بمجموعة مواهب عالية المستوى كموهبة، كاستعداد فطري في جوانب الموهبة في كرة القدم، ثم طورت هذه الخامات إلى مستويات أعلى تلفت انتباه الأندية الأوروبية. بعدها خلص أنا أضخ المجموعة دي في الدوري وأضخها في العالم. هذه الفكرة إذا حققت، خلص ستتغير وجه رياضة كرة القدم السعودية خلال 3 سنوات.
3: طيب ما الذي ينقص اللاعب السعودي عشان يوصل لهذه المرحلة؟ في الوضع الحالي الآن؟
4: ينقص الإمكانات، القياسات اللي تجعل العالم يجي يبحث عن اللاعب. والواقع يقول أن يوجد خامات عندها الاستعداد الفطري في مختلف نواحي الموهبة، يعني في استعداد بدني، في استعداد ذهني، استعداد تكتيكي. خلي موضوع الثقافة هذا يعني جانب، لأن ثقافة اللاعب وانضباطيته واحترافيته ترى هذا هم يشتغلون عليها. يعني أذكر لك أمثلة لعيبة كبار عالميين لعبوا في كأس العالم، وصلوا نهائي كأس العالم، وثقافتهم بس الانضباطية ما هي عالية، لكن مواهبهم عالية. فإحنا عندنا قناعة إن الموهبة موجودة لكن ليست ممكنة بحكم الصراع اللي داخل الدوري والتنافس المحموم، ما هم فاضين لبناء الموهبة منذ الصغر. فإحنا من خلال مشروع معين نقلب الصفحة، نغير المود، نغير التوجه، حتى نكشف عن مواهب سعودية، مجموعة مواهب، ما هو واحد فقط أو اثنين، مجموعة مواهب فارقة في الأداء الفني، الأداء البدني، الأداء المهاري، الأداء التكتيكي، كل عناصر اللياقة للاعب ومكونات اللاعب في الدوري وخارج الدوري. خلاص وقتها العجلة ستتحرك بدون ما تتعب.
3: طيب خلينا نتكلم بصراحة، وهذا طرح بعض الجماهير يرون أنه واحدة من العوامل اللي جعلت اللاعب السعودي ما عنده الطموح للعالمية أنه يتقاضى في الدوري المحلي في الدوري السعودي أموال طائلة، البعض يرى وهذا رأيهم أنه ما يستحقها، فلو أنه ما كانت موجودة هذه المبالغ الطائلة كان بيكون عنده طموح ودافع أنه يبحث عن دوريات ثانية تعطيه رواتب أعلى، وبالتالي بيطور من مستواه عشان يحصل على هذه الفرصة. لكن الوضع الحالي هو مريح وتجيه رواتب عالية في الدوري المحلي، فليه يقدم نفسه على أنه مشروع احترافي؟ لأنه ما راح يحصل على نفس الأموال هذه إذا لعب برا. كيف طيب كيف ترد؟ هذا رأي جمهور، هذا عدد معتبر من الجماهير يرون هذا الأمر. يعني مثلا لما نتكلم عن اللاعبين عام في التسعينات، مثلا سعيد العويران، فؤاد أنور، ما كانوا يتقاضون هذه المبالغ اللي الآن موجودة، ومع ذلك نتاجهم أعلى بكثير من اللاعبين الحاليين. هذا طرح الجمهور ما هو طرحي.
4: طيب نعم، لا بالعكس، هذا كلام مهم والإجابة عليه تطول، لكن راح أنا أختصرها لك. أولاً بورصة، ما يسمى بورصة اللاعبين، اللي هي موازنة عقود اللاعبين بشكل سليم. طبعاً معروف أن أعلى الرواتب في أوروبا، الرواتب المرتفعة عندنا ما جاءت إلا من فترة يعني قريبة، في 94 والأيام المنجزات، إحنا عندنا لاعبين كبار ويستحقون أن يذهبون، لكن أيضا يحتاجون إلى نوع من التحسين. أنا أذكر لاعب واحد طلب ولكن ما وجد فرصة، هو عبد الله سليمان في 98، لأنه أدى أداء ممتاز وطلب لبعض الأندية وما يعني ما دعم من هنا وإلى آخره. نرجع لفكرة إنه اللاعب يتقاضى. إحنا زي ما ذكرت لك قبل قليل، المسألة مسألة أداء رياضي على مستوى المنظومة الرياضية وليست لاعب. اللاعب هذا لو جاءت في عروض حقيقية من أندية أوروبية حتى لو أقل سيذهب، وعندنا دليل واحد فقط، سعود عبد الحميد. فكرة أن الرواتب عالية أوكي، أرزاق وربنا يعني يزودهم في الرزق، لكن ما في أندية راح تطلب اللاعب. يعني إحنا وفكرة أنه أنا أخلي اللاعب يروح يتوه في دوريات صغيرة، إحنا ما قدمنا شيء للكرة السعودية. لو لعب في دوريات بسيطة عربية وما حولنا ما عمل شيء، كأنه هنا عندنا في دورينا. أنا أبغى اللاعب يطلب في دوري أوروبي كبير، يا متوسط يا كبير، أوكي؟ هنا عوامل كثرة الرواتب أو قلة الرواتب ليس لها أي تأثير. هات لي لاعب يتقاضى هنا راتب كبير جدا وجاء أو نادي أوروبي متوسط المستوى زي بنفيكا أو مدري إيش، أو لا أو نادي كبير زي برشلونة وإلى آخره، ومع فارق في ضعف في ما يتقاضى. أنا أتوقع اللاعب سيذهب، وخصوصا إذا عمره في 22، من 20 إلى 22 لا سيذهب لأوروبا، لأن استراتيجيا خلال 6 سنوات سيحصل على أضعاف ما يتقاضى. ما هي هذه القضية؟ القضية في إخراج موهبة حقيقية تستحق أن تذهب للخارج. طيب. إن كان عندنا لعيبة يتقاضون رواتب عالية ومستواهم هذا ما حد يبغاهم برا، خلاص يعيشون والله يمتعهم بالرزق الحلال. أما صناعة نجوم حقيقيين وتغيير وجه الرياضة والخروج بمنتخب قوي وبلاعبين قادرين على اللعب برا، لا هذا موضوع آخر ما تؤثر فيه مسألة وجود الرواتب الموجودة حاليا، رغم أن البورصة لابد أن تتوازن يعني، لكن يعني ما هو هذا موضوعنا الآن.
3: طيب وش دور الأندية في هذا المشروع برأيك؟
4: في المشروع الوطني لصناعة نجوم كرة القدم، دور الأندية تتعاون أنها تنتظر هم راحل طبعا بعد خروج المخرجات النهائية للمشروع، تضخ اللاعبين في الأندية إن كان يعني حسب آلية برنامج. أنا أتكلم عن المشروع الذي أقترحه أنا من فترة طويلة، يمكن للأندية حسب يعني هيكلة المشروع من قبل صانع القرار، لأن تشترك فيه مختلف الجهات، يعني ما هو مشروع فردي لمؤسسة وأنا أعطيك، لا مشروع وطني، أنه يتيح للأندية أنها تشارك تستثمر كويس، ما أفتح لها ما هو مشكلة مستثمرين آخرين، الأندية دورها تتابع، دورها في لها أيضا حتى آلية طلب اللاعبين، آلية تفاصيل كثيرة الآن يمكن الآن ما يعني ما هو وقت يعني التفصيل فيها، لكن عموما الأندية بالنسبة لهذا المشروع مهمتها أنها هي تراقب، أنها تتابع، أنها بعدين ستستقبل لاعبين ضمن منظوماتها. طبعا أندية الدوري روشن الدرجة الأولى والثانية الممتازة والأولى الروشن ويلو كلها سيضخ فيها لاعبين إذا عمل بهذا المشروع، وهو مشروع استثماري سيضخ فيها لاعبين مستواهم الفني كأعلى مستوى لاعب سعودي موجود الآن. مجموعة لاعب.
3: طيب يا دكتور،
4: تبدأ يعني المنافسة بكوكبة المواهب أو الجيل الجديد، بعدها الأندية ما رح ترضى بأقل من هذا المستوى، ستبحث بعدين تفكر شوية يعني وتتخلى قليلا عن المنافسة المحمومة اللي مخلي الأندية يعني غير قادرة على صناعة اللاعبين على بناء اللاعبين. وممكن ترى نذكر أمثلة، يعني أنا أقول لك مثال سريع بس، المثال الشهير ميسي صنع في برشلونة، صنع صناعة في برشلونة، ولا كان لاعب مهارات عالية لكن بدنيا ضعيف بل مريض، وصنعوه صناعة طبية هرمونية ترى إندوكراين شغل بناء بدني حتى صار نجم عالمي. الأندية السعودية ما تقدر، برشلونة بعد ما صنعت اللاعب الأرجنتيني هذا واستفادت منه، طبعا استفاد النادي واستفادت بلده منه حق كأس العالم، صنعت يامين جمال لاعب أسباني، ترى هذا ما هو بالصدفة، بحث عميق حتى أصل إلى لاعب أشتغل عليها الشغل هذا الكبير. يعني الآن دور الأندية يعني دور الأندية تقديم دوري وبس، لكن دور الأندية في بناء اللاعب وصناعة لاعب زي ما تصنع الأندية الأوروبية اللاعب منذ الصغر لا ما هو موجود، يوجد إذا عمل هذا المشروع.
3: يوجد. طيب البعض ممكن يرد عليك في مشروعك هذا يقول إنه مثل القفز في الظلام، كيف تبغاني غامر بمدرب وطني السيفي حقه في عالم التدريب؟

0: طيب ما هو قوي، خلينا نشوف أو يكون عندنا بالفعل مدرب وطني ويحقق إنجاز، بعد كذا ناخذه حنا مطمنين.
1: أنا رجعت أنت لكذا، أنت إحنا كذا نضع الحصان خلف العربة. ذكرنا سابقا أنه
0: بس موجود هذا الطرح يا دكتور.
1: أيوة هذا هو الطرح يضع كذا، يعني فين أنا أبغى أرمي المدرب؟ في إذا إحنا نقفز في البحر أو في الظلام. عندنا قناعة، وحتى صاحب هذا الرأي لديه قناعة أن أي دولة قوية في عالم كرة القدم مدربها وطني. والدول اللي كانت قوية زي البرازيل وجابت مدرب غير وطني، أنت شاهدت كيف خرجت البرازيل وكيف هي تائهة، وكيف أن خرج منتخب البرازيل أمام النرويج وحتى ما في على تقاسيم وجه أنجلتي تعبير يعني زعل ولا حزن، لأنه ما هو منتخب وطني خلاص على السلام، وللأسف جددوا له. فإحنا كمدربين عالميين يوم جبنا أعظم المدربين في العالم، أجمل نعود الوطني.
0: ألو دكتور، يبدو أنه فقدنا الاتصال مع الدكتور. عموما احنا في الأمتار الأخيرة من الحلقة، إذا بس رجع معانا الدكتور ودنا نختم بنفس الفكرة اللي يدور حولها مع حديث الدكتور عبد الرحمن، اللي هو أنه يكون عندنا فريق فني وطني. طيب دكتور، احنا باقي معانا تقريبا دقيقة، إذا بنلخص هذه الحلقة اللي هي العنوان الوطني في عالم المستديرة.
1: نلخصها بداية، احنا عشان نضع النقاط على الحروف، بداية عندنا المنتخب لابد أن نعمل عمل إدارة أزمة رياضية في المنتخب من الآن إلى انقضاء 6 شهور، يعني من الآن إلى نهاية بطولة كأس آسيا وفيه استحقاقين دوليين. أنا رأيي نجيب المدرب الوطني، فريق عمل فني وطني، وخلوا نتحمل أنا أتحمل المسؤولية كفرد، إذا نجح النجاح مجير لهم للمسؤولين، وإذا فشلت الخطة بعد تمكينها التمكين الكامل حملوني المسؤولية. بالنسبة لللاعب، إحنا لو عملنا هذا سيظهر لنا لاعبين من يلو وروشن ما كانت العين عليهم، تشوفهم المدرب بالحس، ونبدأ دخلنا على عنوان وطني رياضي فيما يتعلق باللاعب. هذا يحتاج مشروع وطني خاص، اللي هو يعني أنا نادي فيه من سنوات طويلة، اسم المشروع الوطني لصناعة نجوم كرة القدم، مبني على نظرية تمكين الموهبة. أنا أطلع أعظم ما في الخامات السعودية على مستوى المملكة جغرافيتها كاملة في مشروع يقدر يكتشف الخامات ويقدر ينمي الخامات زي التنمية الأوروبية، ثم يضخ في الأندية. وأنا مسؤول أنه إذا عمل بالشكل الصحيح على الأقل 10 لاعبين سيضخون في الأندية الأوروبية المتوسطة والكبيرة خلال 3 سنوات.
0: نعم، نتمنى إن شاء الله أنه صوتك يعني يصل، ويكون في أيضا مردود للمنتخب خلال الفترة المقبلة إن شاء الله، رغم ضيق الوقت، لكن دائما إذا في عزيمة وإصرار راح نصل للأهداف.
1: أحسن.
0: نعم، شكرا لك الدكتور عبد الرحمن الصايغ، أستاذ السياسات التربوية ومستشار المركز الوطني لأبحاث الشباب سابقا، شكرا لك على كل هذه المعلومات.
1: الله يجزاك بالخير، وأنا أقول عفوا، وبدوري أوجه لك الشكر ولفريق العمل لديك ولإذاعة جدة.
0: يعطيك العافية. يعطيك العافية، الشكر لكم أنتم أيضا مشاهدية ومستمعي الكرام على متابعة حلقة اليوم من برنامج نقاش. هذه تحية لكم من زميلي محمد المرحبي في الإعداد، ومني أنا عزام الخديدي في التقديم، ومن مناهل دحمان في الإخراج. نلقاكم غدا إن شاء الله في نقاش جديد، نقاش أن نفكر أولاً.

0: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
2: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
3: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1 ظهراً على جدة FM.

0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، والحمد لله الكريم الوهاب المجيب دعوة الداعي إذا دعا، والصلاة والسلام على أفضل من دعا ربه فاستجاب له سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.
2: Mm-hmm.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: في 60 ثانية.
3: تحت شعار عزنا بطبعنا، أطلقت هيئة الترفيه الهوية البصرية الرسمية لليوم الوطني لتسطر أروع لوحات الفخر والاعتزاز بوطننا العظيم، لتمكين الشراكات من تبني تقنية الذكاء الاصطناعي بكل ثقة واقتدار. أطلقت هيئة الاتصالات الدليل الشامل للتحول الرقمي الذكي بمسار بري عملاق يربط عاصمتنا الحبيبة بعروس المصايف. تتربع المملكة على عرش الصدارة العالمية بترابط الطرق.

ضمن مبادرة السعودية الخضراء لنرسم مستقبلاً بيئياً مستداماً يتألق على سواحلنا درع أخضر يضم 72 مليون شجرة مانغروف. وأخيراً دراسة علمية تكشف أن الشمس تحتوي على كمية من الفضة تزيد بنحو 55% عما كانت تشير إليه التقديرات السابقة.

0: جدة اف ام على هواك.
1: في الزحمة الآن على جدة اف ام. 5 4 3 2

أسعد الله مساكم مستمعينا وأصدقائنا وأحبتنا، يا أهلا ومرحبا فيكم، حياكم الله وين ما تكون زحمتكم في شمال ديرتنا أو بجنوبها بشرقها أو بغربها وين ما تكونون أنتوا الآن. أكيد الساعة 4:01 في استوديوهاتنا. طبعا مشوار جديد يجمعني معاكم ببرنامج في الزحمة، ولكن وين ما كانت زحمتكم أصدقائي اللي بصموا وطلعوا، اللي بصموا أصدقائي وطلعوا، بالأخص محبين ومتابعين الدائمين لبرنامج في الزحمة أو حتى اللي لأول مرة يستمعوا لي، يا هلا يا مرحبا فيكم بهذا المشوار، بهذا الكبسولة اليومية من الأحد إلى الخميس ومن 4 إلى 6. برنامج في الزحمة دائما ودوما في انتظاركم، معايا أنا مين العبد الله من خلف المايك والإعداد، مسيناكم مسونا وعلى جدة أف أم، تعالوا تعالوا لاقونا. يعني أعتقد حزة العصر من أكثر الدوامات اللي بيطلعون بيكونون مجهدين، يعني اللي بيطلعون صراحة الظهر ما أعتقد إن في كثير إرهاق أو تعب أو ضغط، معنا حتى هو حزة الظهر أكو زحمة، ولكن العصر بيعتبرون أكثر لأنه بيكونون مدومين من الصباح مبكر، يعني حيل هي حتى لو فرقت ساعة ساعتين، ولكن حزة العصر أحس مرة حيل زحمة. يعني أنا مشاويري ساعات إذا ما كان عندي دوام وطرحت حزة العصر أقول أمبي كل هذول كل هذول قاعدين يسمعوني، يا بختي يا بختي، اللهم كثر الزحمة. فاسمعوني أصدقائي واستمتعوا معي خلال هذه الساعتين ثروة الترددات والتطبيقات والبث المباشر على منصة إكس على @جدة_راديو، أيضا على صفحة الشخصية، ولا تنسون أيضا سعودي راديو بلس. أوكي، ساعتنا الأولى رح تكون عبارة عن سناكة مثل ما تعودنا دائما ببرنامج في الزحمة، رح يكون في الساعة الأولى عبارة عن سناكة. سناكتنا اليوم، سناكتنا اليوم رح نتكلم عن الطلاق الرمادي، هي بتتحدث عن الطلاق الرمادي، رح نتعرف على أسبابه، أو بالأخص أنتوا رح تقولوا لي أسباب هذا الطلاق الرمادي، وأيضا رح تعطوني الحلول. فاللي حابين يشاركوني بهذا النوع، يعني حتى الطلاق صراحة لونوه، في الطلاق الأبيض الأسود الأصفر الأحمر، ما أدري إيش السالفة، كل شيء صار ملون. عموما هو بس هو أنا بحطه ضمن يعني خانة الطلاق الرمادي، وتكلمت عنه بيوم من الأيام في شال وعقال، تطرقت لهذا الموضوع، ولو أني كنت أحب أني أتطرق له أكثر لأنه أصبح منتشر بشكل كثير. فاللي حابين يشاركوني بسناكة اليوم رح تكونون أصدقائي على 800-244-2828. بالنسبة للساعة الثانية رح يكون معنا طبعا مقولة، ومقولتنا اليوم هي تصريح، وتصريحنا اليوم هي للإعلامي وللكاتب الأستاذ أحمد، لا عفوا مو أحمد، من هو أحمد أمون؟ لا طلع الاسم صح، يسمع بيزعل مني الأستاذ محمد الرايقي، هو رئيس نادي الإبداع العربي، صراحة كتب تغريدة من خلال صفحة على منصة إكس، ليش أضحك كذا، من خلال صفحة على منصة إكس كثير استوقفتني، يعني هي ممكن تكون ترى يعني امتداد كل سناكة اليوم، ولكن بتصور آخر. فرح نتكلم، هي داشة فيها الكرامة، رح نتكلم فيها ورح

نتعمق فيها، فكل اللي حابين يشاركوني فيها من الآن ابدوا كثفوا اتصالاتكم. يا جماعة مو رقم واحد، ثلاثة أرقام على 6477154، أيضا على 6495154، بالإضافة إلى 6478544. لا تنسون ترفقونها بمفتاح خطات في جدة على 012، و باي ذا واي هي موجودة على منصة إكس، اللي حاب يعرف شنو مقولة شنو تصريح اليوم موجودة من خلال منصة إكس. دشوا على المنصة شوفوها، صوتوا، أعطوني رأيكم، ولا تكتفون فقط بالتصويت، أبي أراءكم حقيقي لأن لازم نناقشها بشكل واسع. ولا تنسون أيضا تعطونا فولو أنا وإذاعة جدة. يلا دائما أصدقائي، أحلى وأجمل المنوعات اللي من خلالها بنحاول على قدر المستطاع أن نشتت الزحمة ونشتت الحر. الحر ورطوبة صار، يعني أول كان حر الحين صار ورطوبة، حر ورطوبة، لأن ليش خلاص داشين على أوغست قاعد يطق الباب يقول I'm back، أنا جيت حر، فتجهزوا. إحنا بنحاول، مناهل الدحمان مخرجتنا المبدعة بتحاول على قدر المستطاع فعلا أنها تلبي جميع رغباتكم، جميع الأغاني اللي أنتم تحبونها مع وأيضا مطربينكم المفضلين.

0: على هواك. في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى باخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM. وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديان هالساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى، يوميا 8 مساء على جدة FM.

جدة اف ام على هواك. رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الزحمة على جدة اف ام. هلا اميغس، ويلكم ايفريون، حياكم الله اصغائي ويا هلا مرحبا فيكم مع سناكة اليوم.
2: سناك؟
1: نعم سناك. مثل ما قلت لكم في بداية الحلقة، اليوم أصغاري رح نتكلم عن الطلاق الرمادي. شنو هذا الطلاق الرمادي؟ بدأ يسلطون الأضواء عليه، وإن كان حنا سلطنا الأضواء عليه، أنا بالنسبة لي سلطت الضوء عليه قبل كم سنة، ولكن أعتقد رح يتم التسليط عليه بشكل جدا كبير. ليه؟ لأن أصبح منتشر في الكرة الأرضية، على مستوى الكرة الأرضية. سناكة اليوم بتقول لماذا تتجه نساء آسيويات إلى الطلاق الرمادي بعد 50؟ شنو آسيويات؟ لا مو آسيويات، كل النساء في كوكب الأرض بدوا يتجهون إلى الطلاق الرمادي. منو قال؟ منو قال بس النساء الآسيويات؟ خلينا نروح مع بعض على سناكة اليوم ونتعرف على تفاصيلها. طبعا بداية أصدقائي ذكروا قصة أحد السيدات الآسيويات أو بالتحديد اليابانيات. يقولوا لكم بعد 32 عام من الزواج قررت اليابانية آيكو توياما أن تضع حدا لحياة زوجية، ووصفتها بأنها كانت مليئة بالقيود وأيضا السيطرة. طبعا بتروي توياما أنها كانت أصدقائي بتتحمل طوال سنوات الزواج مسؤولية الأعمال المنزلية وتربية الأطفال إلى جانب المساهمة في إعالة الأسرة ماليا، بينما كانت زوجها بيفرض سيطرته على مختلف تفاصيل حياتها من علاقاتها الاجتماعية إلى طموحاتها المهنية، مما جعلها بتشعر بأنها تعيش في قفص. يا الله، نفس المعاناة يعني مو بس عند المرأة الخليجية والعربية، يعني على مستوى حتى عند الآسيويات. أعتقد شوف البارت هذا اللي قريته لكم يمكن هو من الأسباب الرئيسية، فعلشان كده أنا أتمنى أنكم ركزتوا فيه. يعني شفتوا أوتوياما بتقول أنها بتتحمل طوال هذه السنوات مسؤولية مو بس الأعمال المنزلية، هذه من واجبات الزوجة، من واجبات الزوجة، وأيضا تربية الأبناء. بتقول لها أنها أيضا بتعيل الأسرة ماليا، بتعيل الأسرة ماليا، وبتشتكي من أن زوجها يعني بالرغم من كل هذه الأشياء اللي قاعدة هي بتقدمها لأسرتها، لكن زوجها أيضا بيفرض سيطرته عليها في مختلف أيضا تفاصيل حياتها، سواء كان في علاقاتها الاجتماعية يعني مع أهلها، قريباتها أو صديقاتها، أو حتى وصل السيطرة إلى طموحاتها المهنية. طبعا بتقول لكم السناكة أيضا رغم ذلك فضلت الاستمرار حفاظا على استقرار طفليها حتى بلغ مرحلة الاعتماد على النفس. يا الله، من أول ما تزوجت إلى كم؟ تخيلوا

تقول السناكة أيضا عندما بلغت الستين من عمرها رأت أن الفرصة أصبحت مواتية للانفصال، فأبناها لم يعودا بحاجة إليها، وزوجها كان لا يزال يتمتع بصحة جيدة ولا يحتاج إلى من يرعاه. وتقول بعد الطلاق لم أشعر إلا بالسعادة، كنت سعيدة إلى درجة أنني أردت الركض في كل مكان. يعني عقب 60 لما صار عمرها 60 سنة وأولادها خلاص وقفوا على رجولهم وصاروا فعلا عندهم استقرار وعندهم اعتماد على النفس، يعني أخذت القرار، قرار الانفصال بعمر 60. بتشوفون هذا صحيح؟ بتشوفون قرار صراحة كان قرارها صحيح، توياما إيكو توياما كان قرارها صحيح في عمر 60 إنها تأخذ قرار الانفصال. ويعني باي ذا واي تقول زوجها ما شاء الله يعني ما زال بتمتع بصحته. هذا هو ليش يعني هذه التضحية، أو هل هذا القرار صحيح، ولا المفروض إن من عمر أبكر من مجرد ما حست إن زوج غير مناسب لها أو زوج غير جيد المفترض إن أخذت قرار الطلاق، أو إن لا هذا قرار صحيح؟ ليش؟ لأن أبنائها خلاص صاروا معتمدين على نفسهم، صاروا قادرين خلاص مو محتاجينها. كلمة مو محتاجينها هذه أنا لما أقراها ولما أسمعها صراحة تؤلم أحسها تؤلم، لأن أنا متأكدة أنها رح تدخل في دوامة، مش بس دوامة إن الانفصال، دوامة إن حتى أبنائها ما عادوا محتاجينها. طبعا الإسناك أصدقائي بتقولكم إن بتعكس قصة توياما ظاهرة آخذة في الاتساع حول العالم تتمثل في ارتفاع معدلات ما يعرف بالطلاق الرمادي، أي حالات الطلاق بين الأزواج الذين تجاوزوا 50 من العمر. إيش رأيكم بالطلاق الرمادي؟ شفتوا الأزواج اللي حالات الأزواج اللي تجاوز 50 من العمر. طبعا ورغم أن الظاهرة هذه بتشهد نمو في دول مثل بيقولوا لكم أصدقائي الولايات المتحدة، لكنها تكسب أهمية خاصة في آسيا حيث ترتفع معدلات العمر المتوقع، بينما بتواجه دول مثل اليابان وكوريا الجنوبية وهونغ كونغ وتايوان والصين تحديات ديموغرافية بتتمثل في انخفاض معدلات الإنجاب وأيضا ازدياد أعداد كبار السن. أيضا السناكة بتقول أصدقائي إن بتشير البيانات إلى أن النساء بيشكلن القوة الدافعة وراء هذه الموجة الجديدة من حالات الطلاق، بعدما ظلت الكثير لعقود بيواجهن قيود اجتماعية وثقافية وقانونية وأيضا مالية بتحد من قدرتهن على إنهاء زيجات غير سعيدة. شفتوا حطوها قالوا إن ظلوا هذول النساء اللي أخذوا قرار الطلاق أو الانفصال بعمر متأخر اللي سموه الطلاق الرمادي كانوا العقود طويلة بيواجهون قيود اجتماعية ثقافية قانونية وأيضا مالية، بالذات أنا بشوف المالية هذه يمكن أكثر عنصر بيحد الفتاة على أنها ما تأخذ قرار الطلاق المبكر. وفي اليابان على سبيل المثال أظهرت بيانات عام 2024 أن عدد النساء اللواتي تقدمن بطلبات الطلاق بعد زيجات طويلة بلغ ضعف عدد الرجال. النساء هم اللي بيطلبون، بلغ عدد ضعف الرجال، في مؤشر على تحول اجتماعي متزايد بيمنح النساء مساحة أكبر لاتخاذ قراراتهن والسعي إلى حياة أكثر استقلال في سنوات العمر المتقدمة. This is our snack for today. دندن حلو. نروح لأسئلتنا. الطلاق الرمادي اللي في عمر 50 سنة واللي كانت بطلتها قصتنا اليوم إيكو توياما، بتشوفون هذا رمادي، طلاق رمادي ولا طلاق وشو؟ طلاق أبيض حمامة سلام، يعني خلاص أدت اللي عليها وتقول thank you للأسرة لعائلتها وبتمشي تروح تبي تشوف حياتها زي توياما إيكو توياما بعمر 60. هل الانفصال بهذا العمر بيعتبر قرار سليم؟ أول شيء أعطوني رأيكم بالطلاق الرمادي، أنتم مع الطلاق الرمادي ولا لا؟ هل هذا قرار سليم صراحة؟ قرار بيكون فيه وعي وفيه نضج، أن لما توصل المرأة بهذا العمر أنها بتتخذه، بتشوفون هذا قرار أنه بيكون صح وصالح الأسرة؟ أصلا هل المفروض أنها تأخذ هذا القرار في هذا العمر؟ خاصة أنه بعد ما ضحت، يعني ضحت بشبابها، ضحت بعمرها، ضحت بكل شيء خلاص. يعني هل تتوقعون ممكن يكون عندها بدايات جديدة؟ ممكن يكون عندها بدايات قصة زواج جديدة؟ ممكن تكون ناجحة؟
ناجحة ممكن.

بيكون عندها هذه الفرص، بيكون عندها فرص. ايش رايكم انتم؟ قولوا لي. اخر سؤال حاب اطرح عليكم، ليش النساء عددهم اكثر؟ ليش لما سووا الدراسه في 2024 لقوا النساء هم اللي بيطلبون هذا الطلاق او يتجهون للطلاق الرمادي اكثر من الرجال؟ الرجال ما طلبوه، الرجل قاعد ساكت، لكن المرأة لما توصل عمر 50 أو 60 تبدأ هي اللي تقول، وأعتقد وأتوقع أيضا 40، أنا بشوف حالات كثير في الأربعينات. ليش المرأة لما توصل لهذا العمر تبدأ تقول لا خلاص ما بيستمر؟ ليش طيب ما فكرت السنوات اللي قبل 20-30 سنة اللي راحت 50 سنة؟ ليش؟ ليش المرأة تجي في هذا العمر وتقول خلاص أنا أبي أنفصل؟ أعطوني ليش عدد النساء أكبر من عدد وأكثر من عدد الرجال؟ فكروا فيها على بال ما نطلع الفاصل نرجع، وابدوا شاركوني على الواتساب. الواتسابيين يلا أبيكم تنطلقون، معني شايفتكم ما شاء الله منطلقين، على 800-244-8-8-8. ويلا بينا يلا.

0: جدة اف ام على هواك.
1: في سيارتك او بيتك، في سفرك او وقت فراغك، صرنا اقرب لك. تطبيق الاذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

ويلكم ويلكم إيفريوان، حياكم الله أصدقائي منورين. صراحة ما شاء الله تبارك الرحمن، في عندنا مشاركين روعة. عموما قبل نروح الواتساب، قبل نشوف أصدقائنا شنو علقوا وشلون علقوا الواتسابيين على سناكة اليوم، خلينا أذكركم أن سناكة اليوم بتقول لماذا تتجه نساء آسيويات إلى الطلاق الرمادي بعد 50؟ ليش النساء بيتجهون إلى الطلاق الرمادي عقب 50 سنة؟ وكانت معنا قصة اليابانية إيكو تاياما. أسئلتي لكم أصدقائي، أولاً هل هذه الظاهرة، ظاهرة الانفصال الرمادي أو الطلاق الرمادي، بالفعل منتشرة؟ بتشوفونها بالفعل منتشرة بشكل جدا كبير؟ قلوا لي نعم ولا لا، احنا بنشوفها أمينة منتشرة. رأيكم بالطلاق الرمادي أو الانفصال الرمادي، هل المسمى رمادي ولا أسود، ولا إيش ممكن نسميه، إيش ممكن نعطيه صراحة غير الطلاق الرمادي؟ ليش المرأة توصل لهذا العمر، عمر متأخر؟ شو الأسباب اللي بتخلي المرأة تتجه إلى الطلاق الرمادي بعمر 50 سنة أو 60 سنة؟ ليش؟ إيش الأسباب اللي بتدفعها حقيقي إنها تطلب الطلاق من رجلها بعد ما مضت عاشت معه 20-25-30 سنة تقول له أنا بطلقك؟ وليش العدد كبير عند النساء؟ ليش أصلاً العدد كبير، الطلاق الرمادي كبير، النساء هم اللي بيتجهون للطلاق الرمادي أكثر من الرجال؟ الرجال ما يطلبونه، الرجال غالباً ما يتجه للانفصال الرمادي، لا، عادة المرأة هي اللي بتتجه إلى الطلاق الرمادي بعمر 50 أو 60 سنة. ليش؟ عادات، تقاليد، مال، عطوني الأسباب. آخر سؤال، هل بالفعل المرأة بتشعر بالسعادة زي إيكو تاياما؟ إيكو تاياما تقول أنا صرت أنجز وأركض وأجري وفرحانة وسعيدة. هذا الشعور بتشوفونه مؤقت ولا شعور حقيقي بتشعر فيه المرأة لما تحصل على الطلاق بعد صبر، بعد صبر وتضحيات كبيرة؟ هل بالفعل زي تاياما المرأة اللي بتحصل على الطلاق بعمر متأخر بتشعر بالسعادة؟ عطوني يلا بدو جابوني على الأسئلة على 800-244-2828. وراح أبدأ مع منو؟ يا سلام، بدلة وكشخة، بدلة سوداء وقميص أبيض وكرفتة، شنو هذا؟ السلام، سلام، your loving style amazing, very good programs. ما شاء الله. I'm راشد عباسي from باكستان، كشمير، من كشمير. عطينا تحية لكشمير، عطينا تحية راشد عباسي من باكستان كشمير. الله عليك، هلا هلا هلا يا عباسي، هلا يا راشد، هلا منور من كشمير باكستان. Welcome in my program every day from يعني from 4 to 6. I'm so glad, I'm so happy when I read the WhatsApp. شكرا لك. يقول very good country Saudi Arabia. Of course, very good. My country the best country in the earth. شكرا لك، وأنا سعيدة صراحة يا جماعة، يعني وصلنا باكستان، يا ليتني أعرف أتكلم أردو. وصلنا الكشمير، مناهل زغروطة يا بنت. عموما شكرا لك، وأنا سعيدة صراحة أنك بتتابع البرنامج. اوكي فطوم، ويلكم يا فطوم، تقول هات السناكة ابو اجوان. خلينا نروح نشوف طبعا اراء واصدائكم على 800-244-2828 على واتساب اليوم. يقول لها ما اشوف امينة صحيح في عمر 60 تتمنى تشوف احفادها وحفيداتها، مستحيل ان المرأة تكون في 60 تطلب الانفصال. يقول هذا قرار يعتبر خاطئ بسبب ان انتهت، يقول ممكن تصير بسبب ان انتهت المحبة الزوجية بينهم فتطلب فيحدث الطلاق الرمادي. ممكن على فكرة، ممكن فعلا مازن ما يكون ان الحب انتهى بينهم، صارت الحياة روتينية، الحياة بطعم رمادي، بلون رمادي، ممكن صحيح. ويلكم يا فهد، منور يا فهد. وينك يا فهد؟ بيحط لك يلا خذ البوست. فهد يقول نسبة النساء أكثر علشانهم ملولين وسهل التغيير مفاهيمهم، وسهل تغيير مفاهيمهم، أما بتأثير السوشيال ميديا أو بغيرها ملولين. فهد ركز معايا فهد،
بعمر 50 و60 و40 سنة، يعني عقب ما عاشت معاه 30 سنة 40 سنة تقوم تطلب الطلاق؟ كل السنوات هذه ما ملت؟ يعني لو بعد سنة سنتين أقول لك هذه شخصية ملولة خلاص، ولكن عقب هالسنوات تقوم تطلب الطلاق؟ تخيل عقب 30 سنة 40 سنة تطلب الطلاق، يعني ما أدري. عموما وجهة نظر، وتأثير السوشيال ميديا ممكن، صحيح أنا معاك، ممكن يا فهد السوشيال ميديا واللي قاعدين يشوفونه وتقول لسع ما طافني لسع ما فاتني. حسن الهلالي، ولك مساء الفل والكاد، الله يبعدنا عن النكاد، أمينة والنكاد، اللهم آمين لي ولك اللي يسمعونا. أمون، الطلاق الرمادي هذا هو نكران، الله، يقول نكران الجميل وتكفرنا العشير ومن أسباب دخول النساء النار. طيب هذا وجهة نظرك، لكن هل عرفت شنو الأسباب؟ أعتقد ما رح توصل لعمر 50 سنة و60 سنة وتطلب الانفصال إلا أكيد في أسباب، إلا في أسباب. ما نقدر يا حسن إن نحكم من طرف واحد، يعني من جهة واحدة أو من تصور واحد. الرجال ما بيطلب، المرأة بتطلب، ولكن أكيد في لها مسببات، زي شو اسمها آيكو توياما قالت الضغط، تقول أنا شايل البيت، شايل المنزل، شايل الأطفال، وشايل حتى الأمور المالية، وبالرغم من كذا تقول بيضغط علي علاقاتي الاجتماعية الأسرية مع أقاربي وأيضا طموحاتي المهنية. It's not fair يعني. طبعا ضد الطلاق الرمادي، أهم شيء النهايات الحلوة مثل البدايات الحلوة. حسن الهلالي، شكرا، أنت قلت. تخيل زوجتك أنت شايل كل أمور المنزل، وهم بعد تحد من طموحك، شنو رأيك؟ هشام من جزان، ولكم، مثل ما قالوا بالأمثال يا أمينة، الست ملهاش غير بيت جوزها حتى الممات، أيهما أقرب؟ بوبي بوبي عليك، الست ملهاش غير بيت جوزها حتى الممات. انتهى، ليش انتهى؟ هذه كلها أشياء، شوف، يعني إحنا يعني من أمهاتنا وجداتنا، ولكن اختلفت الأجيال يا هشام، يعني بس عموما وجهة نظر. طيب أبو فيصل، حياك الله يا أبو فيصل، يقول عشان تبي تجدد شبابها ممكن تتزوج من رجل آخر جديد، يعني زواج جديد. ممكن لا يا أبو فيصل، ممكن لا. أنا قلت لكم، هل يعني أنا سألتكم هل ممكن يكون في فرص زواج إنها بتبدأ حياتها من جديد؟ هل ممكن؟ ترى ماكو شيء مستحيل، وما في شيء كبير على ربنا يعني، والعوض دائما جميل. احنا بنشوف القصص في السوشيال ميديا. مساء الورد مينا، مفاهيم الحياة تغيرت في هذا الزمن، لو أي هذه حلوة، مفاهيم الزمن تغيرت، يقول المفاهيم الحياة تغيرت في هذا الزمن، فعلا أنا بشوف كذا لؤي، المفاهيم تغيرت كثير كثير كثير كثير، تغيرت يا لؤي. اي والله ونشد. طيب ايه الاحراق ده يا القرحي، ايه الاحراق ده؟ انا صراحه تفاجأت مره فيه كثير، تفاجأت براشد اسماعيلي اعتقد اسمه كذا، كثير تفاجأت فيه. يقول الجارحي، انا ضد الطلاق، احنا لا بنطلق ولا حد يربي عيال غيرنا، لا هي عيالها كبرة وخلاص، 50 سنة 60 سنة، معناتها هذه زوجت حتى أبنائها، زوجت عندها أحفاد، مش إن حد لسه حيربي أبنائها، لا يا الجارح. بعدين طبيعي الستات اللي بتطلب الطلاق أمينة إذا هو لا بيربي ولا بيصرف عليها. طيب شكرا جزيلا، يقول أمينة، إذا لا هو بيساعدها في البيت ولا هو بيصرف عليها وعلى الأولاد، يقول فهذا شيء طبيعي. طيب هذا شيء طبيعي إذا كان زواج في السنوات الأولى، ولكن تخيل الجارح لما يكون بعد 40 50 سنة، تكون هي في عمر 50 60 سنة، طبيعي. إنجليزي دا يا مرسي، دا إنجليزي يا مرسي، إنجليزي يا جرحي، أنا ما عرفتنيش أبدا. ما تحرقنيش. طيب ناخذ على السريع أبو إلاف، حياك الله. أيضا النساء، يوم أبو أجوان، النساء يمكن تطلب الطلاق الرمادي لأن وصلت مرحلة ما عاد تقدر تتحمل أمينة في أي شيء، مع العلم أن قدرة المرأة في الصبر قليلة، علشان كذا الله سبحانه وتعالى جعل العصمة في يد الرجل. طب شكرا جزيلا، صابرة
صابرة عليه 50 سنة وتقول المرأة لا تتحمل يا رجل يا رجل يا أبو أجوان. البيوت لو تشوف فيها صبر المرأة لما عمرت البيوت. المرأة بتصبر أكبر أكثر وأكبر من الرجل. المرأة بتصبر على أطفالها لما يكبرون ويتزوج وممكن إنه يروح مع مرته ما عاد يذكر أمه. تصبر على الرجل، تصبر على إنه ما يصرف زي ما قال الجارحي، تصبر على إهياناته، تصبر على إنه يجي الأكل ما يعجبه ولا يقدر، يصبر على إنه ممكن يتزوج على شغلات مرة كثيرة. فقدروا النساء وقدروا صبرهن وصبرا جميلا اللي بتصبره، وكافئوهن على صبرهن. أرجوك يا أجوان، أرجوك يا أبو أجوان، أرجوك. الله وينكم يا نساء، كل اللي قاعدين يشاركون رجال فعليكم يا نساء. في زحمة درب التبانة، وصلت نوال، الحمد لله وصلت نوال من سيهات. أبشركم تحية حب لك ولكل امرأة محبة ومخلصة لبيتها وأسرتها. عفية عليكي. بالنسبة للطلاق في عمر 50 وفوق نسبة، وفوق نسبة قليلة. لا هسايرة يعني، أنت ما أنت شايفتها ظاهرة، ما أنت شايفتها. أوكي، يمكن لظروف خاصة أمينة مرت فيها المرأة اللي تطلب الطلاق، ولكن عندنا في خليجنا المرأة بتحافظ على بيتها. والله يديم السعادة والفرح على منازلكم وأسركم. أسركم تحياتي لكم، أختكم نوال من سهاتي، أجمل أمونة في الخليج. عفية عليكي. في الخليج ليش؟ هو الكلام كل اللي كتبتيه حلو، والله يديم السعادة والفرح والوناسة. أمونة، أجمل أمونة في الخليج، لا خليها بدرب التبانة، فرحيها شوي كم. نروح لآخر شيء أبو عمر مناه، لا تضحكين. أولا عشان نتكلم في موضوع زي هذا لازم نعرف السبب. ترى البيوت أسرار، وفي ناس تحمل كثير علشان العيب ومفاهيم خطأ كبروا عليها، ولكن إذا بدون سبب علشان سوشيال ميديا أو تغيير، يعني أشوف تقليل في حقها. أبو عمر، طيب شكرا لك يا أبو عمر، وأنا عطيتكم، أنا عطيتكم الكورة مع أني أخذتها على خط فسريعة كذا. أبي أوجهكم لخانات، أنا عارفة أن محتمل ما تكتبونها، ولكن كل واحد حسب رأيه وحسب يعني اللي بيشوف المرأة ليش في عمر 50 و60 ممكن تطلب الطلاق. هم شافوها في رجال، شوف هذا الرجال، هذا نظرة الرجل للمرأة، يقول عشان السوشيال ميديا. أنت قلت لا أمينة، ممكن ما تطلب الطلاق عشان العيب، وتش صح، صحيح، ممكن عشان العيب أهلها يرجعونها يقولون ما عندنا بنت تطلق. فأصبري عليه، أصبري عليه. وزي ما قال الممات، لأن الممات ما أدري وش اللي قال الجارحي، ممكن العادات والتقاليد عندنا لا تسمح للمرأة بأنها تطلب الطلاق. يقول لك لا خلاص، بالذات إذا كان زواج أقارب. نظرة الناس لها، نظرة الناس، وصارت عمر 50-60 سنة، أصبح المجتمع الآن تغير، وأصبح نظرة المطلقة ما هي نفس نظرة السابق. فعلشان كذا قالت أنا أبغى أنفصل، خلاص أبغى أعيش ما تبقى لي من سنوات. أشياء كثيرة، ما عندها عزوة، ممكن يكون ما عندها عزوة، ما عندها خوان وأهل. المال تصبر عليه علشان ما عندها مال، ما عندها وظيفة، ممكن وضع أهلها الاقتصادي غير جيد يا أبو عمر، فتصبر على عشان المال. فتصبر، أولادها كبروا صاروا رجال، وبناتها كبروا عندهم وظائف، ذاك الساعة تقدر هي تستقل. طيب احنا عشان لازم نوقف بعد العمر 50 سنة تطلق أمينة، لأن الأبناء كبروا بقوا كبار، وهو المستفيد لأنه الأبناء بيروحون مع الوالدة. الأب هو هي المستفيدة، يقول الأب هو اللي خسران. أمينة بشارة خضر، شكرا لكم. عموما ولا تزعلين أمينة درب التبانة، شكرا لك يا نوال، الحين ضبطتها كذا انبسط. أختم الواتساب وأنا في قمة السعادة. عموما حقيقي جميلين ورائعين، وانا اختلفت الآراء، ولكن تمنيت صراحة أنا زي أبو عمر يكون في إنصاف أكثر للنساء اللي بيوصلون بيتخذون قرار الطلاق الرمادي، بيوصلون 50-60 سنة وتطلب الطلاق. يعني حطيتوا الأغلبية راح الأسباب صراحة غير جيدة، غير جيدة، يعني أسباب ظلمت، ويعني يعني ما كان بحق امرأة صبرت 50 إلى عمر 50 سنة 60 سنة إنها بتبني بيت وبتكبر جيل، بتكبر أبناء، وفي الأخير نقول تطلق عشان السوشيال ميديا ولا عشان الصديقات.
صراحة أجحفتوا هذه السيدة كثير، أجحفتوها فأنصفوها. شكرا لكم أصدقائي، ساعتنا الثانية رح تكون عبارة عن تصريح، واللي حابين يشاركوني في تصريح اليوم رح يكون على 6477154 أيضا على 6495154 بالإضافة إلى 6478544. لا تنسون الواتساب كلمة مشاركة على 8002442828.

0: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
1: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهراً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. في كل بيت نعيش لحظات فرح واحيانا تحديات
1: واوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء ومختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم.

0: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
1: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
0: الزحمة على جدة FM.

0: الساعة 5:05 في استوديوهاتنا بإذاعتنا الرائدة جدة أف أم. حياكم الله أصدقائي وين ما تكون زحمتكم. رحب بكل اللي رح ينضموا لي إن شاء الله من جروب زحمة الساعة 5 في هذه الساعة، وأيضا جروب زحمة الساعة 4 المبدعين والرائعين، يا هلا ومرحبا فيكم. وفي ساعتنا الثانية من مشوار برنامج في الزحمة أصدقائي رح نروح طبعا لتصريح، وتصريحنا اليوم تصريح جميل، تصريح رائع، تصريح بخص المشاعر. فلما أطرح هذا التصريح على طاولة النقاش، كل واحد فينا راح يدلي بدلوة بكل شفافية وبكل مصداقية، ولكن شعارنا واحد ما يختلف عليه اثنين: اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية. تصريحنا اليوم صرح فيه صراحة الأستاذ الإعلامي الأستاذ محمد الرايقي، صرح بتصريح من خلال صفحته الخاصة على منصة إكس، وقال فيه كلام مختصر ولكن كلام قوي وكلام صراحة حقيقي في الصميم. بيقول إن تموت المشاعر إذا تعارضت مع الكرامة. شرايكم؟ حقيقة المشاعر بتموت إذا تعارضت مع الكرامة؟ بتموت المشاعر صحيح؟ ولا أساساً الحب الصحيح والحب الصادق مستحيل إن الكرامة تموت فيه، لأن أصلاً الحب ما في كرامة، ما بيكون في كرامة. لما أقول كذا لا تروحوا تأخذونا بمعنى إنه يهينها أو تهينها أو يتكلم عليها أو تتكلم عليها، لا، هذيك بتكون حالة مرضية، هذاك بيكون حب مرضي، هذاك بيكون علاقة توكسيك أو علاقة يكون فيها تعلق مرضي. أنا بتكلم عن الحب الواعي اللي فيه وعي ونضوج وحب متكامل ما بين الطرفين. يقول بتموت المشاعر إذا تعارضت مع الكرامة. طب اللي نشوفه لما يزعلون، لما يصير بينهم كلمة، لما شغلات بتصير، لكن بيرجعون للبعض. لا، الحب ما في كرامة أبدا أبدا أبدا. لا يا أستاذ محمد أنا ما أتفق معك. ولا لا لا لا يا أستاذ محمد، نعم، إذا الشخص الطرف الآخر ما اهتم لكرامتي وما راعى كرامتي وما شاف إن كرامتي هي من أهم الأشياء اللي صانها وحافظ عليها، نعم الحب في ذات الوقت رح يموت. يلا انتوا قولوا لي تتفقون او تختلفون؟ شاركوني اصدقائي وسمعوني اصواتكم على 6477154، ايضا على 6495154 بالاضافه الى 6478544. لا تنسون ترفقونها بالمفتاح خط هاتف جده على 012. اوكي راشد، يا هلا ومرحبا فيك. لحظه وينه راشد عباسي؟ اور نمبر 6477154 اف يو وانت تو كول اس direct. Also you can contact with me in 6495154, also 6478544. هذا علشان طبعا ايضا من خلال الواتساب على 800-244-8-8-8. يلا نبدا الاتصالات، نبدا ناخذ مرام. مروم ويلكم يا مروم، يا هلا ويا مرحبا.
1: هلا وسهلا،
0: حي الله مروم، شو اخبارك يا مرام؟
1: الله يحييك. تدرين اني جالسه انتظرك ساعه
0: امبي يا بعد،
1: ودخلت البيت وشغلت الاذاعه عن طريق الجوال لعيونك يا
0: امينه. يا بعد قلبي فديتك،
1: وكان ودي اني علقت على الطلاق بس خلاص انتهينا، نجي للكرام.
0: اي نجي للمشاعر ونجي على فكره مرام، شوفي انا اول شفت اتصالك من بدري فقلت المناهل هذه اول وحده تطلع معنا مرام. بقول لك شغله مرام، بيني وبينك كل الاتصالات بنات، تخيلي.
1: لان كرامتنا مهيونه.
0: لا يا معود معاش معانا. صحيح تموت المشاعر اذا تعارضت مع الكرامه ولا لا؟
1: شوفي امينه، دائما وما ادري من اللي ذكر قبل شوي قال ما في بين المحبه كرامه،
0: هذه انا اللي قلت.

0: سمعتها من كيسي.
1: أنتي طيب أنا بقول لك شيء، لما يكون في حب حب نظيف وحب صادق ما نحط دائما أن الكرامة يكون عائق لها.
0: أوكي.
1: ما في اسمه لا كرامتي مدري إيش، إلا في مرحلة إهانة الكرامة، لما يعني لما توصل المرحلة أنه الشيء هذا يقاعد يهينك ويقلل من كرامتك، لا هنا الحب.
0: ها أنت الأخيرة هذا اللي ختمتيها يا مرام، ختمتيها بالشخص اللي متعود وقلتها في أنا قلتها في البداية، هذا شخص مريض، هذه علاقة أصلا مرضية مريضة، علاقة ما هي صحيحة ولا هي سليمة إذا هي أو هو مستحملين وقاعدين مع شخص بيهين كرامتهم. العيب مش على اللي بيهين، العيب على اللي قاعد يستقبل الإهانة وراضيها على عمره، صح ولا لا؟
1: تدرين هذا الموضوع موضوعك الآن الساعة الخامسة، ترى فيه من موضوع الساعة الرابعة
0: فيه بالضبط
1: اللي قرقع في خاطري على فهد المدرمين وكيان
0: يعني على توياما اللي صبرت لي 60 سنة.
1: طيب ودي أعلق، إذا تسمحي لي تعليق بسيط.
0: أكيد تفضلي.
1: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما في إنسان أو مرأة أو رجل، ليش دائما الرجال مو بهم اللي يطلبون الطلاق أو أنهم ينسحبون؟ لأنهم ما شاء الله هم أصلا ما يصبرون، فتشوفينا على طول نكس. المرأة غير، لما توصل مرحلة أنها خلاص ضاقت فيها، وصلت مرحلة ما عاد تتحمل، لأنها تصبر تتحمل، فهنا تراكمات. فأنا ما أيد أبدا بعد 50 أو بعد 60 ما أيد أبدا الانفصال،
0: ما تأيدي. فهمتي؟ أوكي. إيه؟
1: ما أيد في مرحلة أنه خلاص إذا ما يضغطني وإذا ما قاعد يتعبني لا مش بعد.
0: اوكي طيب هذا كان موضوع للنقاش من خلال الواتساب، واحنا حتى تحت الهواء يعني قاعدة نتناقش فيه. لكن هل الحب تموت المشاعر؟ شوفي هو قال تموت، عارفه ايش معناته تموت؟ تموت يعني ما عاد في اي حتى لا حنين لا شوق، لا ما في اي ذره الانسان ممكن يشعر فيها بالمشاعر، تموت.
1: إيه؟
0: فعلا
1: ايه اذا احد اهان كرامتي ايه اموت المشاعر،
0: ولا تجين عقب شهر تحنين؟
1: لا
0: الجرح يبرى.
1: لا بس بقول لك شيء، اذا انا احب لا يجي لي وقت، بس لو قاعد الشيء يؤذيني وعد على حسب الشخص،
0: حسب
1: في ناس.
0: شوفي انت يعني لا بس انت قلتي ممكن عقب فتره اغير بمعنى يعني.
1: لا لا لا لا انا بالنسبه لي كمرأة ما ارضى بالاهانه ولا اهانه كرامتي ولا
0: يعني شي. تموت المشاعر
1: بس كل شيء، بس مو كل شيء اعتبره كرامه كرامه كرامه كرامه، لا ما في شيء بين حب نظيف حب يعني تحسين انه مستحيل ادخل الكرامه فيه. الا في حال لما الشخص نفس يعني كرامتي اهانه لكرامتي فقط،
0: تموت المشاعر دايركت.
1: اي تموت
0: والله لو تجيني
1: سواء الان او بكره.
0: لا تحاولين تنعشينها، ماكو امل انها تنعش.
1: لا ما راح انعشها كرامتي. هذه يمينة كرامتي.
0: اوكي وجهة نظر، والله شيء مسكينة ايكو تويا مصبرت لما صار عمرها 60 سنة. عموما مرام، عموما شكرا لك يا مرام، يومك جميل يا رب. انا كثير سعيدة اني سمعت صوتك حقيقي، شكرا لك، ممنونة لك يا حبيبتي، شكرا لك يا هلا. طيب خلينا نروح لنوال. نوال بونسوار سنيوريتا. نوال
2: بونسوار، مساء الخير.
0: يا مساء الجمال، يا مساء السعادة، حيا الله أحسنات النورة.
2: هلا يكون الدرب التبانة.
0: الله أيوه هذا لا مناهل ممكن مناهل. لا أيقونة مرة واحدة أبي صرت بالونة يا معودة.
2: أهلين.
0: عاشت نوال، عاشت كفو عليكي. الحين صديقنا
2: المشاعر يا بنت الحلال.
0: الحين نوال راشد عباسي من باكستان من كشمير بيستغرب يقول شو السالفة هذول ايش قاعدين يقولوا.
2: والله صراحة جميل جدا يعني أمونا إنه يعني وصلتين وسط آسيا بعد مو شرق آسيا.
0: والله مرة حيل مستانسة ويتفاعل، قاعد يكتب أنا بقرة تحت الهواء وجي أقول لكم شنو قاعد يقول. حاشش كثر
2: وأمس كندا بمون وأمس كندا
0: ولا وحاشش كثر وكندا أمسي.
2: طيب لا برنامج حلي وانت ما شاء الله عليك يعني
0: بعد قلبي
2: تنعش إن المساء صراحة
0: يا بعد قلبي. إيش رأيك بأستاذ محمد الرايقي؟ صحيح إن تموت المشاعر إذا جسد الكرامة، يعني تموت الكرامة تموت المشاعر إذا تعارضت مع الكرامة، صدق؟
2: أكيد لازم بتموت المشاعر، مو يعني مرة تموت
0: ها؟
2: وإنما يعني لابد إن عندنا مشاعر إحنا أمينة مهما يكون، يمكن تموت تجاه الشخص اللي أهاني.
0: طيب هو يقصد تجاه الشخص اللي أهانك، معناته تندثر لما خلاص تموت.
2: خلاص راح بدار ثاني.
0: طيب ماتت المشاعر معناته ما كان حب.

0: صادق.
1: لا إيه ما كان حب، لا إيه هانتين قلتيها ما كان حب صادق. ليش ماتت المشاعر؟ ليش أهاني أو ليش أهانتني؟
0: انتوا انتوا كلكم يعني بتصيروا، شوفي حتى مناهل ترى معاكي، انتوا مناهل ومرام لين الان انتوا سايرين فريق. طيب معناته شوفي اذا المشاعر، اذا المشاعر وقتها، اذا المشاعر وقتها انا اعتبرها ماتت عشان اهاني، معناته يا نوال وين هذاك السهر؟ وين هذيك الاغاني؟ لا لا. وين الهدايا؟ وين الشعر؟ وين النطره؟ وين الاشواق؟ وين الحنين؟
1: هذه كلها جبت الحلا.
0: هذه ترى ما هو شوكليت، ما هو شوربه ماي كذا تشربينه وانتهينا.
1: امينه اسمعيني حبيبتي،
0: بيصير بيصير فيما بعدها شجارات وخناقات.
1: يلا قولي. ما ماتت المشاعر اكيد الا بعد فتره، يعني في صار في تمادي. أنتي مو من الأول، من أول مرة
0: حلو
1: فيها غفران. فيها التسامح، فيها أشياء
0: قلتيها بعد فترة.
1: لو تمادى، لا صار تمادي أختي طبيعي، ما راح الإنسان يتحمل.
0: طيب معناته إذا صار فيها تمادي ولكن مش من البداية تموت المشاعر.
1: لا لا لا لا, لا لا لا لا، شوفي المشاعر الصادقة أمينة ما تموت،
0: ما تموت
1: ما تموت والله. أيوه. ما تموت المشاعر الصادقة.
0: طيب
1: ما تموت ابدا، ولكن اذا يعني انا الحين وبعدين ولمتى سامحت مره واثنين وثلاثه واربعه خلاص، يعني هو بيتمادى او هي بتتمادى قدامي. يعني كل مره اهانه، كل مره اهانه فيها، بس والله كي ما عندها مشكله. ما عندها مشكله ويلا كل مره يعني اهين الانسان هذا. لا أوكي. يعني في المرة الأولى والثانية أوكي ما عندي مشكلة،
0: معناتها ما تموت من البداية ولكن مع التراكمات بتموت، ولكن
1: ممكن.
0: أيوة.
1: وتحية مرة ثانية
0: وتحية. شكرا لك، أنا رح أحطك أنك تختلفين معايا نوال عقب حكيك هذا. عقب حكيك هذا نوال معناته أنت تختلفين معا. عمون موتش جراسيس نوال، شكرا لك يا حبيبتي.
1: تحية لمناهل، أحبك يا مناهل.
0: سمعتي مناهل تقول أحبك، قالتها لك بعد بالشرقاوي حتى هي تقولها
1: بالسهات.
0: يا بختك يا مناهل. يلا شكرا لك يا حبيبتي نوال، يومك جميل إن شاء الله وسعيد مثل اتصالك. طيب قبل أطلع الفاصل محمد الحربي، يلا ناخذ محمد.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يلا انك تحيا. شلونك يا محمد؟
2: والله تمام، اخباركم طيبين ان شاء الله؟
0: اخبارنا تمام التمام، بس قفل الراديو.
2: طيب يا تسمعوني الحين؟
0: اي اسمعك واضح ما شاء الله، صوتك ما شاء الله تبارك الرحمن. من وين تكلمني يا محمد؟
2: الله يسعد، والله من بريده القصيم تحديدا.
0: والنعم، حي الله اهل القصيم، حي الله اهل بريده. محمد تموت المشاعر اذا تعارضت مع الكرامه صحيح؟
2: نعم نعم نعم، تموت وتذكى ذكاء.
0: وإيش وشنو؟
2: وتذكى ذكاء.
0: وتذكى ذكاء ولا وتدك ذكاء؟
2: لا لا لا، ذكاء نفس ذكاء الأضحية.
0: أوكي، إيش تقصد فيها؟
2: يعني تموت تماما.
0: وتذكى ذكاء إيش يعني؟
2: نعم لا، ذكاء يعني ذبح.
0: ذبح. أوكي يسكن. أنت بتشوف أنها فعلا بتموت؟
2: إيه والله تموت.
0: معناته مشاعرك ما كانت صادقة؟
2: لا كانت صادقة، بس عند الكرامة تموت كل شيء.
0: طيب الإنسان ممكن تجي تقول لك أنا غلط، أنا آسفة، أنا ما أدري إيش، وخلصنا ترجع العلاقة.
2: ما هذا كذا بيكررها وبيقول آسف مرة.
0: لا ما يكررها. إذا كان في جلسة للحوار وهذا يضايقني وهذا السلوك المفترض إنه ما يتكرر، إذا كانت العلاقة صحيحة والحب حقيقي ما رح يتكرر.
2: غير صحيح، أكثر الحالات تذكر. أنا ترى أخصائي اجتماعي يا أستاذ.
0: يا هلا مرحبا فيك. نعم نعم نعم. يلا أخصائي أنا هنا، أنا هنا حسكت، أنا هنا حسكت زي ما يقولون حقين الرياضة، فأنطلق أنت. يلا أنطلق يا أستاذ محمد تكلم.
2: والله أنا أقول لك، شوف اللي يتكرر مرة يتكرر 20 مرة. يعني شوف فيه أخطاء بسيطة، بس اللي يعني الكبيرة إذا تكررت خلاص يعني.
0: طيب بس السيد محمد ليش ممكنها تتكرر؟ يعني أعتقد تتكرر إذا كان الطرف الآخر هو قابل بيسامح كثير، أو هو أصلا نوعية شخصيته شخصية ضعيفة فالتكرار معاه سهل. لكن أعتقد إذا كانت شخصية حازمة، شخصية قوية وأخذت خط أحمر أو أخذت قرار في أن الكرامة انهانت من المرة الأولى وعمل رد فعل قاسية، أعتقد ما رح تتكرر.
2: هو شوف يا أستاذ، الشخصية القوية وهذا بالعادة ما يسامح، حتى لو سامح خلاص يعني يسامح.

0: بس يبتعد، فهمتي؟ يعني خلاص سلام عليكم، أنا مسامحك بس لا أشوف وجهك يعني.
1: معقول؟ معقول مو وين ذيك المشاعر وذاك السهر وذاك وذيك الهدايا وذيك الأغاني؟
0: عاد الهدايا الله يرحمها راحت يعني خلاص.
1: بس معناته هذا بيخلي الطرف الآخر في موقع شك إن ما كانت علاقة حب حقيقية.
0: لا شوفي، طالما أنه في الفترة الأولى ما قبل المشكلة كل شيء صافي خلاص، معناته حب صافي إن شاء الله.
1: معناته في حالات المتزوجين رح يحدث الطلاق.
0: والله شو، أنا ما أحرض على الطلاق يعني.
1: لا لا لا، أنا أقول لا إحنا ما نحرض، لا لا لا لا إحنا ما نحرض، أنا أقول إنه ممكن يصير فيها انفصال.
0: نعم نعم نعم، إذا الغلط كبير بالعادة يصير انفصال. نعم يصير. أنا على حسب الشخصية، بعضهم شخصية يعني ضعيفة يسامح مرة مرتين إلى ما لا نهاية، وتصير حياتهم كلها هوشة تسامحنا زي توم وجيري. بعضهم لا يتحملوا خلاص.
1: لا مو مو، أنا شوف شخصيته عادة أنا حسة، عارفة أستاذ محمد أنه ما تكون شخصيته ضعيفة، لكن دائما اللي بنقراه وبنشوفه أن الشخص اللي بيحب أكثر دائما هو اللي بيكون شخصيته ضعيفة، وحتى وإن كان مع الناس الثانية. لا مو صحيح، شخصيته مو ضعيفة، لكن شخصيته أمام الشخص اللي يحبه من كثر ما يحبه.
0: والله شوفي، هو لو كان يعني الطرف الثاني يستحق الحب فعلا ما كان زعل الطرف الاول.
1: والله ما احنا ما نقدر نقرر يستحق ولا ما يستحق، لان
0: نعم هذه... انا يعني سياستي ايه؟ كذا اذا جاء الغلط كبير خلاص انا اشوف انه لا تعطي فرصه ثانيه يعني.
1: لا تعطي فرصه ثانيه، وجهه نظر. اوكي شكرا لك يا استاذ محمد، انا سعيد
0: بهذا الاتصال. عندي بس ودي القي تحيه على خالي العزيز.
1: اي اكيد خالك بعد، وتبيني اقول له شيء اكيد اني ما اقدر اقول له. تفضل.
0: والله احوجتيني جدا جدا والله العظيم.
1: اكيد تفضل.
0: بالله بيلقي تحية إلى خالي أبو نايف، خالد بسكان الرياض،
1: إن شاء الله توصل له. يلا تفضل.
0: الله يسعدكم وشكرا، إن شاء الله لنا مدخلات.
1: بس يا نايف،
0: أبو نايف، أبو نايف،
1: أبو نايف محمد يوجه لك. طيب قل لي شيء، أبو نايف شنو يحب يسمع؟
0: أبو نايف والله يحب يسمع أغاني أجنبية صدق.
1: أبا والله لو عندي أجنبي كان حطيتها لك الحين.
0: عندك كذا ردح، وترى يحب الردح يعني.
1: بنشوف الحين مناهل، أبشر.
0: والله كافي مناهل، لا تقصرين مناهل.
1: مناهل سمعتي يقول لك لا تقصرين، يبغى أغني.
0: الله يسعدك.
1: شكرا محمد، شكرا لك، عموما يومك جميل.
0: عفوا عفوا،
1: موتش جراسة، شكرا لك. طيب قبل أطلع الفاصل، أصدقائي الإعلامي الأستاذ محمد الرايقي صرح بتصريح من خلال منصة إكس بيقول فيه تموت المشاعر إذا تعارضت مع الكرامة. صحيح أن مشاعرنا بتموت إذا تعارضت مع الكرامة أصدقائي، تتفقون تختلفون مع الأستاذ محمد؟ شاركوني على 6477154، أيضا على 6495154، بالإضافة إلى 6478544، ولكم من خلال الواتساب على كلمة مشاركة، أو شاركوني بأراءكم على 800-00-244-28-28. ويلا بينا.

0: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة، بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة اف ام.
1: الزحمة على جدة اف ام.
2: طيب، your program management and talking to people are all great. ما شاء الله. I don't know your name. أف عليك، أف عليك يا راشد العباسي، أف عليك. Oops, you don't know what's my name. My name is أمينة. Call me أمينة. طيب، بالنسبة sister but طيب أنا عشان thank you so much. Thank you so much راشد العباسي. أيضا بالنسبة لي اليوم تصريح اليوم. كمية كبيرة صراحة، أبهرتوني أبهرتوني أبهرتوني بأراءكم، حقيقة أراء كثير جميلة. بحاول على قدر المستطاع أني أخذ العدد اللي أقدر عليه. سعيد القحطاني من أبها البهية يقول أمينة طاب مساك بالمسرات. أتفق مع تصريح الإعلامي محمد الرايقي، المشاعر لها حدود المعروفة، حدودها المعروفة لدى كل واحد مننا. فعلا يقول فعلا تموت المشاعر عندما يبدأ الطرف الآخر في تعمد الإهانة أو التقليل من الشأن. شوف تعمد الإهانة هذه أو التقليل من الشأن، هذا اللي قلتها يا محمد، هذا اللي قلتها يا سعيد القحطاني، هذا متعمد متعمد. هنا طبعا طبعا تموت المشاعر لما يكون الشخص متعمد الإهانة. أنا شو اللي خليني أستمر مع شخص بيتعمد إهانتي؟ هذه أنت رحت للخانة مرة مغايرة. طيب فعلا يقول سواء كانت هذه المشاعر حب أو صداقة وخلافة، من يفرط في كرامته يفقد احترامه لنفسه أولا، ثم يسقط وزنه وقيمته في أعين المحيطين فيه. الله عليك. طيب أيضا عندنا حسن الفاتح من الرياض يقول عبارة لا كرامة مع الحب تحمل جزء من الحقيقة لكن ليس صحيحة بالإطلاق. شوف يقول لكن لها ليست صحيحة بالإطلاق. الحب الحقيقي يتطلب التنازل عن العناد والكبرياء لكن لا يتطلب التنازل عن الكرامة. رائع صراحة، رائع يا حسن. يقول الحب الحقيقي يتطلب التنازل عن العناد وعن الكبرياء، وفعلا العناد والكبرياء هذه اثنينها من الأسباب اللي بتخلي المشاعر تموت مع مرور الوقت. فعلا تموت المشاعر، لكن لا يتطلب، يقول لا ما يتطلب التنازل عن الكرامة. في فرق بين الكرامة والكبرياء. الكبرياء قد يمنعك من الاعتذار أو المبادرة أو التسامح. الكرامة هي احترامك لنفسك وحدودك وعدم قبول الإهانة أو الاستغلال. فصياغتها عموما

0: جيدة وجميلة. حسن الفاتح من الرياض شكرا لك. أنا رح أرجع أكيد الواتساب أصدقائي لأن في كمية جدا كبيرة، ولكن خلينا ناخذ الاتصالات ونشوف أراء مستمعينا على تصريح الإعلامي الأستاذ محمد الرايقي اللي قال إن تموت المشاعر إذا تعارضت مع الكرامة. هل بالفعل أصدقائي بتموت مشاعرنا إذا تعارضت مع الكرامة؟ مشاعر الحب العميقة والكبيرة اللي بيكنها أي طرف للآخر بتموت إذا تعارضت فعلا مع الكرامة؟ سمعوني أصواتكم على 6477154، أيضا على 6495154 بالإضافة إلى 6478544. طيب الروح الاتصالات منو؟ ألو أبو طلال. أبو طلال شلونك يا أبو طلال؟ أبو طلال ألو. طب نرجع نتصل عليه مرة ثانية. أبو طلال أبو طلال أخذ امتنان شلونك امتنان؟
1: ألو
0: يا هلا مرحبا، شخبارك امتنان؟
1: الحمد لله تمام.
0: أمورك يا امتنان تمام انت شخبارك؟
1: والله بخير الله يسلمك يا رب.
0: تتفقين مع الأستاذ محمد ولا تختلفين معه؟
1: إنه المشاعر
0: تموت
1: لما يكون فيه كرامة،
0: تتعارض مع الكرامة. إيه
1: والله شوفي، إذا الكرامة وفيه إهانات وكذا أكيد حتموت المشاعر.
0: حتموت المشاعر إذا تكررت الإهانة، إذا مست الكرامة بشكل طيب متى تموت؟ إذا يعني إذا كان في مس الكرامة متى تموت؟ مرة مرتين ثلاثة أربعة؟
1: لما خلاص يعني يغلط، يكون في أغلاط
0: أوكي
1: كذا يتعود يغلط ويعتذر كذا، كل ما يغلط اعتذار ويتكرر نفس الغلط. هنا أساسا ما في داعي للمشاعر ولا للكرامة،
0: ما في داعي للمشاعر من الأساسة. بس على طول من أول مرة تموت الكرامة؟
1: لا مو من أول مرة،
0: مو من أول مرة.
1: أوقات اللي يستعيد المشاعر الاعتذار صادق إنه خلاص.
0: الله عليك. اللي بتعيد المشاعر وترمم الجرح اللي هو الاعتذار.
1: أيوة يعني طيب. مرة واحدة، أما مو كل شوية وخلاص، لأن هذا يصير تعود وما يفرق معاه حتى لو مست كرامتك أو كرامة الإنسان.
0: عجبتيني لهذا التعود، بيصير تعود وبيصير سلوك، معناته هذه بالأساس علاقة غير صحيحة.
1: ايوه فخلاص انه اوكي، نحن مو معناته ما نتحمل، لا نتحمل مرة، نقبل اعتذار مرتين، بس مو معناته ان تحملنا مرة مرتين خلاص يصير على طول نتحمل، لا ما يصير.
0: الناس يعني صح يكون صحيح، انا اتفق معك، فعشان كذا انا ححطك تختلفين، لان انا كمان شفت التغريدة، أنا شفتها مثلك امتنان، من أول مرة أو ثاني مرة ما أعتقد رح تموت المشاعر ومستحيل تموت المشاعر، لكن إذا كان سلوك متكرر فعلا حتموت المشاعر.
1: أصل يصير أنا أطفش وأمل، يعني سلامات، أنا أحس أنه قاعد يتلعب في مشاعري وفي كرامتي. أنت فعلا لو الإنسان اللي قدامي مقدرني ومحترمني وشايفني وحطني بعيونه، ما تقصلي كل شوية بيغلط ويعتذر.
0: صحيح،
1: هي غلطة واحدة وما تحصلي تتكرر حتى ثاني.
0: صحيح، أتفق معك، فهذه صراحة أبدعتي، شكرا لك يا امتنان. اليوم يا امتنان ده أنت بقى إيه، سوبر برفيك، سوبر دار نيرو. يوم الخميس أسمع القصيدة
1: إن شاء الله على خير بإذن الله.
0: شكرا لك يا عموما، يومك جميل إن شاء الله. شكرا. طيب نروح لباسم. آسيا شلونك؟ بونسوار آسيا شلونك؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ارفعي لي صوتك عزيزتي، شخبارك يا آسيا؟ تمام. تموت المشاعر إذا تعارضت مع الكرامة؟
2: صحيح. أيوه
0: أجنبك؟
2: أنا بقول لك
0: قولي
2: المشاعر تموت إذا أحد مس الكرامة، ذات إذا كان فيها إهانة قوية.
0: أوكي، إذا كان فيها تخطي تجاوز خطوط حمراء. أوكي،
2: الشيء الثاني إذا كان من بين الطرفين، مثلا أنا مثلا عندي مشاعر، ممكن من طرف واحد أنا قالتهم أنا عندي مشاعر، لا هو الشخص ما عنده مشاعر، تموت برضو الكرامة، إنه خلاص أنا لي كرامة أحفظ مشاعري، مو كل شيء أقدمها له، طب أنا ما ألقى الشخص هذا إنه يقدم لي كل شيء، هذا تحتفظ بالكرامة، بعد تتعارض مع الكرامة،
0: تتعارض الكرامة، هي أهم شيء في الإنسان، لأن إذا إيه. إذا انجرحت الكرامة بتشوفين إنه خلاص أساسا العلاقة اهتزت، وانت اساسا قدام الطرف الاخر يعني صوره الانسان ما بتكون جيده، بيظل الجرح هذا ينزف، مستحيل انه ما يقدر يبرأ. صح؟
2: ايوه،
0: وجه عموما وجهه نظر. شكرا لك يا اسيا، يومك جميل عزيزتي، يومك جميل. باسم، يلا ناخذ باسم. الو بونسوار باسم، شلونك؟
3: بونسوار يا امينه.
0: يا هلا مرحبا، يا هلا مرحبا، شو اخبارك يا باسم؟
3: والله الحمد
0: لله. يلا يا باسم تطربنا.
3: نطربكم، بس اول شيء المراه اللي تطلق طلاق رمادي او غيره عدم التقدير من الزوج والاولاد على مجهودها هذا يأثر عليها لأن السلمية موجودة، فتدور وجودها في شيء ثاني.
0: أوكي، هذا هذه الساعة الأولى الطلاق الرمادي.
3: أيوة يعني حبيت أخذ.
0: أوكي.
3: الحين اسمع.
0: يلا.
3: سألت الورد ليه تتفتح؟ قالت أصبح على الوجوه السعيدة. وفي الزحمة سألت أمينة ومناح ويش تحبوا؟ قالوا نحب حوار الكلمات والموسيقى مع مستمعين أحلى.
0: الله الله عليك، الله عليك يا دن دن دن دن دن. الله عليك، شنو هذا الزين؟ دن دن دن، شنو هالزين يا باسم؟ شنو هالزين اليوم؟ خطير، ما عرفتك صراحة.
3: أيوة، حتى غيرت الاسم كمان.
0: غيرت من بعد جمال؟
3: أيوة.
0: ليه غيرته؟
3: حبيت اسم شرير شوي.
0: شنو؟
3: عقروب.
0: عقروب؟ والله
3: ما أيوة، ماذا العقرب
0: حرقوس
3: والعقربة.
0: أبوي يما صرت أنت عقروب؟ صار تخرع عجل. طيب يلا نروح لمحمد الرايق، إيش رايك بتصريحة؟
3: هو رأيه كلامه سليم 100%.
0: أوكي.
3: لأنه أساساً الموت ما يجي في ثانية واحدة، هو يتدرج الموت شوية شوية شوية إلين تيجي الثانية اللي خلاص ينتهي كل شيء.
0: أوكي.
3: فالمشاعر تخف تخف إلين تختفي.
0: أيوة، بس ما تموت من أول مرة.
3: ما تموت أبدا.
0: ما تموت.
3: إيش رأيك؟ حتى الموت طبيعي. إيه. إيش
0: رأيك؟ سبحان الله. نعم.
3: ليه؟
0: ليه؟
3: لأنه الكرامة تأثيرها تأثير كبير، فمهما كان الحب قوي جدا يبدأ يأثر في الشخص الثاني، إن كان المرأة ولا الرجال واحد ترى.
0: أوكي، تأثر
3: شوي شوي.
0: طيب.
3: إلين يوصل إنه خلاص باع،
0: ما لي أي قيمة، ما يحس بقيمة. أيوة. عند طرف الآخر ما يحس بقيمة طالما أنه بتنتهك كرامته، فما يكون في.
3: أيوة.
0: طيب
3: المشاعر تختفي.
0: ما تشوف إنه لا صراحة الحب ما في كرامة، يعني الإنسان طالما بيتغاضى يتغاضى كثير، بيصير الإنسان يتغاضى بالعكس.
3: أيوة.
0: بالعكس
3: هو باسم. يعطي مجال لكن ما يوصل إنه ما.
0: طيب.
3: الحب ما في كرامة لأنه الحب هذه عاطفة مجموعة مشاعر.
0: طيب باسم بحطك تختلف معه، لأن إحنا بنعطي هنا من كلامك بنعطي فرص.
3: ما هو تموت ما هي معنى أنها مات ثاني واحدة، فكلامه سليم.
0: هو قال تموت، أنا حتى أنها تموت من أول ما تنتهك كرامتك.
3: لا، مات الكلمة الموت ما زي الروح، ما تنسحب ثاني واحدة.
0: طيب خلاص، أنت تبي تكون تتفق معي يا باسم، حاحطك تتفق معي. طيب شكرا يا باسم، واتش جراسس، يوم جميل إن شاء الله. فاصل سريع أصدقائي، بعد الفاصل رح نرجع نتواصل، فأبقوا معنا.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جد أف أم.
1: الزحمة على جد أف أم.
2: الجازع يقول تموت المشاعر عند تكرار عدم الإحساس بكرامتك وعدم اعتذاره لك، سواء من تحب أو أي شخص يعز عليك. طب الجازع عند تكرار وعدم الإحساس بكرامتك، هذا من البداية يعني واضح العلاقة غير جيدة، هذه ما فيها أي لا احترام ولا تقدير ولا حتى كرامة من البداية يعني واضحة. حسين مجرشي، حياك الله يا حسين وعليكم السلام. يقول ممكن تضعف أو تنتهي المشاعر إذا جرحت الكرامة، لأن الاحترام أساس أي علاقة، لكن إذا كان هناك اعتذار صادق وتغيير حقيقي في السلوك ممكن تعود المشاعر مع مرور الوقت. ممكن تعود المشاعر، يعني المشاعر ما تموت يا حسين زي أنت قلتها. إذا كان في اعتذار ممكن الطرف، خلينا نأخذ أن الطرف الثاني جاء واعتذر اعتذار حقيقي وأبدأ رغبته في التغيير وندمه وأسفه، نعم تعود المشاعر. وأنا أقول لك إيوة، أبصم بالعشرة أنها تعود المشاعر. أبو رجاء، أتفق مع الاستشاري، الكرامة فوق كل شيء أمينة. وأحب أضيف وعن تجربة من السنين مع السليم، الحب في أعماقه الرحمة. كلام بالعكس جدا جميل. أيضا في كثير صراحة واتساب اللي حيطوف علي، أنا أعتذر منكم. آخر واتساب رح أخذ أمونة، الكرامة عبارة أن الطرف الأول يقدم الاحترام والحب والتقدير والاهتمام، فإذا الطرف الثاني ما أهتم في هذه الأشياء وما بادر الطرف الأول بنفس الأشياء وبنفس الأسلوب، فمعناته أنه قتل المشاعر في الطرف الأول. إذا ما في العلاقة مثل كفتين الميزان، إذا ما كانت متوازنة فهي علاقة غير جيدة وعلاقة غير صحيحة وعلاقة لن تستمر إذا الكفتين الميزان ما هي متساوية. حطوها ببالكم، إذا في طرف بيعطي وبيسامح وبيغفر وبيحافظ على العلاقة أكثر، هذه علاقة غير متوازنة. زي لما تجون تشترون أي شغلة، كل واحد نعطي قيمته حسب ما يعطي، هذه هي. طيب نروح. طيب قبل أروح أخذ آخر مجموعة من الاتصالات معايا، الإعلامي الأستاذ محمد الرايقي صرح بتصريح بيقول فيه إن إذا تعارض تموت المشاعر إذا تعارضت مع الكرامة. تتفقون تختلفون؟ وخلينا نشوف أبو طلال الآن. مساك الله بالخير يا أبو طلال، شلونك؟
3: ألو.
2: يا هلا مرحبا، شخبارك يا أبو طلال؟
3: أهلين يا مينة، يلا حيا.
2: يحييك ويبقيك، شخبارك؟
3: يا مرحبا أستاذتنا الجميلة، أصوات الجميل.
2: تسلم الله.

0: اللي من قدرك ان شاء الله. من وين تكلمني ابو طلال؟
1: انا والله من الرياض.
0: من عاصمتنا الحبيبه الرياض، من عاصمه القرار،
1: من العاصمه الحبيبه.
0: نعم صحيح ابو طلال، تموت المشاعر اذا تعارضت مع الكرامه؟ صدق
1: والله يا امين، سؤال فلسفي، سؤال يحمل اجوبه كثيره وتناقضات كبيره، وكل يعطي رايه حسب اللي يراه هو، لكن انا اتوقع ويختلف من شخص لشخص. يعني
0: صحيح
1: أتوقع
0: صحيح،
1: في شخص يعني ما هو قادر الحب يسيطر عليه، يسيطر على مشاعره، ما هو قادر اصلا يتمالك مشاعره، الحب مثلا يتشربه، يصير يعني يسيطر على كل حاسيسه.
0: صحيح،
1: حتى ممكن
0: ما كل شيء لنا سلطان عليه، لنا سلطان عليه ما عدا المشاعر، ما عدا القلب يا ابو طلال، ما لنا سلطان على قلوبنا، ما نقدر.
1: طبعا القلب ما تقدرين تسيطرين عليه. الدليل اساطير الحب اللي صارت عليهم قصص وهاموا وفعلوا وجيههم وانشدوا الشعر، وبعضهم يعني صار مع الفلفله، مع الخزلان، مع الحيوانات، مع فما انا بالنسبه لي حسب حاله الشخص ومشاعره، وتمكن الحب من قلبه،
0: من قلبه
1: ممكن ما يقدر يسيطر، ممكن ما يقدر يسيطر، وممكن شخص يقدر يسيطر على على على مشاعره، على حالته، على
0: حلو
1: يعني الوضع، الحاله اللي يوصل لها من الحب.
0: أوكي.
1: لكن انا حتى هذا رايي، انا اشوف انه حسب الشخص نفسه.
0: اوكي
1: لكن انا الحب شفت الحقيقي. اسلم.
0: اوكي تفضل قول.
1: اقول الحب الحقيقي ما يتحكم فيه الشخص،
0: ما يتحكم،
1: الحب المتشرب في المحبه، في العفيس، في القلب، في كل شيء مستحيل انه يسيطر عليه. هو يهيم هيام زي الهيام، زي المرض
0: هذا اللي انا قاعد اعرفه طلال، احاول اناقشهم فيه. كلهم قالوا لا ما ادري ايش ويموت، قلت لهم معناته هذا مو حب، معناته هذا مو، هذه مشاعر ممكن تروح للإعجاب.
1: صحيح.
0: لكن الإيوة ما هذا مو الحب. الحب تغنوا فيه شعراء كبير، عندنا صاحب السمو الملك الأمير خالد الفيصل والله يرحمه، صاحب السمو يعني الملك الأمير بدر، كتبوا في الحب كلام عميق وكلام فيه نسف شديد. اللي يحب زي ما قلت يهيم ممكن يوصل لمرحلة من مراحل الجنون. فالكرامة والكرامة بتنتفي عند هذا الشخص، بيرجع.
1: صحيح.
0: ايوه بيرجع. ايوه انا بشوف انه بيرجع مش فقط للشخص نفسه، لا بيرجع لدرجة الحب، الترمومتر مال الحب، لان حتى
1: صحيح.
0: الحب سموه مسميات، اعطوه درجات، اعطوه درجات كثيرة، من هالهيام، من هالعشق، من هالجنون،
1: من الهيام. صحيح صحيح.
0: ايوه
1: اتفق معك 100%، هذا صحيح.
0: ايوه
1: احنا دائما نجمل انفسنا، دائما نحاول ان يعني نخفي بعض الاشياء حتى لو كنا مؤمنين فيها، لكن ما نطلعها قدام الناس، نحاول ان نبدأ قويين او نطلع قويين لكن الحب اذا تملك زي ما قلتي وصل درجات كبيره من الهيام، من العشق، من الجنون، صعب انك تبي تتحكم في نفسك ولا
0: تتحكم. فعلشان كذا انا بشوف ايضا بيصير فيه تنازلات كثيره، بيصير من الطرف الثاني اصلا. شوف كلهم قالوا، عارف ابو طلال، كلهم قالوا اذا اعتذر والله لو مجرد لو يرفع السماعه بس يقول الو
1: اي لا حتى ما يصل اصلا، ما هو بلازم يعتذر اصلا، هو يهين فيه حتى ما يحتاج يعتذر ولا حتى يمكن يتحمل اشياء كثيره.
0: انا عشان
1: ما يراها وعين الرضا عن كل عيب كليله.
0: قلت بالضبط قلت لهم وين الحنين والشوق والرسائل والاغاني والهدايا؟
1: لا لا لا لا مستحيل. اللي تمكن من الحب والله انه يمكن يذبحوا كثير، ترى قتلهم العشق يعني منهم.
0: بالضبط.
1: واحد قال
0: بالضبط. انا ذكرتني في حلقه من الحلقات تكلمت ان عن الحب، فواحد هم اثنين الى يومك هذا مر عليهم 3 سنين، انا ما نسيتهم، او مر عليهم بالضبط مر عليهم 3 سنين. واحد قال انا انتظرت الانسان اللي احبها 11 سنه وانا قلت له هذا غلط، لان هي بدت حياتها ومشت، فانت ليش قاعد تنتظر 11 سنه؟ قال مو بايدي، ما اقدر. كان في اتصال ثاني قال انا 23 سنه، وقلت هذا ضرب من ضروب الجنون، هذا مستحيل انت تكون انسان طبيعي. قال لي بس في الاخير يا امينه انا تجاوزتها.
1: حلو.
0: توفى زوجها. بالضبط. توفى زوجها فارتبط. ايوه فتخيل الارقام الكبيره هذه، الارقام الكبيره، فمعناته الحب هذه مشاعر بتجري فينا مجرى الدم،
1: ما نقدر نتصرف فيها ولا نتحكم فيها.
0: بالضبط.
1: مستحيل.
0: هذا اللي اشوفه،
1: اللي تصرفنا على كيفنا.
0: بالضبط.
1: اللي توجهنا.
0: صحيح. شكرا لك يا ابو طلال، عموما اتصال جميل، وشاكر وشاكر لك اتصالك، انا سعدت صراحه.
1: والله مواضيعك مثريه، مواضيعك جميله مختلفه للامانه.
0: تسلم.
1: دائما

0: تنيرين العقل، تكلمين العقل دائما.
1: الله يسعدك،
0: أشياء كثيرة جميلة جدا للثقافة.
1: تسلم. وأنتم بتثرون صراحة هذه المواضيع، أنتم اللي بتثرونها وبتخلونا نروح لزوايا مختلفة، بنروح لأطروحات مختلفة. يعني حتى لو كان الموضوع الردي، أنا يعني بؤمن فيكم كثير أن الموضوع حتى لما أطرحه عادي، أنا أقول دائما المستمعين راح يأخذونا لزوايا مختلفة ما تطرقنا لها، أي برنامج ما تطرق لها. فممنون لك على هالاتصال الجميل.
0: لا عندك مستمعين ما شاء الله تبارك الرحمن، على ثقافة عالية جدا ووعي وما شاء الله.
1: صحيح صحيح صراحة، هم جنود، أنا أعتبرهم مخفية في هذا البرنامج. شكرا لك.
0: الله.
1: شكرا لك.
0: أنت محبوبة دائما.
1: أي والله يا حظني فيكم أنا.
0: الله يحفظك.
1: شكرا أبو طلال. شكرا لك، الله يحفظ لك طلال وخوانا وأم طلال. طيب أخذ اتصال مازن. شلونك يا مازن؟
2: وإحنا يا حظنا بالزحمة.
1: يا هلا ومرحبا فيك، حياك الله يا مازن، أحد أعمدة هذا البرنامج حقيقي.
2: الله يخليك. الله يخليك.
1: أحد أعمدتها.
2: أنا حقيقة أنا اللي سعيد بالزحمة أولا وبال جميع البرامج. شوفي 4 سنوات مرت على البرنامج يا أمينة.
1: صحيح
2: 4 سنوات متعة وجمال.
1: تسلم.
2: ويعني ما نحس بالساعتين هذه والله العظيم.
1: أي بس في واحد أنا ما افتقدته هذا الأسبوع.
2: منو؟
1: عمار.
2: والله كلنا مفتقدين، لكن أنا على تواصل معاه، هو بخير وهو
1: خلاص. قل له أمي أمون تقول وينك، بس قل له كذا وينك.
2: إن شاء الله إن شاء الله.
1: تموت المشاعر إذا
2: أكيد
1: تموت.
2: أكيد أكيد. نعم. أكيد يا أمينة، لأن الكرامة فوق كل اعتبار يا أمينة،
1: فوق حتى على المشاعر.
2: أحلى من المشاعر الكرامة. أحلى. أنت كرامتك أولى ولا الحب أولى يا أمينة؟
1: كل واحد حسب، احنا قلنا حسب الترمو، انا قلت حسب الحب وين وصل. الحب مسميات ودرجات.
2: انا بالنسبه لي الكرامه، انا شايف الكرامه
1: يعني ممكن تنهي علاقه بسبب ان جت على كرامتك.
2: يعني اذا تجي على
1: يمكنها تستمر.
2: هذا لا خلاص، باي باي
1: باي باي. ما في، حتى لو كان في اعتذار.
2: اذا كان في اعتذار، اذا كان في اعتذار قبل، أنا هنا أوكي أقول لك ما أتقبل الاعتذار، لكن غير كذا لا.
1: تتقبل والعلاقة تستمر. إيه؟ صح؟
2: العلاقة تستمر.
1: شكرا جزيلا. إيه؟ يعني ما تموت، يعني ما تموت.
2: هي إيه كذا ما تموت، لكن
1: ما تموت خلاص. إذا جاءت الطرف الثاني واعتذر معناته ما ماتت المشاعر. إيه
2: ما ماتت.
1: إنزين. بس بحطك يا تتفق معك.
2: أنا إن شاء الله يا أمينة بإذن الله في الحلقة الأخيرة اللي حقت الأخيرة حقت نهاية الدورة الجديدة إن شاء الله، أنا بعمل شيء خاص كذا لبرنامج الزحمة.
1: وأنا ناطرتك. وأنا ناطرتك.
2: هو مش هو مفاجأة إن شاء الله.
1: الله يا سلام. يا الله صح. خلاص الله. تمام. أنا أنطرك إن شاء الله يا مازن. شكرا لك عموما.
2: أنتوا بس قولونا متى.
1: طبعا 1 سبتمبر. 1 سبتمبر راح تبدأ دورة البرامج الجديدة إن شاء الله.
2: 1 سبتمبر.
1: يس.
2: 1 سبتمبر.
1: يس. نعم نعم.
2: يلا حبيبي. يلا
1: شكرا. شكرا لك. شكرا لك يا مازن. طيب بكذا احنا هذا كان اخر اتصال معانا اليوم. اعتذر على الواتساب، انا ما قدرت اني اخذه كله صراحه، في كميه مره كبيره. اشكركم صراحه على هالنضج وهالوعي وهالكلام الجميل والرائع. على منصه اكس على اجده اندرسكور راديو، وعلى ايضا صفحتي الشخصيه 79% اتفقوا مع الاستاذ محمد الرايقي، قالوا نعم تموت المشاعر اذا تعارضت مع الكرامه. 79% مقابل 21% اختلفوا معه، قالوا لا. بالنسبه للاتصالات كان الاغلبيه فعلا متفق مع الاستاذ محمد على تغريده لليوم على منصة إكس، قالوا نعم نتفق مع الأستاذ محمد. تموت الكرامة أو ما تموت، أعتقد هذه ترجع زي ما قال أبو طلال لطبيعة الشخص، وزي ما قلت لكم أنا بترجع أيضا لمدى الحب وتأثيره علينا، ومدى عمقه، ومدى أيضا حتى سنواته قد إيش هو متجذر فينا. فشكرا لكم حقيقة على الحلقة الجميلة والرائعة اليوم أبدعتوا فيها. شكرا لكل المتصلين اللي شاركوني من خلال الواتساب، اللي شاركوني أيضا من خلال منصة إكس. وخلينا يعني بما أن إحنا قاعدين نشكر راشد، وين راشد إسماعيل؟ وين راح؟ أمبي قفل شكل الواتساب ماله. نشكر أيضا راشد إسماعيل المشارك الجديد معانا من باكستان من كشمير. شكرا مناهل دحمان من الإخراج، وشكرا أمينة العبدالله من خلف المايك والإعداد. نطروني بكرة في نفس الحزة ونفس التوقيت، مشوار جديد يجمعني فيكم بأحلى زحمة من 4 لـ 6. فمان الله وباي باي.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.

0: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا الثامنة مساء على جدة اف ام.
1: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
0: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
3: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
0: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء، 10 مساء على جدة FM.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جد أف أم.
1: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير، حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة اف ام.
2: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولا. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس 3 مساء على جدة اف ام.
0: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
2: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء 1 ظهراً على جدة اف ام.

0: صرنا أقرب لك، تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك. جدة أف أم ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على إكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة أف أم، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي آي أو إس وأندرويد ساودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة أف أم على هواك.
1: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر، أما الطايف يسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة، بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يومياً 8 مساءً على جدة اف ام. في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
2: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
1: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة،
2: مع خبراء ومختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
1: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
2: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
1: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
2: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
1: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش، من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

0: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة، تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة اف ام.
1: في سيارتك او بيتك، في سفرك او وقت فراغك، صرنا اقرب لك. تطبيق الاذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
2: لون صيفك هي عروس البحر الأحمر وبوابة الحرمين. جدة وجهة سياحية تزخر بالعديد من المواقع في حاضرها المجيد، وتفخر بتاريخها التليد اللي يتجسد في جدة التاريخية. في عام 2014 تم تسجيل

0: جدة تاريخية لدى اليونسكو. هذه المنطقة ليست فقط مباني قديمة، بل ذاكرة وطن وهوية شعب. وإن تمشي في شوارعها كأنك تمشي بين صفحات كتاب يحكي تاريخ عراقتها. في جدة التاريخية كل زاوية تحكي قصة، ورواشينها الخشبية تنطق بتراث الأجداد. أسواقها القديمة مثل سوق الندى وسوق العلوي ما زالت تنبض بالحياة كما كانت قبل قرون. لون صيفك
1: مع إشراقة كل يوم. نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
2: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة FM.

جدة اف ام على هواك. جدة اف ام على هواك.

0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. والحمد لله الكريم الوهاب، المجيب دعوة الداعي إذا دعاه، والصلاة والسلام على أفضل من دعا ربه فاستجاب له، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم، ومن فتنة القبر وعذاب القبر، ومن فتنة النار وعذاب النار، ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.
2: الله

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل

0: آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك. جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي اي او اس واندرويد ساودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
1: لون صيفك، قرية رجال ألمع، درة الجنوب وعنوان الجمال الأصيل، جبالها، بيوتها الحجرية وساحاتها اللي تفوح منها رائحة الماضي، كلها تقول لك تعال وعيش الزمن الجميل. القرية حافظت على طرازها العمراني الفريد اللي يجمع بين الأناقة والهوية، صار فيها متحف وصار فيها فعاليات، وصارت وجهة يقصدها كل من يبغي يشوف حضارة الجنوب بعيونه. رجال ألمع ما هي بس مكان، هي تجربة وروح وتاريخ ينبض بالحياة. لون صيفك.
0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
2: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك. تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8:00 مساء على جدة FM.

0: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة FM.

0: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا الثامنة مساء على جدة اف ام.
1: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة.
0: استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
1: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
0: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.

وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية

استمرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية. كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين. الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10:00 صباحاً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. في 60 ثانية.
1: تحت شعار عزنا بطبعنا، أطلقت هيئة الترفيه الهوية البصرية الرسمية لليوم الوطني لتسطر أروع لوحات الفخر والاعتزاز بوطننا العظيم، لتمكين الشراكات من تبني تقنية الذكاء الاصطناعي بكل ثقة واقتدار. أطلقت هيئة الاتصالات الدليل الشامل للتحول الرقمي الذكي بمسار بري عملاق يربط عاصمتنا الحبيبة بعروس المصايف. تتربع المملكة على عرش الصدارة العالمية بترابط الطرق ضمن مبادرة السعودية الخضراء لنرسم مستقبلاً بيئياً مستداماً. يتألق على سواحلنا درع أخضر يضم 72 مليون شجرة مانغروف. وأخيراً، دراسة علمية تكشف أن الشمس تحتوي على كمية من الفضة تزيد بنحو 55% عما كانت تشير إليه التقديرات السابقة.
0: صيفنا أحلى الآن على جدة FM.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام مساء الخير ومساء السعادة ومساء البداية الجميلة، وابتدينا معكم في برنامج صيفنا أحلى.
1: يا أهلا وسهلا بكل الأصدقاء الكرام، مساء الخير ومساء السعادة، وحياكم الله معنا في مشوارنا الممتد لساعتين.
0: سالفة جديدة ومكان جديد وأخبار جديدة، كل شيء راح تلاقونه إن شاء الله في فقراتنا المتنوعة في هذا البرنامج، واللي راح يصاحبكم فيها من الإعداد وتقديم زميلي خالد مستور، وأنا لولو العبد الله، ومن الإخراج عبد الله الكعيد.
1: يا أهلا وسهلا فيك دكتور، ومساء الخير وحياك الله.
0: سعادة، هلا ومرحبا.
1: أهلا وسهلا عبادي، هلا والله عبد الله، هلا بالزين، هلا بالكشخة، هلا بالابتسامة، هلا بالبهجة.
0: انت عارف لما في البداية قلت عبادي، قلت لي يمكن بيطلبوا أغنية العبادي الجوهر.
1: عبادي
0: والله
1: هو إحساس، إحساس عبادي
0: طبعا،
1: وراي الحضور و... يعني ما
0: تعجز الكلمة تعجز الكلمة لما توصف عبد الله. نعم. في حضوره، في إخراجه، في قلب الطيب، كل شيء فيك عبد الله هو انعكاس الجمال الحقيقي لكلمة جمال.
1: الله الله الله
0: والله.
1: وبعد أن رحبنا ورفعنا ببعضنا نمسي
0: لا عبد الله يستاهل، هو ضيف في البرنامج، هو صاحب مكان وضيف في البرنامج.
1: صحيح.
0: ولكن عبد الله بصراحة يعني شوفت تونس.
1: أي والله استاهل بعاب. خليك احنا نجيب لك قهوة حبيبي. والله إن شاء الله يا رب احنا فريق العمل هذا نقدم لكم حلقة جميلة وخفيفة ولطيفة، دائما معكم برنامج صيفنا أحلى اللي يأتيكم يوميا يعني من 8 إلى 10 مساء، وفي مواضيعنا وسالفة الصيف والأخبار والتغطيات والتقارير اليومية. كل يوم عندنا مكان
0: جديد.
1: أين أم جديد، وأيضا أماكن يعني تكون ضمن فقرة خمن المكان، الكثير من الفقرات اللي إن شاء الله أنها تنال رضاكم واستحسانكم.
0: اليوم مرة مرة مرة في خمن المكان، مكان ممتع جدا وحلو جدا وكل شيء جدا اليوم موجودة.
1: يا سلام.
0: طبعا كمان عندنا سالفة الصيف، السالفة اللي خلينا نقول يا خالد أنه في بعض الناس كثيرين بيخططوا الرحلة ويبدأوا يتوقعوا المكان ويبدأوا يتخيلوا كل شيء جميل، ويبدأ يعني يرفع سقف التوقعات في السفر.

0: هذه.
1: نعم.
0: سقف توقعاته مثلا في الإقامة، سقف توقعاته مثلا في المرافق، يرفع سقف توقعاته حتى في الجو، سقف توقعاته في الانبساط في المكان، فتلاقي عنده رفع سقف التوقعات في الأشياء اللي راح يلاقيها هي بناء على الصور اللي ممكن تكون هذه الصور ممنتجة.
1: نعم.
0: فبتلاقي أحيانا الناس بتسافر لمكان عشان الناس مدحوه ولا قالوا لك والله المكان الفلاني حلو، بينما هو اهتماماته شيء ثاني. يعني في ناس يقول لك والله يعني مثلا أحد اهتماماته طبيعة وجمال مثلا الطبيعة والجو، وتلاقي مثلا يقولوا للناس مثلا على سبيل المثال روح جدة والرياض مثلا ولا الشرقية. نعم. يعني مدن عصرية فيها الفخامة، فيها العمران، فيها ممكن يعني بحر وشواطئ، يروح يقول لك والله ندمت على هالرحلة.
1: نعم.
0: طبعا مستحيل أحد حيروح جدة والرياض من وجهة نظري، وجدة والرياض إنه حيندم، بس إنه ممكن ندم لأنه هو أصلا كان يبي طبيعة.
1: نعم.
0: فبدل ما يروح لأبها مثلا والباحة، فتلاقيه راح وين؟ لأماكن زي ما قلنا عصرية، مطاعم، كافيهات، فخامة، وعمران راقي جدا، أو راح لبحر هو أصلا مو يم البحر أصلا.
1: نعم.
0: فهو بس عشان الناس راحوا وكلموه كيف استمتعوا، فتلاقيه راح للمكان هذا وندم على هذه السفرة. أو مثلا حصل لبعض الأمور اللي في هذه الرحلة، مثلا راح فجأة سخن وتعب، يقولك والله ندمت إن أنا سافرت، ندمت إن أنا رحت. فأشخاص كمان يعني يأخذ برأي الجماعة ويعني يجي على نفسه عشان يروح معهم، بس في نفس الوقت يقول والله ندمت ان انا رحت لاني ما استمتعت،
1: او عشان يواكب حتى،
0: او عشان يواكب ايه بالضبط الترند الان، مثلا انك تروح المنطقه الفلانيه او المكان الفلاني، يروح ما ينبسط هو. نعم. صور ووثق انه راح المكان الفلاني، ووثق انه انا رحت المكان اللي طالع ترند في 2000 صيف 2026، بس في نفس الوقت انا ما انبسطت، فتلاقي انه يقول انا ندمت. في بعضهم يقول لك السفره اللي ندمت عليها اني رحت، يعني المفروض ان انا يعني أروح هذه السفرة وما أدفع هذا كله إلا أني دفعت هذا كل المبالغ هذه، وفي النهاية ما انبسط برضو.
1: مزبوط. نعم.
0: ففي أشياء كثيرة تخليك ممكن تندم على سفرة أو رحلة أنت رحتها، فنبغى نعرف اليوم يا ترى ندمانين على إيه؟
1: إيش اللي ندمتم عليه؟ والله إحنا بنخلي المجال لأصدقائنا، يعني بشاركك شوي في الموضوع، ولكن في نقطة معينة إنه السفرة لازم الأفضل يعني أنها تتوافق مع شخصيتك.
0: أكيد.
1: يعني أحيانا تروح إلى أماكن فيها نوع من الحركة أكبر، من الازدحام أكثر، سواء كان محليا أو دوليا، يعني في بلدان مختلفة، فهذا النوع من السفر ممكن ما يكون متوافق مع شخصيتك. أنت تحب الأماكن اللي فيها نوع من الهدوء وفيها نوع من الخدمة الراقية والعالية المستوى اللي تقدم، فلا تروح المكان انت ما تحس انه متوافق مع شخصيتك لمجرد انه والله كان توصية من فلان او فلانة.
0: صحيح.
1: اني تروح المكان الفلاني. يمكن قبل شوي قلت لك كذلك انه في سفريات لمجرد الترند، مجرد ان انا واكب اروح في ناس مجتمعهم الشخصي والخاص، دائما ما يكون في حديث عن موضوع السفر.
0: صحيح.
1: احيانا يكون للاستمتاع واحيانا يكون للتباهي.
0: فعلا.
1: ففي فرق بين الاثنين، انت تسافر عشان تستمتع، لا تسافر عشان تتباهى والله رحت المكان الفلاني.
0: فعلا.
1: الدولة الفلانية عشان بس تقول ها رحت هنا وسويت وتواكب، وهذه ترى من الإهدار المالي صراحة.
0: فعلا.
1: وإهدار الوقت والجهد انه بس اللهم تروح المكان الفلاني عشان تقول انا رحت
0: عشان الناس راحت.
1: اي ترى بالنهاية وقتك فلوسك وصحتك.
0: فعلا.
1: ما هي بصحة الناس، وما حد بينبهر ترى والله لو قلت ترى رحت والله البلد الفلاني مكان فلاني، ما حد بيقول واو وش هالشغل الخطير اللي انت سويته وكلنا معجبين فيك ويفكرون فيك لا راحوا بيوتهم.
0: ترى حتى
1: هذا ما يصير.
0: ترى حتى شوف انا بقول على شغله، انه ترى انت يعني ممكن الناس يقول لك اوه فلانه راحت اوكي طيب رحت، والنهايه
1: أي.
0: تراك ما انت واو عشانك رحت للمكان الفلاني.
1: اي فعلا حياتك تفاصيلك ترى ممكن تبهر الناس في ثواني معينة وفي لحظة معينة، بس خلاص الناس بتروح وتنسى. فلذلك يمكن أشرنا هالنقطة أنه أحيانا يكون السفر لمجرد أنه أنا واكب وأطلع بصورة جيدة في مجتمعي الخاص والشخصي. ممكن أحيانا الأشياء اللي ممكن تندمك على السفر للأصدقاء أو الناس الموجودة في السفر، حسها من أكثر الأشياء اللي تأثر.
0: فعلا.
1: إذا أنت مو من الأشخاص اللي يستمتع عند المقدر أن يستمتع لوحده، فدائما اختار الناس اللي معك بعناية لأن تأثيرهم كبير عليك.
0: ايه؟ فعلا. كمان في نقطة ترى أحيانا في أشخاص مثلا أنا أخذ إجازة مثلا بسافر لدولة أو حتى حسافر لمنطقة أنا ممكن أخلصها في 3-4 أيام.
1: نعم.
0: يعني هي كذا المفترض تروح تقعد 4-5 أيام. في ناس يطق لك شهر كامل في نفس المدينة قاعد، فتلاقيه يندم إنه هو أعطاها أيام زيادة.
1: نعم.
0: يعني مثلاً أريد هو يكون مثلاً حاجز لمدة شهر، أخذ إجازته وأخذ عمل حجوزاته وعمل حجوزات السفر، أوكي ممكن تتغير، بس إنه يقول لك خلاص أنا أخذت إجازة شهر وما في أي بلان بي مثلاً وين إن أنا ممكن أروح.
1: صح.
0: فتلاقيه أخذ وقت إضافي والمكان خلاص يبدأ يشعر بالملل من هذا المكان.
1: طبعاً. إيه.
0: فيحس إنه ندم إنه هو أدى المكان.
1: مو ملل. يا ليتها تيجي إحساس، ما يجيك إحساس خنقة.
0: صح.
1: أيوة خلاص يا أخي تبغى ترجع، تبغى تمشي، تبغى تغير، فهي تندم ترين هذه فعلاً.
0: فعلاً.
1: إذا بالغت في تقدير الوقت.
0: قد صارت معي. أنا عموماً ترى في أي سفر أكثر من يعني أسبوعين. خلاص أنا أحس أن أي. أبدأ أفصل.
1: أي أكثر السفرات إذا يعني كانت خاصة بالخارج مثلا، خلاص أيام معينة، أسبوع أنت وحياتك أنت وتفكيرك يعني
0: وخطتك يعني وخطتك كنت تتنقل يعني. من أكثر من مكان يعني،
1: بس ضروري ما تندم يعني. حالات السفرة أنه تروح
0: تنبسط
1: أي وأنت في قمة انبساطك
0: فعلا. أي
1: هي اللي يقولك تعتزل في القمة، اعتزل انت في القمه يعني. لا تروح الطفشان.
0: الله طيب. عليك يا خالد،
1: الله يخليك. نتكمل معكم ان شاء الله يعني هذه سالفه الصيف، واكيد عندنا فقراتنا الثانيه والتاليه اللي نستنى فيها مشاركاتكم وتواصلكم معنا من خلال تطبيق الاذاعات السعوديه سعودي راديو بلاس، وايضا الواتساب 8-0-2-4-4-2-8-2-8 والاتصال على 012-64-77-154. اول فواصل غنائيه من اختيارات عبد الله، نسمعها ونرجع نواصل مشوارنا.

رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس 2 ظهراً على جدة FM.

0: إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحاً على جدة FM. صيفنا أحلى على جدة FM.
2: ورجعنا لكم مستمعين الكرام، هلا ومرحبا فيكم وبكل اللي انضم معنا على السمع عبر أثير جدة FM، وصيفنا أحلى. طبعا مثل ما تعودت عندنا فقرة خمن المكان، وطبعا

0: ان اليوم عندنا مكان جميل جدا زي ما قلنا في البداية، وان شاء الله باذن الله تقدروا تعرفوا يعني المنطقة هذه فيها شلالات كثيرة، ولكن هذه المعلومات لشلال معين. طبعا هو اطول شلالات الباحة في منطقة بني حسن او في بمحافظة بني حسن، واحد اهم المواقع السياحية، ويرسم الشلال المتدفق بالمياه لوحة فنية مبهرة جعلته مقصد لالتقاط الصور التذكارية ودائمة ووجهة دائمة للسائحين. يا ترى وين هالمكان؟ يعني احنا قلنا طبعا هو أطول شلال في الباحة ويقع في محافظة بني حسن، يعني أتوقع أنه إن شاء الله الأغلب راح يجاوب إجابة صحيحة بإذن الله تعالى.
1: بإذن الله تعالى نشكرك على اختيار المكان الجميل اليوم.
0: الرطوبة وما سوت فينا فقلت لازم نجيب حاجة تبرد.
1: إيه والله إيه، لا أكيد المنطقة هنا كلها تبرد والله أكيد. منطقة جميلة وخيراتها كثيرة سبحان الله، فشوفي مثل وجود هالشلال يعني دلدل على جمال الطبيعة هناك
0: أكيد.
1: فخلونا نسمع من أصدقائنا شو اسم هالمكان وشاركونا على 012-64-77-154. أول اتصالات معنا، ألو أهلا وسهلا، هلا يحيى.
2: يا مساء الخير عليك.
1: يا
2: هلا مستمعي
0: إذا جدة، هلا ومرحبا يا يحيى، كيف حالك؟
2: الله يسلم حالك، كيف طيب اليوم؟
0: الحمد لله بخير الله يسلمك. هاي يحيى قل لنا ايش السفرة اللي كذا ندمت عليها وندمت، يعني ما اسباب هذا الندم؟
2: الله. والله طبعا احنا يعني احنا مجموعة هم اللي خربوا السفرة هذه، يعني يعني كان ودي استمتع بالسفرة هذه بس انهم طلعوا، يعني كل واحد اللي فيهم مستعجل، واحد قال بالمكان هذا وما ادري وايش، قلت له اني ما رحت معهم بالمرة.
0: اوكي، يعني انت تحمست للرحلة ورحت وانبسطت بس انه استعجلوا يبغوا يرجعون بدري.
2: ايه
0: اوكي. أيه. هذا برضو مو حلو، اذا انت ما كنت قادر يعني خصوصا مع مجموعة ما حتقدر تعطي الرحلة كاملة، لا تخرب على البقية يعني.
1: صح
0: صعبة.
1: صح فعلا.
2: صحيح نعم.
0: اوكي يلا ان شاء الله تعوضها باذن الله تعالى وتكون رحلة ممتعة لنفس المكان اللي رحت له ان شاء الله.
2: باذن الله.
0: عرفت المكان ولا لا؟
2: سمعت الشلال بس ما عرفت صراحة.
0: ما عرفته؟ ما عرفت. أيه. ما تعرف او اطول شلال في الباحة؟
2: والله المعلومة هذه مرتها بس يعني
0: صراحة. طيب إذا
1: ناس يا ولد، طيب خلاص.
0: إذا عرفت ارسل لنا على الواتساب. أوكي
2: الله زين.
0: أوكي باي باي،
1: حياك الله. يا مرحبا. طيب أختنا أفراح حياك الله.
3: الله يحييك ويبقيك يا هلا والله. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هلا ومرحبا يا أفراح.
3: حمد أهلا حياتي، كيفك؟
0: الحمد لله بخير، أنت كيف حالك؟
3: الحمد لله الله يسلمك، كيفك أستاذ خالد؟
1: خير الله يطول بعمرك، عساك بخير.
3: الحمد لله يا ربي لك الحمد.
1: سفرة ندمت عليها وما هي أسباب؟
3: والله للأمانة ما ندمت على أي سفرة، يعني بالعكس كل سفراتي اللي رحتها انبسطت فيها وكل حاجة. لكن يعني اللي حصل معي أنا العكس ترى. يعني مكان ما أقول لكم سفرة، مكان عندي هنا في مكة.
0: أوكي.
3: جلسوا يقولوا لي مو حلو ولا تروحي وترى حتتعبي وترى ما أدري شكله. المهم ما أخذت بكلامهم، رحت في المكان هذا وانبسطت كل حاجة.
0: أوكي صح، أحيانا ممكن أحد يديك سلبيات للمكان بس أنت تشوف يعني تجربته هي اللي كانت سيئة، ولكن أنت تجربتك للمكان كانت حلوة.
3: لا لا المكان جدا جميل وأقول لك انبسط يعني وطولت هناك، لكن أوكي. يعني قعدوا يعني قعدت ألاقي دم، هذا شيء. لكن ما أخذت بالكلام زي ما قلت لكم، وأنا أساسا ما أخذ أي كلام ترى أسمعه.
0: أوكي حلو، يعني تحب أنك أنت تشوفي تجربتك الشخصية لهذا المكان.
3: أيوة أروح أجرب أنه، لكن أخذ بكلام أحد قال لي أو أنه إشاعة كذا طلعت عنه، لا ما أخذ هذا الشيء.
1: ما يهمك.
0: أوكي
1: يا سلام.
0: أوكي حبيبتي يعطيك العافية أفرح. لا صح، عرفتي الشلال ولا لا؟
3: لا والله ما عرفته.
0: أوكي لو عرفتي راسلينا على الواتساب يا أفرح.
3: أبشري.
0: شكرا لك حبيبتي، باي باي.
3: هلا.
1: شكرا لك يا أفراح. الكل المستمعين احنا اتصالاتكم الجميلة هذه نستقبلها على 012-64-77-154. في شيء؟
0: لا.
1: اوكي نطلع فاصل.
0: فاصل.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
2: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
0: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.

0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة FM. في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.
1: جدة FM على هواك.

0: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب له. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.
2: الله أكبر، الله أكبر.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
3: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

جدة اف ام على هواك. صيفنا احلى على جدة اف ام.

0: ورجعنا لكم. هلا ومرحبا فيكم بكل اللي انضم معنا على السمع عبر أثير جدة اف ام، وصيفنا احلى. وصلنا الى فقرتكم الجميله اللي هي فيها اخبارنا الحلوه في برنامج صيفنا احلى، وفقره وين نروح. طبعا انا حروح معكم للحدود الشماليه، والخبر يقول اكثر من 130 حديقه ومنتزه بالحدود الشماليه، وجهات تعزز جودة الحياة وتستقطب العائلات والشباب. تستقطب الواجهات الترفيهية في منطقة الحدود الشمالية أعداد متزايدة من الأهالي والزوار، في ظل ما توفر المنطقة من أكثر من 130 حديقة ومنتزه موزع على مدنها ومحافظاتها، إلى جانب تنوع المرافق والخدمات اللي تتيح خيارات متعددة لقضاء أوقات الفراغ وتسهم في تعزيز جودة الحياة. وتشهد المنتزهات والحدائق العامة والمساحات الخضراء إقبال ملحوظ خلال ساعات المساء، حيث يقصدها الزوار للاستمتاع بالأجواء المفتوحة وممارسة رياضة المشي والتنزه كذلك، فيما تعد حديقة الزهور والمسطحات الخضراء بمدينة عرعر من أبرز الوجهات المفضلة للعائلات والأطفال، لأنها بتتضمن المرافق الترفيهية ومناطق ألعاب وجلسات مفتوحة ومساحات خضراء. يعني ركزنا على مساحات خضراء بشكل كبير، لأنها أكيد هي اللي راح تلطف الجو، وكمان راح تساعد أنه العين تستمتع بالمناظر الخضراء.
1: فعلا
0: طبعا كمان أمانة المنطقة بتواصل أكيد جهودها في تطوير وصيانة الحدائق والمنتزهات من خلال إيش؟ العناية بالمسطحات الخضراء وصيانة الممرات وألعاب الأطفال كمان بشكل مستمر، وكمان الأنوار والمرافق الخدمية، بما يضمن توفير بيئة آمنة وجاذبة تلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع. كمان في الخبر يقول أنه مضامير المشي الموجودة والمرافق الرياضية المنتشرة داخل الأحياء والمنتزهات العامة بإقبال من ممارسي الأنشطة البدنية، وكمان تشهد الملاعب السداسية داخل على عدد من المنتزهات حضور لافت من الشباب والهواة لممارسة كرة القدم. يعني كرة القدم حاضرة في كل مكان، وشيء جميل بصراحة أن تكون في ملاعب بحيث تكون آمنة كمان أنه الأطفال والشباب يمارسوا هذه الهواية المحببة عند الكثيرين. وكمان يقول هذه المرافق اللي هي الملاعب أصبحت يقول لك من أفضل المرافق اللي كمان بتسهم في تعزيز النشاط البدني واستثمار أوقات الفراغ. بصراحة فكرة الملاعب عجبتني يا خالد إنها فعلاً موجودة.
1: فعلا من الأفكار الجميلة واللي يعني تحظى يعني شعبية عند الكثير من الفئات، خاصة عند الشباب والبنات، فإن شاء الله يستمتعوا دائما. ومن الشمال إلى الطائف، منتزه الردف متنفس حضري يعزز جاذبية الطائف السياحية. أتوقع أغلبنا عندنا ذكريات مع
0: أكيد
1: منتزه الردف. طبعا تمثل حدائق والمنتزهات العامة في محافظة الطائف أحد أهم عناصر الجذب السياحي، لما توفر من مساحات مفتوحة وتجارب ترفيهية تتناغم مع اعتدال الأجواء، ويأتي منتزه الردف في مقدمة هذه الوجهات بوصف متنفس حضريا يجمع التاريخ والطبيعة والخدمات الحديثة، ويستقطب أعداد كبيرة من الزوار والمصطافين. طبعا يمتد المنتزه على مساحة واسعة تتجاوز 565 ألف متر مربع، ليحتضن منظومة متكاملة من الحدائق والمسطحات الخضراء وممرات المشي والساحات المفتوحة، إلى جانب بحيرة مائية ونافورة تفاعلية تعد من أبرز معالمه، فضلا عن المسرح المفتوح، مناطق ألعاب الأطفال والمقاهي والمطاعم والجلسات المطلة اللي تجعل من الزيارة برنامجا متنوعا يلائم مختلف الفئات العمرية. طبعا يحمل الردف إرثا يمتد لعقود، يظل أحد أشهر منتزهات اللي ارتبطت بذاكرة أهالي الطائف قبل أن يشهد سلسلة من أعمال التطوير اللي حافظت على طابع الطبيعي وأضافت إليه مرافق حديثة عززت حضوره بوصفه أحد أبرز المعالم السياحية والترفيهية في المحافظة. طبعا تتحول مساحات المنتزه مع ساحات او ساعات المساء الى مساحه نابضه بالحركه، تستقطب عروض النافوره التفاعليه اعداد كبيره من الزوار، تزداد حركه التنزه في الممرات كذلك، وتكتظ الجلسات العائلية بالمرتادين الذين يجدون في المنتزه متنفسا يجمع الراحة والترفيه وممارسة الأنشطة الرياضية في أجواء الطائف المعتدلة.
0: الله.
1: شوف المنتزه يعني حظي بتطور يعني كبير جدا، وصار في ممرات كبيرة وفعاليات كثيرة. أنت رايح إلى منطقة تستمتع فيها وتقضي فيها يوم كامل عادي يعني تستمتع. ويمكن قبل قراءة الخبر كل ذكرت إنه أتوقع أغلبنا كان عنده يعني ذكريات مع هذا المنتزه الجميل، واليوم يصنع ذكريات أجمل بتطوير المرافق الموجودة فيه. إن شاء الله دائما مستمتعين وما كنتم أصدقائنا.
0: أنت عارف أكثر شيء يعني أنا توني رجعت بالذاكرة كده في يمكن ما بعد جائحة كورونا، يعني كان دائما الرحلات الداخلية هي اللي يعني الواحد آمن في بلده يعني
1: طبعاً إيه.
0: فتخيل كنا دائما نحن نطلع الطائف دائما الأقرب طبعا، فلك أن تتخيل نجلس نستنى متى الوقت، نسأل متى حتشغل النافورة،
1: أي صح
0: متى الوقت اللي حتبدأ تشتغل فيه النافورة. خلاص مثلا الساعة 7 أعتقد كانت أو حولها تقريبا الساعة 7
1: لها أوقات معينة،
0: أي لها أوقات مثلا أول ما تيجي الساعة 7 تماما النافورة على طول تبدأ تشتغل في عرض غنائي وتبدأ تتلون الإضاءات فشكل جميل عارف، وتبدأ تطلع جوالك وتصور وتستمتع
1: أكيد.
0: وتلاقي الأطفال مستمتعين، والجميل أنه أنت في هذا الوقت في حديقة الردة من بعد المغرب أو حتى ما قبل تلاحظ الغروب هناك تبدأ الأجواء تبرد فتشعر بشعور يعني مغاير بصراحة.
1: صحيح.
0: إلى جانب هناك في طبعا الأكشاك موجودة، تروح يعني تلاقي الفواكه والعصائر الطازجة موجودة وكل شيء كل شيء موجود.
1: أي فعلا هو مكان ممكن
0: متكامل.
1: أي والله تقضي في يوم كامل متكامل مثل ما أشرتي دكتورة، فإن شاء الله مستمتعين دائما
0: إن شاء الله.
1: طيب احنا وصلنا لهالفاصل وبعد بنرجع إن شاء الله مع اتصالات جديدة، حياكم الله.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM. صيفنا أحلى على جدة FM.

0: ورجعنا لكم مستمعين الكرام. هلا ومرحبا فيكم وبكل اللي انضم معنا على السمع عبر أثير جدة اف ام. وصيفنا احلى. طبعا وصلنا لفقرة تقريرنا لليوم. طبعا اليوم رحلتنا راح تاخذنا لقطعة سحرية من التاريخ والجمال الساحر لعاصمة الأثار والقصص اللي ما تنتهي. وجهتنا اليوم حتكون لقلعة مارد التاريخية في سكاكا بمنطقة الجوف. هناك راح تلاقوا العراقة والإطلالة اللي تشرح الخاطر. طبعا استعدوا لأنه اليوم راح نعيش رحلة استثنائية بين قلاع التاريخ الشامخة وبساتين الزيتون العريقة في أجواء تعكس شعارنا الدائم بأن شعارنا صيفنا على كيفنا. خلينا نروح ونسمع هذا التقرير.
1: مستمعينا أهلا بكم. لما يجي الكلام عن منطقة الجوف احنا نتكلم عن أرض تنبض بالتاريخ وتجمع بين شموخ القلاع القديمة وبساطة الواحات الزراعية الساحرة ضمن إحدى أبرز وجهات صيف السعودية 2026. الجوف أعزائي مو بس وجهة عادية، بل هي متحف مفتوح، واحة ترفيهية وسياحية متكاملة تروي حكايات أمم سابقتنا بأسلوب يسر الناظرين وفي أجواء تعكس فعليا معنى صيفنا على كيفنا. أول ما نوصل سكاكا يمثل أمامنا تاريخ عريق يمثله صرح قلعة مارد الشامخ على قمة جبل يطل على المدينة بأكملها. القلعة بتاريخها الطويل وقصصها التي تعود لقرون مضت تمنح الزائر إطلالة بانورامية خيالية وجلسات استثنائية تجعلنا فعلا نحس بعظمة المكان وروعة الهندسة القديمة التي تحدت الزمن لتلبي شغف عشاق الاكتشاف والمغامرة في نزهة نعيش فيها تفاصيل صيفنا على كيفنا. المكان أعزائي ما يوقف عند الأثار، بل يفاجئنا ببحيرة الجوف الضخمة المتسعة التي تتوسط الصحراء لتشكل لوحة طبيعية فريدة من نوعها، تحيط بها المسطحات الخضراء ومزارع النخيل اللي تضفي على المكان أجواء هادئة ومنعشة تبعد عننا كل تعب وكل صخب المدينة وتتيح للعائلات قضاء أوقات لا تنسى من الترفيه والاسترخاء بأسلوب صيفنا على كيفنا. وأكيد طبعا لا يمكن نزور الجوف وما نذكر إنها عاصمة الزيتون بلا منازع، فمساحات أشجار الزيتون الممتدة لمدى البصر ومزارعها العالمية تمنح الزوار تجربة تذوق فريدة لأجود أنواع الزيت والزيتون النقي وسط حفاوة أهل المنطقة وطيب ضيافتهم. تسهم الوجهة طبعا في دعم برنامجنا عبر تقديم خيارات تجمع التراث والترفيه والطبيعة لتصنع لكل زائر ذكريات فريدة وجميلة تعكس حقا معنى صيفنا على كيفنا ضمن فعاليات صيف السعودية 2026 الهادفة إلى إثراء تجربة الزائر وتعزيز جودة الحياة. إذن مستمعينا، منطقة الجوف وقلعة مارد ليست مجرد محطة سياحية عادية، بل هي بوابة لعالم يجمع شموخ الماضي ببركة الأرض الطيبة ضمن برنامجنا صيفنا أحلى. إذا كان جدولكم يحتاج لجرعة عالية من الاكتشاف والتاريخ العريق والأنشطة اللي تفتح النفس، فالجوف بانتظار خطاكم وتأكدوا إن التجربة هناك فعلا غير.
2: شكرا للزميلة نهى عن هذا التقرير يعني عن قلعة مارد ومنطقة الجوف والتفاصيل التاريخية هناك. طبعا هي قلعة تاريخية يعني تراثية ومعلم حضاري في محافظة دومة الجندل الواقع في منطقة الجوف.

0: إن شاء الله استمتعتم بما استمعتم إليه، وإحنا مكملين أكيد في برنامج صيفنا أحلى، وهذه ساعتنا الثانية. ونذكر موضوعنا اليوم، وش الأشياء اللي ممكن تخليك تندم على السفر؟ وأيضا عندنا في فقرة خمن المكان اللي الآن إحنا نستقبل يعني إجاباتكم، إيه نعم، عن هذا المكان. طبعا هو شلال، بس إلى الآن أصدقائنا ما شاركونا وقالوا
1: إيه هو أطول شلال في منطقة الباحة.
0: أي نعم.
1: وموجود في بني حسن، فيعني هذه أكثر معلومة بتميز موقعنا لليوم. يعني خمن المكان يا جماعة، ترى المكان سهل، يعني لا تحرجون وبعدين خارج يقول تحط أشياء
0: لا
1: صعبة،
0: لا سهل،
1: وتبدأ مقارنة
0: لا لا أبدا، دائما اللي تجيبينه هو الأسهل هو الأجمل.
1: أيوه
0: نطلع
1: ما حب العقد.
0: أي صح، واضح. يلا فاصل نرجع لكم.

0: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا. نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
1: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1 ظهراً على جدة FM.

0: سوبر بيرفكتو.
1: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السرور. يلا انطلق
2: في الزحمة.
1: سوبر سوبر سوبر نار نيرا. مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
2: في الزحمة معايا انا امينة العبدالله من الاحد الى الخميس الرابعة عصرا على جدة اف ام.
3: صيفنا احلى على جدة اف ام.

0: حياكم الله من جديد وأهلا وسهلا فيكم أصدقائنا، نكمل معكم مشوارنا ورحب فيكم من خلال تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلاس، وأيضا بالاتصال على 012-64-77154. اليوم نسأل وش الشيء اللي ممكن يخليك تندم على السفر، وش ممكن يكون المكان، الأصدقاء، التوقيت، أنك ممكن تعطي السفر وقت أطول من اللازم أو المكان اللي بتروحه مثلا، وأيضا في فقرة خمن المكان. فرحب فيكم دائما، أيضا الواتساب 8024-24-2828. إيان نستقبل اتصال.
1: وكمان طبعا اليوم في خمن المكان رحنا لكم لمكان جميل، يعني بما أنه بدأ يشتد الحر ولكن في الباحة الأجواء تكون جميلة ورائعة. وطبعا هو الموسم هطول الأمطار، فتلاقي يعني الأودية ما شاء الله تبارك الله والشلالات. فاليوم احنا عندنا طبعا أطول شلال في منطقة الباحة وتحديدا في بني حسن، فيا ترى ايش اسم هالشلال؟ وطبعا هو بجوار منتزه معروف الآن، يعني هذه برضو من المعلومات الإضافية اللي ممكن تساعدكم. طبعا بجوار منتزه قريب جدا جدا جدا من هذا الشلال، وبرضو اسم الغابة باسم الشلال كمان. أكثر من كذا أنا حقول الاسم بصراحة وأخذ السبق في موضوع الإجابة الصحيحة.
0: لا لا عادي عادي.
1: طيب يعني أقول
0: اللي خليها شوي لأصدقائنا أنه يشاركونا في الموضوع ونشوفه، وما بقي شيء يعني. وانت اعطيتي تلميح بالبداية عن مكان هذا الشلال، واتوقع انه يعني في شلالات.
1: طب انت عارف في الاخر في خبر
0: ايش فيه؟ اي خبر
1: اللي انت قلته؟ فانت قلت كلمة، اوكي هي تعد اسم الشلال.
0: بالله عليك
1: والله قلتها.
0: وش هي؟
1: لدرجة أنا تخيلت أنك أنت قلت عشان تلمح.
0: لا والله بصراحة ما
1: جلت. لا لو قلتها معناته قلت الإجابة،
0: بس أنا ما قلت شيء يعني.
1: لا أنت قلتها.
0: أنا ما قلت، هو الخبر قال.
1: هو الخبر إيه قال؟ يعني أنت قريته أقصد.
0: أي صح. طيب ناخذ
1: امتنان. مساء الورد.
2: مساء السعادة عليك أستاذ لولو، كيفك؟
1: بخير الله يسلمك، أنت كيف حالك؟
2: خير يا عمري، يا مساء عليك وعلى كافة طاقم البرنامج والمستمعين، ربي يسعدكم.
1: ويسعدك يا رب حبيبتي. ها قولينا يا امتنان، في سفرة ندمت عليها؟
2: شوفي في سفرة ندمت عليها بحكم انه شوفي تقريبا يعني كنت في الثانوي كذا، وكان اول جوال امسكه، وكان كذا سفرة مع صحباتي، يعني كنا طلع مع بعض.
1: اوكي.
2: يعني هي في نفس المدينة بس انا شوية بعيدة يعني ساعتين كذا.
1: اوكي. طب وندمتي عليها ليه؟
2: لأنه الجوال ما كنت فيه، خذته دزته للبحر.
1: أوكي.
2: أي والله، يعني كانوا هم يتكلموا في موضوع البنات أنا ما لي علاقة فيه، فأنا كنت ماسكة جوالي يعني دوبي ماخذ جوال وكذا.
1: مبسوطة فيه.
2: أيوة مبسوطة فيه، فقالوا أنتي مشي معانا والجوال مشغلك، فخذته ورمته بالبحر، فزعلت عليها وسبتها.
1: هي طبيعي يعني ردة فعل غريبة وعلي.

0: عنيفة بصراحة.
1: أيوة قالت لي أنتي نسي معانا وكذا يعني كنا يعني طالعين مع بعض.
0: طب أنا ماني معاك، إيش ذنب الجوال؟
2: أي
1: لا أنت هو مشغلك.
0: أي أي
1: تعرفي مزح ثقيل فاهمة.
2: أي
0: أنا قلبي وجعني الحين يا امتنان حرام عليك.
1: فرحت جلست أبكي وأروح عند أمي وكذا، فأمي قالت خلاص نعوضك مو مشكلة.
0: اي والله بس رحله سيئه بصراحه.
1: اي والله على طول قلت لامي خلاص خلينا نرجع، وصحباتي واحد يرجع مع اهلهم ما لنا دخل خلاص ما ابغى.
0: حبيبه قلبي ان شاء الله انه ربي يعوضك خير يا رب. وطب قولي لنا يا امتنان، عرفت المكان ولا اسم الشلال؟
1: يا والله اني اختي قالت لي عليه من شوي بس نسيته. في
0: الله
1: حبيت شوفي خيره او شيء زي كذا قالت لي اختي بس نسيت.
0: اوكي شلال خيرة. اوكي
1: ايوه بالضبط.
0: اوكي يعطيك العافية امتنان، هلا ومرحبا فيكي.
1: هلا يا عم.
0: هلا باي باي. طيب من امتنان لميلا نقول مساء الورد.
3: الو مرحبا السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هلا ومرحبا.
3: مساء الخير على الدكتور علول والاستاذ خالد.
0: مساء السعادة. هلا ومرحبا.
3: يا اهلا.
0: هاي ميلا، في رحلة كده ندمت عليها؟
3: شوفي للأمانة ولا رحلة ندمت عليها
0: الحمد لله.
3: صح إنه تكون فيها مشاكل وكذا في نفس الوقت نعصب، بس بعدين إني أنبسط صراحة وأجلس أضحك إذا رجعت البيت على المواقف اللي بتصير.
0: طب حلو الحمد لله، هذا دليل إنه دائما يعني رحلاتك دائما يعني تعملي لها حساب ودائما يكون يعني ترتيبك لها بشكل جيد.
3: أيوة تكون كويسة ومضبوطة
0: الحمد لله. طيب ها بالنسبة للشلال عرفتي ولا لا؟
3: شلال
0: خيرة. اوكي شلال خيرة. اوكي يا ميلا شكرا لك وشكرا على مشاركتك. هلا مرحبا باي باي. هاي خالد.
2: هاي دكتورة.
0: الشلال قالوا الى الان انها شلال خيرت.
2: اي نشوف
0: خيرة. يا ترى ايش صح غلط؟ ترى في كثير شلالات ترى في الباحة. في اكثر من شلال.
2: نعم.
0: أوكي بس ركزوا إنه إحنا نتكلم اليوم عن أطول شلال في الباحة ويقع في بني حسن.
2: يا سلام، خلينا أجل نشوف، وإحنا منتظرين أصدقائنا يشاركونا في الموضوع، ولكن صار وقت الفاصل ونرجع مع أخبار جديدة ورسائل جديدة. نعم يلا.

أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما، معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة FM.

0: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة FM. الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة FM.
1: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي

0: تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام. صيفنا أحلى على جدة اف ام.
2: حياكم الله أصدقائنا وأهلا وسهلا فيكم من جديد. نواصل معكم مشوار تقريبا في الجزء الأخير من برنامج صيفنا أحلى، وأجمل التحية لكم مستمعينا. نقرأ الرسائل ونتكلم في فقرة اليوم خمن المكان، إذا أصدقائنا خمنوا هالمكان ولا لا. فحياكم الله، بأخذ الرسائل اللي وصلتنا، ولكن قبلها تذكير بالمكان اللي تكلمنا عنه اليوم. طبعا هو شلال، أطول شلالات منطقة الباحة بمحافظة بني حسن، وأحد أهم المواقع السياحية. يرسم الشلال المتدفق بالمياه لوحة فنية مبهرة جعلته مقصدا لالتقاط الصور التذكارية، وجهة دائمة للسائحين. فايش اسم هذا الشلال؟ ناخذ هنا مشاركات من صديقنا مازن، يقول هلا وغلا أبو فيصل حبيب القلب، والدكتور لولو عبد الله الكعيد يقول رحنا المدينة وشلنا ملابس البرد كلها على إن في برد في المدينة، وصلنا هناك ما في برد، ندم. مدينة ما فيها برد،
3: ما فيها برد.
2: كيف استنتجت إنه برد يا صديقنا؟
3: لا أنت شكلك التاريخ عندك متأخر، يعني أنت في بالك إنه الآن إحنا داخلين على أغسطس حيكون برد؟
2: مستحيل. عموما معوض خير إن شاء الله وفي غيرها بإذن الله تعالى. أيضا هنا مشاركة من نعناعة تقول شلال خيرة أطول شلال في الباحة، شكرا لك على المشاركة. عبد الهادي عمران مصور لنا القمر قماري، يا الليلة يا ساري مستمتع، بيقول بسماع أصواتكم أنا والبر والقمر ساطع، صراحة روعة. عبد الهادي عمران شكرا لك يا عبد الهادي، شكرا شاركتنا سنابك. محمد الحربي يعطيك العافية. مازن من جديد يقول قصدي أول، أوكي أول، وأيضا شاركنا يقول شلال خيرة. شكرا لك يا عزيزنا ويا حبيبنا على المشاركة يا مازن. طيب نقرأ بعض المشاركات اللي عندك كل لحظة له.
3: أوكي. نقرأ ولا
2: أي لا لا، بس في عندي مشاركة كمان. أسعد أوقاتكم كل خير خالد الدكتور لولو، مستمعين لكم مستانسين بالاستماع لكم أحلى مذيعين، تحياتي صديقكم أو صديقي مالك الصوفي، لكم محبكم ابن اليمن خالد خليل. شكرا لك يا خالد.
3: شكرا لك يا خالد. وخلينا أروح للرسائل اللي عندي، ونقول هذه تحية من سهل تقول مساء الخير وتحية لكم مني، وأقول لكم بصراحة دائما منورين البرنامج. وتقول بصراحة أنا عن نفسي ندمت على رحلة مثل ما قالت دكتورة، هي كانت الرحلة تستحق أسبوع وأنا كنت مخليتها أسبوعين، بصراحة صرت أكرر الأماكن وحسيت بالملل. تقول ومنها كمان صرفت فلوس أكثر فعشان كذا ندمت.
2: صح.
3: طيب كمان هذه رسالة من عبد العزيز اللي يقول مساءكم خير ومساكم أحلى، صار صيفنا أحلى ولكن صيفنا مليان رطوبة. ويقول أمس بدأت الرطوبة، والله صح كلامك، أمس رطوبة كانت عالية في جدة إذا كنت بجدة. ويقول كمان أما بالنسبة لي الشلال وشلال خيرة الموجود بمنتزه الأمير مشاري جميل جدا ورائع، والآن أكيد المياه تتدفق لأن في أمطار. الله عليك، شكرا لك وشكرا على مشاركتك يا عبد العزيز.
2: شكرا عبد العزيز حبيبنا.
3: طيب هذه رسالة من عبد الله يقول مساء الخير لولو، دائما تدور على سميتك واليوم أنا جا سمي، لا خالد ولا أنت أنا الكسبان. وتحية لعبد الله الكعيد
2: سمي.
3: يقول ما ألومك، حلو لما تلاقي شبيهك أو سميك. ويقول بالنسبة لي الشلال شلال خيرة، ويقول تحية لكم وبصراحة نفسي أروح للشلال
2: بإذن
3: إن شاء الله بإذن الله تعالى. طيب كمان هذه رسالة من سعود يقول والله بصراحة الرحلة اللي ندمت عليها لما رحنا في يوم من الأيام لأحد الدول، وبصراحة المجموعة زادت عن 10 وبدأت الخلافات وبدأت الآراء تختلف. أنا أشوف السفرة لما تكون أكثر من 5 أشخاص مبالغ فيها، فهذيك السفرة أنا ندمت فيها. تخيل أنه ساعات من النهار بتروح وإحنا وين نروح وكل واحد يطلع لك برأي. أنا أقول حتى لو كنتوا أصدقاء ما ينفع العشرة أو أكثر من 5 يروحون في رحلة واحدة.
2: عدد كبير صراحة، يعني متعب
3: بصراحة، يعني

0: متعب متعب بصراحة انك انت تكون في رحلة العشرة اشخاص.
1: صح صح. شكرا يا سعود.
0: طيب سارة تقول انا عندي رحلة ندمت عليها ندم عمري، رحت مع واحدة وجالسة تحاسبنا بالملي، قالت احنا بصراحة رايحين مع بعض عشان نتمشى، كل ما رحنا المكان تقول لا هذا غالي وليش اخترتي. طبيعي انت رايحة لسفرة حتجرب الاماكن الغالية والمتوسطة والاقل، اما انك تلزميني اجلس اكل سندويتش ليل ونهار هذه مشكلتك انت. وتقول اعتذر ما سلمت في البداية من حماس الموضوع اول مرة اشارككم. سارة فطفطت ونسيت حتى تسلمي.
1: الموضوع قديم عرفتي، واضح. الله يقويك يا سارة، وكان مفروض يعني بداية يكون في اتفاق والناس يعني اذا ميزانية تسمح خلاص
0: والله. ايوة يعني بصراحة كمان في مشكلة انه في بعضهم يا خالد يعني ما يعرف الشخص الا لما يبدأ يسافر معاه، فهذه هي مشكلة.
1: صح.
0: طيب ان شاء الله باذن الله. طب خليني كمان اروح لرسالة من مشاري يقول مساء الخير، والله برنامجكم جميل واسمحوا لي حاب اشارك في الموضوع وقررت ارسل لكم، ارسل على سنابك ويقول اتمنى تقرأ رسالتي. أنا بالنسبة لي أسافر مع صديق يفهمني وأفهمه عشان لا أندم، لأنها صارت معاي وسافرت مع شخص وفي النهاية اكتشفت أنه شخصية غريبة، لا هو ملتزم بالمواعيد ولا هو كمان يصحى في الوقت ولا حتى يلتزم بالجدول، رغم أنه أنا وياه اللي مختارينه. في النهاية يقول لي يا ابن الحلال جايين ننبسط ليش نعقد الدنيا، فندمت على هذه السفرة رغم أني أنا دفعت فيها فاتورة كبيرة لأنه كانت تذاكر الطيران والسكن، ولكن ما حققت المتعة اللي أنا أرجيها من هذه السفرة. ورسالتي أقول عبر برنامجكم الجميل وشخصياتكم الرائعة لا تسافر إلا مع أحد أنت عارفة.
1: أتفق معك مشاري، وتحس من الأشياء اللي تقهر أنه يكون في عندك تنظيم وجدول معين بعدين يجيك الشخص الثاني يعني يحطك أنت الغلطان، تلقى هو نايم وما يتحرك وما يبغى يمشي، يوصفك بأنك أنت شخصية متزمتة متعقد إلى آخره من هالصفات اللي للأسف يعني بعض الناس ممكن يوصمك يعني بأسوأ شيء ولا يعترف أنه غلطان. فعلا الله يعوضك خير.
0: طيب هذه آخر رسالة راح أقرأها عشان بعد كذا خلاص ما عندنا وقت. طيب هذه رسالة من خالد اللي يقول، طب ما نقدر نحن نجاهر رسالة خالد،
1: الأستاذ خالد لو سمحت ايش يقول.
0: تحية للسم الرائع، ويقول والله طلتك جميلة وجلستك هيبة، ويقول بالنسبة للموضوع أنا أقول أنه الرحلة لما تكون موزونة من كل الاتجاهات، المكان السعر وكمان الميزانية واختيار الشخص المناسب، هنا ما راح تندم على الرحلة. إذا ما وزنتها زين راح تندم إما بالمبلغ اللي اندفع أو بالوقت اللي أنت أخذته أو الشخص اللي رحت معه. فأنا أشوف إن هي لابد إنها تدرس عشان ما تندم، والحمد لله ما في سفرة ندمت عليها. ولكن أنا أتوقع السفرة الجاية حتكون مع العزيز الغالي خالد مستور عشان ما يندم إنه هو ما أخذ إجازة بعد العناء الطويل مع لول والعبد الله.
1: الله الله، شكرا على شعورك فينا. وفي البداية أحاول يعني أني أمثل اسم خالد خير تمثيل، فتحية لكل من يحمل نفس الاسم وشكرا لك.
0: طيب أوكي، طبعا كل اللي جاوبوا إجابة شلالات خير هي أكيد صحيحة. طبعا هي كمان موجودة يعني هي باسم غابة خيرة وفيها منتزه الأمير مشاري اللي يضم شلال خيرة أو شلالات جذر اللي كانت اسمها، وهي ممتدة من أعالي جبال السراح حتى بئر القلت اللي زودة بنحو 45 مظلة و15 جلسة وثلاث مواقع للألعاب الأطفال ودورات مياه، إلى جانب العديد من الخدمات الموجودة في موقع الشلال. يعني الشلال بصراحة موقع مجهز وتم تطويره بشكل كبير. طبعا تكثر بالغابة هذه المدرجات الطبيعية، طبعا فيها كمان مخزون مياه عالي جدا بعد هطول الأمطار، وطبعا هي اللي بتزود مياه شلال خيرة. وطبعا كمان يقول لك تستمر دائما الشلالات هذه الوقت طويل، يقول لك هذا الشلال دائما تجده تحت يعني أسفل القرية، وطبعا يقول لك الشلال دائما جاري، ويقول لك هو من الشلالات الكبيرة والضخمة في المملكة العربية السعودية.
1: فعلا شكرا لولو على اختيار هالمكان الجميل اليوم. ضمن فقرة خمن المكان. واليوم صراحة الكثير من الأشخاص يعني أصابوا في تخمينه.
0: الحمد لله ما كان صح. أيوة
1: الله حبيبنا هذا. السلام عليكم مساء الخير كيف الحال. تحية لعبد الله ويقول والله ندمت خرجت أنا واحد صديقي نتمشى منطقة تبوك ما وصلنا ذيك المنطقة. يقول يعني إنه ما عجب المكان مثلا نبغى نغير وما إلى ذلك. فعلا أصدقاء السفر أحيانا يعني يكونون هم الإشكالية في السفرة نفسها. امتناع ميل نعناع مازن عبد العزيز عبد الله توقع خالد بعد
0: نعناع مين
1: نعناع عفوا نعناع يعني احنا ايش فيه نعناع مشاركة معنا والله
0: اوكي
1: اي يعني هم شاركوا معنا. طيب وصلنا للختام ان شاء الله تكون وفقنا في تقديم حلقة اليوم. نلتقيكم بكرة نفس الموعد. الدكتورة لولا عبدالله شكرا لحضورك.
0: شكرا لك يا خالد مسرور على سهلة. فخامتك والشكر موصول لمخرجنا الجميل. ايش قلت نمت صح؟ طيب اوكي شكرا يا عبد الله. اكيد عبد الله القاعد اللي منورنا في البرنامج. نشوفكم بكره على خير وباي باي.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
2: في 60 ثانية.
3: تحت شعار عزنا بطبعنا، أطلقت هيئة الترفيه الهوية البصرية الرسمية لليوم الوطني لتسطر أروع لوحات الفخر والاعتزاز بوطننا العظيم، لتمكين الشراكات من تبني تقنية الذكاء الاصطناعي بكل ثقة واقتدار. أطلقت هيئة الاتصالات الدليل الشامل

يا هلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، مساء الخير، مساء السعادة، مساء البهجة، ومساء الأخبار السعيدة. أكيد أنتم معانا في الحرف 29، وأكيد 29 يأتيكم من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء. لكم تحياتي من الإعداد والتقديم، أنا مريم العمري. طبعاً الإخراج والإبداع منورنا في اليوم مخرجنا عبد الله الكعيد. قبل ما نطلع فاصل أذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28. نغني مع عبد الله ونرجع لتروحوا بعيد.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا، كل من ينضم إلينا الآن في الحرف 29، أذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28. شكرا لكل أصدقائنا اللي بيتابعونا في كافة وسائل التواصل الاجتماعي وعلى تواصلهم الرائع وتفاعلهم الحلو. شكرا لكل أيضا اللي بيرسلوا الافتتاحيات الحلوة. خلينا نروح لافتتاحياتكم على الواتساب اللي بترسلوها. الصداقة بلا صدق كظل بلا شمس، والمعاملة والمعاملة بلا احترام كأرض بلا ماء، والعهد بلا وفاء كقلب بلا نبض. كل شيء إذا تجرد من جوهره صار قشرة خاوية، صورا بلا حياة. الإنسان لا يقاس بجسده ولا بلسانه، بل بما يزرع في القلوب من رحمة وما يترك في الأرواح من أثر طيب. الرحمة هي نور القلب. من بن حنين، يا هلا وسهلا بيك. طيب كمان مساء الخير مريومة والمايسترو محمد عبد الله الكعيد من صديقنا فؤاد، يقول ستكون بأطيب حال وسوف تشهد حياتك نقلة حقيقية، وانفتح داخلك باب الاتزان والتحرر من الألم، لكن بشرط واحد، أن تسقط عنك وهم الضحية، فلا تحمل الناس ولا الظروف مسؤولية حياتك. واجه نفسك بصدق وقل أنا من يتحمل مسؤولية نفسي وخياراتي، أنا من يملك قرار سعادتي وسوف أمضي فيه بحكمة، ولا تستسلم لتلك الحالة السلبية التي تمر بها. قد يهمس بداخلك صوت يدعوك للعزلة واليأس ويقنعك بأن الأبواب قد أغلقت، لكن لا تصدقه، تنبه وانهض من جديد، فالحياة ما زالت فيها جوانب جميلة لم تكتشفها بعد. طيب هذه بعض من افتتاحياتكم الحلوة. نروح لموضوعنا اليوم. اليوم راح نتكلم عن أثر الكتابة. ماذا يحدث فيك شخصيا، في شعورك، في دماغك عندما تكتب مشاعرك؟ ليش تشعر بالراحة بعد الكتابة؟ وخليني أقول إنه موضوع الكتابة هو مش بس إنه والله أكتبه خلاص، ولا يعني تسجيل للكلمات وكتابة، هي عملية إعادة تنظيم للعقل نفسه. عشان كده بيستخدموها علماء النفس والأطباء النفسيون كوسيلة علاج في كثير من الحالات. الكتابة ما هي مجرد كتابة وكلمات وتسجيل على ورق، الكتابة أكبر من كده. الكتابة هي طريقة الدماغ لترتيب الفوضى. ده قبل ما تكتب المشاعر، أي مشاعر كانت، سواء كانت مشاعر غضب، مشاعر استياء، مشاعر حزن، مشاعر ضجر، مشاعر شوق، أي مشاعر أي نوع، دائما بتكون بدون لغة. لما تغضب ولا تحزن ولا تخاف ما يكون الدماغ في أفضل حالاته، تزداد نشاط منطقة معينة في الدماغ مسؤولة عن الاستجابة للمشاعر القوية. لعشان كده نقول أحيانا أنا ما أعرف أنا حاسس بإيه، مش عشان والله أساسا الإحساس مش موجود ولا المشاعر غير موجودة، بل عشان هي هذه المشاعر وهذه الأحاسيس ما تحولت إلى كلمات. تخيلوا كيف إنه الموضوع سهل أو تفسيره بهذه البساطة، بس مش عارفين، إحنا مش عارفين أهمية إنه الإنسان يفضفض سواء بالكلام أو بالكتابة. مو كلنا عندنا أشخاص إحنا نثق فيهم، مش كلنا نقدر نفضفض أو نتكلم. يعني إذا وجد شخص في هذه الحياة يسمعك، شخص واحد بس يسمعك وإنت واثق فيه وتقدر تكلمه في أي شيء يزعجك أو تفضفض، فأنت محظوظ. أحب أقول لك أنك أنت يعني في نعمة،
وفي حظ كبير. عشان كده أنه في بعض الناس ما عندهم حد ممكن يفضفضوا له أو يتكلموا أو يثقوا فيه أو يقولوا كل اللي في خاطرهم بدون ما حد يحكم عليه أو ينتقدوا أو يعاتبوا أو يعايروا. أوكي؟ فهو أحسن شيء أنه هو يلجأ إلى الكتابة. المشاعر المكبوتة هذه كلها رح تتغير ورح ترتاح، مش عشان أنت ما عندك مشاعر، عشان أنت كتبتها وتحولت إلى كلمات. يعني بكل بساطة، لما أنت تبدأ بالكتابة، أنا زعلان، أنا حزين، أنا خايف إلى آخره، يعني في دماغك على طول ينتقل يعني إلى مرحلة ردة الفعل، إلى التحليل، إلى الشعور، وبعد كده ممكن تشعر بفوضى، لكن في النهاية تنتهي إلى النظام. في كثير من الدراسات العلمية والاجتماعية والنفسية تكلمت عن أهمية الكتابة وكيف ممكن إحنا زي ما يقولوا نبرد خاطرنا في الكتابة. على الأقل الورقة والقلم يسمعوك وما يحكموا عليك أبدا. هذا هو موضوعنا اليوم. نغني مع عبد الله ونرجع، لا تروحوا بعيد.

نعود لكم مستمعينا الكرام، هلا وسهلا بكل من ينضم إلينا الآن في الحرف 29 و800 244 28 28 رقم الواتساب. ما تنسوا تكتبوا أسماءكم خلف أي مشاركة جديدة. أيضا حساباتي على على منصة إكس وسناب شات، تقدروا تراسلوني على الدايركت مسج لأي اقتراحات لقادم الأيام من الحلقات. كمان كمان تقدروا تشاركوا، وهلا وسهلا بالجميع. اليوم موضوعنا عن الكتابة وأهمية الكتابة وتأثيرها على شعورك، وماذا كده يحدث في الدماغ وفي الشعور وفيك أنت شخصيا لما أنت تكتب. عالم النفس جيمس بينكر أجرى سلسلة من الدراسات على ما يسمى الكتابة التعبيرية، وجد أن الأشخاص الذين كتبوا عن تجاربهم المؤلمة لمدة من 15 إلى 20 دقيقة على عدة أيام أظهروا تحسن في الصحة النفسية وانخفاض في التوتر وتحسن في بعض المؤشرات الصحية مقارنة بمن كتبوا عن موضوعات محايدة. الفكرة مو إنه الكتابة تمحو الألم يعني بشكل كامل، أكيد لا، بل إنها تساعد الدماغ على فهم هذا الشعور ومن ثم تحليله وتفكيكه وتنظيمه. الكتابة بتحول المشاعر إلى قصة. المشكلة مو في الألم فقط، المشكلة إنه الأحداث هي تظل داخلنا، داخل رؤوسنا، داخل عقولنا، بتكون متناثرة، عبارة هنا صورة، هنا ذكرى، هنا إحساس، هنا جملة، هنا كلمة قالت، هنا خوف، هنا سمعت لوم، هنا أنا انخذلت، هنا أنا خفت، هنا أنا حزنت. يعني مشاعر كثير كلها بتكون مع بعض، لكن لما أنت تكتبها تبدأ تترتب وتبدأ تتنظم وتحاول. أكيد حتفهمها، أكيد لما تحط كل شيء في مكانه وتنتهي هذه الفوضى، راح ممكن تتحول من إعصار كبير قاعد يعصف بك إلى قصة لها بداية ووسط والنهاية. طيب على الواتساب مازن، هلا وسهلا مازن، يقول أنا عن نفسي يوم أكتب أرتاح نفسيا، هي اللي الكتابة هي اللي بتخليني أخرج من الضغوطات وأعبر عن مشاعري، وهي اللي بتخليني أرتاح بشكل كبير. نعم أكيد، يعني ما في شك. كمان سطام بن نواف، يا هلا وسهلا بيك، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، مساء الخير والنور والورد، الله يعطيك العافية وشكرا على برنامجك الراقي، والله انتم الراقين والحلوين وشكرا لكم ولوجودكم دايما معانا. يقول سطام، الكتابة هي الأثر الذي يبقى بعد غياب صاحبه، فهي تحفظ الأفكار وتنقل المشاعر وتوثق الأحداث وتبني جسور التواصل بين الناس عبر الزمان والمكان، وبالكلمة المكتوبة تنقل المعرفة وتغير القناعات وتخلد الإنجازات، ولذلك كان أثر الكتابة عظيم في حياة الأفراد والمجتمعات. سطام بن نواف، الله يا سطام، أكيد أتفق معك طبعا. أيضا فهد الهذلي من جدة، يا أهلا وسهلا. طيب يقول فهد، الكتابة نعمة من الله علينا، لذا يجب أن نخصص وقت يومي لو ربع ساعة نكتب ما يدور في داخلنا، وأفضل أن تكون الكتابة بخط اليد. أفتكر في المرحلة الابتدائية عام 1420 كان عندنا مادة اسمها التعبير، وكنت جدا سعيد بوجود مادة في المدارس مثل التعبير. والله كلنا كان عندها طبعا مادة التعبير، أنا كانت المواضيع ما تعجبني، أنا أختار موضوع غير الموضوع اللي تقوله الأستاذة، الله يذكر هذيك الأيام بالخير. طيب كمان مين معانا؟
اكتبوا أسماءكم بليز، لأنه والله قاعدة توصلنا مشاركات كثير بس بدون أسماء. هعطيكم فرصة تراجعوا مشاركاتكم وتشوفوا أنتوا كتبتوا ولا لا تمام أسماءكم، اكتبوا أسماءكم وشيكوا ونروح نغني مع عبد الله ونرجع لتروحوا بعيد.

نعود لكم مستمعين، أهلا وسهلا بكل أصدقائنا. مضمنا الوقت نصف ساعة وأربع دقائق. أهلا وسهلا بكل اللي انضم معنا الآن، وأيضا نرحب بكل اللي كانوا معنا في بداية مشوارنا. تقبلوا تحياتنا كفريق عمل من الإعداد والتقديم، أنا مريم العمري، والإخراج الأكيد الجميل لمخرجنا المبدع عبد الله الكعيدي. أهلا وسهلا بالجميع. اللي بنتكلم عن ليش أو تأثير الكتابة على نفسك وعلى دماغك وعلى مشاعرك وعلى شعورك. يقول الفيلسوف سورين، قال إنه الحياة تعاش إلى الأمام لكنها تفهم إلى الخلف. الكتابة هي الطريقة التي تنظر بها إلى الماضي، تنظر بها إلى الخلف، لكن نستطيع أن نمشي إلى الأمام. الكتابة، ما أدراك ما الكتابة.

وسحر الكتابة. يمكن الكتابة لا تغير العالم، لكنها تغير الشخص الذي ينظر إلى العالم. يمكن كلما ضاقت الكلمات في داخلنا اتسعت الفوضى، وكلما خرجت الكلمات إلى الورق بدأ العقل وبدأت النفس تستعيد هدوءها. الكتابة ليست مجرد حبر، هو حوار صادق بين الإنسان ونفسه، وأحيانا تكون أول خطوة نحو الفهم وأول خطوة كمان نحو التعافي. عارفين إذا بنتكلم عن الكتابة وأهميتها في محاور، خلينا نقول إنه المحور الأول أنت لا تكتب ما تفكر فيه، أنت تكتشف ما تفكر فيه أيضا. أحيانا تكون الأفكار موجودة كاملة داخلنا، لكن الحقيقة بتكون يعني غير واضحة. مع الكتابة أكيد راح نعرف الموضوع وأبعاده، وراح نحط كل شعور في مكانه، كل شيء في قيمته الحقيقية وفي حجمه الحقيقي. ليش الإنسان قالوا يعني أنه ممكن الإنسان يكون أذكى لما يكتب؟ لأنه العقل لما يفكر يفكر بطريقة سريعة وفوضوية، لكن لما يكتب يضطر إلى ترتيب المنطق، لا يستطيع أن يكتب يقول مثلا يعني كلمات غير مفهومة مثلا، هو لابد أنه يكتب جمل مفهومة، عشان كده هو يضطر أنه يكتب بمنطق. طيب خليني أقول كمان شيء مهم، شيء مرة مهم، واتمنى فعلا أنه أحيانا إحنا نكتب، في بعض الأشخاص يكتبوا كل ما كتبوا يرجعوا لنفس الألم مرة ثانية، تمام؟ كأنه قاعد يعيد الألم ويعيد الماضي. الكتابة هي المفروض أنها توقف اشترار الأفكار. في فرق بين أنك تفكر وأن تكتب، التفكير يدور في دائرة، أما الكتابة فأنت تجبر الفكرة على الخروج. عشان كده دائما يقولوا في علم النفس أنه العقل هو مكان لإنتاج الأفكار مو يخزنها. طيب كمان من حقائق الكتابة، الكتابة تخلي الإنسان يشعر بالسيطرة أحيانا على حياته، لأنه كثير من التجارب اللي يمر فيها الإنسان، الصدمات إلى آخره، كده فجأة يحس الإنسان هو أنه الحياة طلعت من بين إيده، يعني خرجت عن سيطرته، تمام؟ فلما هو يكتب تمنحه إحساس بأنه هو لسه قادر يكتب، قادر أنه يصف ما يشعر فيه. الكتابة ما هي للذكرى، أوكي؟ يعني بدليل أنه بعد ما تكتب تقدر أنك تحرق هذه الورقة أو تمزقها، تمام؟ الكتابة مو للذكرى بس، الكتابة هي لإعادة بناء الهوية. كل مرة تكتب فيها أنت مو قاعد توصف الحدث، أنت قاعد تختار، ولازم تكون صادق في كتابتك. من هو الضحية؟ من هو البطل؟ من هو المخطئ؟ من هو الذي كان على حق؟ إيش أنت تعلمت؟ هل انتهت القصة ولا ما انتهت؟ هل بدأت؟ عشان كده الكتابة تغير طريقة رؤيتك لنفسك. طيب في شيء مرة مهم إنه لازم نتكلم عنه، إنه الكتابة ما راح تكون علاج كامل أو علاج سحري. إنك تكتب عشان أنت تعيد تشتر الألم والتعب، فبليز لا تكتب. إذا كانت الكتابة كل يوم قاعدة تعيدك لنفس المنطقة، لنفس المرحلة، لنفس البداية، لنفس الجرح نفسه، دون محاولة للفهم أو التغيير، فيمكن هذا الشيء قد يزيد التعلق بالألم. الكتابة العلاجية إنه تسأل في النهاية أنا إيش تعلمت؟ إيش تعلمت؟ يعني لابد أن تكون صادق مع نفسك في الكتابة هذه، حتى ما تجامل نفسك لأنه ما في أحد راح يشوفها غيرك، أوكي؟ فلازم حتى لو كنت أنت غلطان تقدر تكتب، أوكي؟ لازم تسأل نفسك هذا السؤال، طب أنا إيش تعلمت؟ كل يوم إحنا نسأل نفسنا هذا السؤال، إحنا إيش تعلمنا؟ في اللي يقدر
يجاوب على نفسه.

وفي اللي يهرب من نفسه، وفي اللي كده يطلق السؤال في هذه الحياة كده هو ماشي بينه وبين نفسه. أحيانا يعني يكابر ويقول أنا يعني أني ما غلط وأنا عادي، لكن لابد أنه في درس وفي فكرة وفي شيء لابد أنك أنت اتعلمته. طيب عبد السلام القادري، عبد السلام القادري من اليمن، يا هلا وسهلا. يا هلا وسهلا بك، شكرا على كلماتك الحلوة الطيبة. يقول مواضيعكم أكثر من رائعة. طيب يقول التواصل الاجتماعي والإنترنت خلت الناس تنسى الكتابة والقراءة. أنا عندي تواصل اجتماعي بس أحيانا أغلق النت، بس أمارس الكتابة والقراءة لأنه مهم جدا. تحياتي لكم جميعا وكل من يسمع رسالتي، عبد السلام القادري. يا هلا وسهلا بك. طيب أرجوان، يا هلا وسهلا بصديقتنا أرجوان، تقول مس السعادة، ما أجمل ذاك الإحساس الذي يحكي تجربة صادقة لا تقرأ من الكتب، ذلك هو القلم الصادق. نعم. طيب نختم قبل ما نطلع فاصل، نختم مع أبو ناصر كالعادة كلماته الحلوة. يقول السلام عليكم مساء الخير، يا هلا وسهلا أبو ناصر، مساءاتك سعيدة. يقول حينما أكتب أجد نفسي وأجد ذاتي، أجد قلمي يراقص حرفي على الورق، أحس بالعبارات وكأنها ورود وعبق، ومعاني أجدها تأبى أن تتوارى في الأفق. سأظل هكذا أكتب سطرا بسطر، وأكتب إلى أن ينتهي الورق أو يفنى العمر ويحترق. أبو ناصر، الله على الكلمات الحلوة. ابن اليمن، يا هلا وسهلا خالد، يا هلا وسهلا ابن اليمن. يقول الكتابة تشرح الصدر وتمنحنا الشعور نحو السلام الداخلي، وتنشط الذهن وتخفف التوتر النفسي. صح يا ابن اليمن. مكملين نغني مع عبد الله وراجعين.

لو سمحت أبيك بكلمة. إيه ما هي كلمة بصراحة، هو قرار. كل شيء بيني وبينك انتهى، باختصار انتهينا.

واحدة واحدة حتى أستوعب كلامك والجروح. أنت فاهم شنو يعني انتهينا؟ شنو يعني انتهينا بكلمتين؟

يا هلا وسهلا بكل أصدقاء وأحباء فقرة إحساس كلمة. يقول الشاعر في هذه الأبيات: وأبحث عني رويدا رويدا، ويغلق دوني سبيل التمني، ولازلت جلدا أخوض الحياة، وكم كان سهلا سبيل التجني. وأبحث عني رويدا رويدا، ويغلق دوني سبيل التمني، ولازلت جلدا أخوض الحياة، وكم كان سهلا سبيل التجني. فأجرح يوما وأفرح يوما، وأكسر يوما ويوما أغني. ولازلت جلدا أخوض الحياة، وكم كان سهلا سبيل التجني. فأجرح يوما وأفرح يوما، وأكسر يوما ويوما أغني. وكانت أغاني لحنا خفيا، رسائل حب إلي ومني.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM. في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
2: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
1: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة،
2: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
1: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
2: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
1: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
2: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
1: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك. جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي اي او اس واندرويد ساودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
1: من فعل أدوات الحماية سلم من محاولات التصيد. لا تفتح مجال.
2: بوعيكم وتعاونكم نحد من المخالفات البيئية ونحافظ على ثرواتنا الطبيعية، مع تحيات القوات الخاصة للأمن البيئي.
3: جدة اف ام على هواك.

0: أنا عايش فيه.
1: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
2: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.
3: وجان الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية. وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يومياً 8 مساءً على جدة FM.
4: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحاً على جدة FM.

0: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة FM.
1: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
0: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة FM. في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جد أف أم.
1: سوبر بيرفكتو.
2: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحيرة كل أتباعنا. يلا انطلق
1: في الزحمة.
2: سوبر سوبر سوبر نار نيرا. مسيناكم السونا وفي زحمتنا أبدا أبدا لا تنسونا.
1: في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله، من الأحد إلى الخميس 14 على جدة أف أم.
3: جدة أف أم على هواك.

سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: في 60 ثانية.
1: تحت شعار عزنا بطبعنا، أطلقت هيئة الترفيه الهوية البصرية الرسمية لليوم الوطني لتسطر أروع لوحات الفخر والاعتزاز بوطننا العظيم، لتمكين الشراكات من تبني تقنية الذكاء الاصطناعي بكل ثقة واقتدار. أطلقت هيئة الاتصالات الدليل الشامل للتحول الرقمي الذكي بمسار بري عملاق يربط عاصمتنا الحبيبة بعروس المصايف. تتربع المملكة على عرش الصدارة العالمية بترابط الطرق ضمن مبادرة السعودية الخضراء لنرسم مستقبلاً بيئياً مستداماً. يتألق على سواحلنا درع أخضر يضم 72 مليون شجرة مانغروف. وأخيراً، دراسة علمية تكشف أن الشمس تحتوي على كمية من الفضة تزيد بنحو 55% عما كانت تشير إليه التقديرات السابقة.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء ومختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
3: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
4: 29 الآن على جدة FM.
5: الآن على جدة FM، هلا وسهلا بكل أصدقائنا. أكيد 29 يأتيكم من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء، رح نكون معاكم على مدى ساعة كاملة من الزمن. يا هلا وسهلا بالجميع، تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد والتقديم، أنا مريم العمري. الإخراج والإبداع أكيد لمخرجنا سلطان المحياوي.

29 على جدة اف ام. أهلا وسهلا بكم مستمعينا، كل من ينضم إلينا الآن في الحرف 29. مساء الخير والسعادة والأخبار الجميلة. 800-244-28-28 رقم الواتساب، تقدروا تشاركوا كمان على الديركت مسج في منصة إكس أو سناب شات أكيد الخاصة. تقدروا كمان تسمعونا من خلال تطبيق سعودي راديو بلاس. شكرا لكل أصدقائنا. فؤاد يقول مساء الخير مريومة والمايسترو سلطان المحياوي جميع المستمعين. يقول حافظ على قلبك نقيا دائما مهما كانت معاملة الآخرين لك، فلا تفقد الخير بداخلك بسبب تصرفات الآخرين السيئة. لا تندم على كونك تعاملت بطيبة يوما مع أشخاص اكتشفت لاحقا أنهم لا يستحقون، أو ساندت ودعمت من كان في الخفاء يصفك بالسذاجة والغباء. لا تندم على تعاطفك مع أرواح اكتشفت بعدها أنها بلا ضمير ولا روح. إن سيد قومه هو المتغابي، وما قدمته من خير حتما سوف تقطف ثماره. نعم أكيد، هذه الافتتاحية الجميلة من فؤاد، شكرا لك يا فؤاد. طيب نروح لموضوعنا اليوم اللي راح يكون عنوان لحلقتنا اليوم. اليوم احنا بنتكلم عن شيء مهم يمكن كلنا سويناه، سواء كنا قاصدين أو مو قاصدين. عارفين دايما نسمع إنه النهايات أو فكرة التشتت تمام، أو إنه النهاية ما كانت مش ولا بد. اليوم نتكلم عن ليش إحنا نغير الطريق قبل ما يعطينا النتيجة، تمام؟ يعني نتكلم اليوم عن شيء اسمه البدايات، أو تعب البدايات، أو تشتت البدايات. ليش نترك كل شيء قبل إنه ينجح أو يصل لمرحلته الأخيرة؟ هل المشكلة في الطريق؟ هل المشكلة فينا إحنا؟ هل المشكلة في صبرنا؟ بدون أدنى شك في أشخاص بحياتنا يمكن إحنا نكون منهم، تمام؟ حياتهم مو سلسلة من الإخفاقات، لا، هو سلسلة من البدايات. يبدأ مشروع ويتركه قبل ما ينتهي، يبدأ يتعلم مهارة معينة أو لغة معينة ويمل ويتركها، يدخل نادي وما

يستمر ويترك النادي، يبدأ يقرأ كتاب ويبغى يصير مثقف ويتثقف ويضيف لنفسه معلومات مهمة ما يكمل قراءة الكتاب، ينتقل من فكرة إلى فكرة، يتحمس لكل فكرة جديدة ويكتشف فجأة إنها ما تناسبه. عندما يتنقل من طريق إلى طريق، من فكرة إلى فكرة، من مشروع إلى مشروع، وبعد سنوات أو بعد فترة طويلة ينظر لنفسه، ينظر لحياته، يجد إنه هو بدأ عشرات الأشياء، أوكي، شغلات كثير بحياته بدأها ولكن لم يستفد من ولا شيء وما أتقن ولا شيء. طبعا هو كده يظن انه هو ما وجد الطريق المناسب، ما وجد الهواية المناسبة، ما وجد المهارة المناسبة، بينما في الحقيقة قد تكون شيء آخر تماما، انه لم يمنح اي مشروع او اي فكرة او اي طريق الوقت الكافي ليصبح شيء ملموس على أرض الواقع. أتوقع خلاص فهمتوا الفكرة، يمكن كلنا بدأنا فيها يعني، أو عندنا هذه الشغلات حقيقي يعني، يعني في ناس عندهم بنسبة كبيرة، أوكي، وفي ناس بنسبة متوسطة، وفي ناس بنسبة بسيطة. هذا هو موضوعنا اليوم، 800-200-44-28-28. نغني مع سلطان ونرجع، لا تروحوا بعيد.

نعود لكم مستمعينا، أهلا وسهلا بكل أصدقائنا. أكيد أنتم معانا في الحرف 29. اليوم بنتكلم عن تشتت البدايات. لماذا يعني تترك كل شيء قبل أن ينضج؟ ليش إحنا نغير الطريق قبل أن يعطينا نتائج أو نشوف يعني اللي إحنا الفكرة اللي إحنا مشينا فيها أو المرحلة أو المشروع أو الهدف اللي نبغى نوصله قبل ما يكون على أرض الواقع نتركه؟ وقلنا قبل الفاصل إنه في أشخاص حياتهم مو بس سلسلة من الإخفاقات، ولا عندهم إخفاقات كثير، أحيانا تكون سلسلة من البدايات الغير مكتملة. تمام، الإنسان يحب البدايات بشكل عام، دائما البدايات لها بهجة ولها فرحة ولها حماس وتكون ممتعة دائما، زي أول يوم مثلا في أول يوم في مشروعك، أول يوم في النادي مثلا، أول أسبوع في أنك تتعلم مهارة جديدة، أول كم يوم في مشروعك، تحس أنه البدايات واو كده مليئة بالأمل وحلوة وإلى آخره. بس توصل لمنتصف الشيء هذا تحس بالملل، وتحس أنه خلاص يعني، أو تكتشف فجأة أنه هذا مو طريقك ولا هذه البدايات اللي أنت تبغى تكمل فيها. طيب، في علم النفس في مفهوم اسمه The Novelty Effect. تمام، هو إيش؟ إنه دماغ الإنسان بيفرز كمية أكبر من الدوبامين لما يبدأ شيء جديد، لكن بعد فترة ممكن هذا الهرمون أو الدوبامين ينخفض هذا الشعور. هنا يظن الإنسان إنه أنا شغفي انتهى، بين

لما في الحقيقة هو إنه دماغه أو عقله اتعود على هذا الشيء. أحيانا إحنا ما نبحث عن بدايات جديدة لمجرد إنها بدايات جديدة، أو نبحث عن إننا نشوف هدفنا أو فكرتنا أو مشروعنا مكتمل على أرض الواقع. أحيانا إحنا ما نبحث عن النجاح، أحيانا نبحث عن الشعور بالحماس، وهذا فرق. يعني الحماس شعور والنجاح عادة. الشخص الناجح ما يشتغل عشان هو متحمس، بل هو عشان هو ملتزم. عشان كده علماء النفس أو علماء السلوك يقولوا الدافع هو اللي يخليك تبدأ، الدافع هو اللي يخليك تبدأ، لكن الانضباط هو اللي يخليك تواصل وتستمر. طيب عبد الله بركات على الواتساب 800-244-28-28 يقول تعب البدايات شعور يمر به كل من قرر أن يغير شيء في حياته، ففي البداية تبدو الخطوات ثقيلة والنتائج بعيدة ويختلط الحماس بالشك والتعب، لكن أكثر الأحلام لا تفشل لأن أصحابها غير قادرين، بل لأنهم استسلموا قبل أن يروا ثمار صبرهم. والنصيحة أن لا تحكم على رحلتك من أيامها الأولى، وامنح نفسك الوقت لتتعلم وتتطور، فكل بداية متعبة تحمل في داخلها نهاية تستحق، ومن يصبر على مشقة البداية يقطف لذة الوصول. طيب كمان معتز يوسف من السودان، يا هلا وسهلا، يقول مساء الخير، مساء النور مريم صاحبة الحرف والإخراج الجميل لسلطان، والتحية لكل المستمعين. شكرا لك يا معتز، يا هلا وسهلا بيك. طيب إيش رأيكم نروح نغني مع سلطان ونرجع؟ لا تروحوا بعيد.

29 على جدة اف ام. على جدة اف ام، هلا وسهلا بكل اصدقائنا 800 244 28 28. اليوم نتكلم عن ليش احنا بنترك البدايات، يعني اي بداية نبدا فيها ما بنكملها. الفيلسوف نيتشه كان يقول: من يملك سببا يعيش من أجله يستطيع تحمل معظم الطرق. المشكلة أحيانا ما تكون في الطريق، المشكلة تكون إننا إحنا ما نعرف ليش إحنا أصلا مشينا في هذا الطريق. وهج البدايات الممتع. قلنا كمان أنه أحياناً بتكون حياة الإنسان مو سلسلة من الإخفاقات، هي سلسلة من البدايات الغير مكتملة. أبحاث عالمة النفس أنجيلا دوكورت قالت حول مفهوم الجريت أو المثابرة طويلة المدى، وجدت أنه النجاح في الدراسة والعمل والرياضة وأي نشاط كان يرتبط بالمثابرة والاستمرار نحو هدف بعيد أكثر من ارتباطه بالموهبة وحدها. بمعنى يعني أنه الموهوب اللي بيترك كل مرة يخسر، والعادي الإنسان حتى لو ما كان عنده موهبة بس قاعد يستمر هو يتفوق. ليش إحنا كلنا بنحب البدايات؟ بكل بساطة لأنه البداية لا يوجد فيها حكم، كل شيء فيها احتمال أنجح أو ما أنجح، احتمال أكمل أو لا، يمكن أوصل يمكن ما أوصل. لكن بعد فترة ممكن تبدأ النتائج، وهنا ممكن الإنسان يخاف لأنه النتائج بتكشف الحقيقة. هل أنا فعلا أستطيع؟ هل أنا جيد كفاية؟ هل راح أكمل؟ هل راح أفشل؟ فيهرب، يترك البداية الأولى هذه في نصف الطريق ويهرب إلى بداية جديدة، ويرجع يعيش الاحتمالات مرة أخرى بدلاً من مواجهة الواقع. اليوم خلينا نسأل نفسنا سؤال: هل إحنا فعلاً نبحث عن النجاح أم نبحث عن الإحساس بأنك بدأت شيء جديد؟ طيب نروح لمشاركاتكم على الواتساب. يحيى، يا هلا وسهلا، يقول: ما أجمل عندما تكون البداية بتحقيق أهدافك ولكن تحصل أسباب تمنعك أنك تحقق هذا الطموح الذي أنت بنيته بداخلك كبداية لانطلاقك لتحقيق أهدافك، فتظل محتار بين البداية الجميلة التي بدأتها والنهاية التي رسمتها. تحياتي لنجمة المايك مريم ولفخامة الإخراج السلطان ولكافة المستمعين يحيى. أتفق يا يحيى. كمان مازن يقول: التشتت الدائم في المرة الأولى هو كده، هي تكون كده البداية، تكون فيها تشتت وخوف وبعد كده الأمور تمشي تمام. طيب على الطماح، يا هلا وسهلا على الطمح، يقول: التشتت والبدايات الناقصة هم نتيجة طبيعية لغياب التركيز وتعدد المهام والشلل التحليلي الناتج عن كثرة الخيارات. إن محاولة إنجاز أو تعلم أشياء عدة في وقت واحد تمنع إكمال الأعمال وتؤدي إلى التعب الفكري. على الطمح أكيد يا علي. كمان صديقنا هادي من اليمن، هلا وسهلا، يقول: أنا من متابعين إذاعة جدة اف ام وشغوف بمتابعة برنامج الحرف 29 والذي يذاع مباشرة في 10 مساء والذي تقدمه المذيعة المتألقة مريم، فهل تقبلوني صديقا لكم؟ أكيد أنت صديق لنا في 29 وكافة برامج إذاعة جدة، ونرحب فيكم أكيد. ومكملين بعدما انتصف الساعة ونطلع نغني مع سلطان ونرجع، لا تروحوا بعيد.

29 على جدة اف ام. اهلا وسهلا بكل اصدقائنا. يقول او كتب احدهم فقال: المخيف حقا انه يوجد مره اخيره لكل شيء، مثلا مره اخيره لكونك لطيف، مرة أخيرة لرؤية شخص ما، مرة أخيرة لمكالمة هاتفية، مرة أخيرة لكونك تحمل شغفا لشيء ما، مرة أخيرة لكونك تحاول. هناك مرة أخيرة دائما قبل أي غياب. طيب، اليوم احنا بنتكلم عن البدايات، كيف كلنا نتحمس في بدايات كثيرة، وقلنا أنه الإخفاقات مش الإنسان مش سلسلة، أحيانا يكون من الإخفاقات أو عنده إخفاقات كثيرة، أحيانا تكون عنده بدايات كثير ما اكتملت. اليوم هل إحنا نبحث عن النجاح ولا نبحث عن الإحساس بأنه إحنا بدأنا شيء جديد؟ طيب، أذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28. خلينا نروح، ولا قبل ما نروح خلينا نتكلم شوية عن دراسة علمية. في دراسة علمية أظهرت في علم الأعصاب أنه مجرد توقع النجاح أو تخيل النجاح أو المكافأة اللي تجي بعد هذا النجاح ينشط نظام المكافأة في الدماغ، يزيد إفراز الدوبامين حتى قبل تحقيق الهدف. لذلك أنه بعض الناس ممكن يشعروا بحماس كبير لما يخططوا، وعند الإعلان عن مشروع جديد ينخفض هذا الحماس عندما تبدأ مرحلة العمل الفعلية الواقعية. يعني أحيانا الحقيقة الثانية، ممكن البداية ما تحتاج إلى شجاعة، لكن الاستمرار هو اللي بيحتاج. في البداية الكل ممكن يقول لك فكرة حلوة جميلة، الكل يقف بجانبك، الكل يشجعك، والكل يتمنى لك التوفيق، لكن ممكن بعد شهرين ثلاثة تبدأ الأسئلة: ها كيف العمل، كيف المشروع، ها كيف النتائج، ها نجحت، هل تعلمت، كم وصلت، وين رحت، وين جيت. وهنا من الأسئلة هذه يبدأ الإنسان يخاف، لأنه فعلا الإنسان كده يحس وقتها إنه هو انتقل من مرحلة الحلم إلى مرحلة الاختبار. طيب، كمان من الأمور أو الحقائق في هذا الموضوع، عرض البدايات أو البدايات هي مو شيء إلزامي، لابد أنك تتكمل كل الطريق. أحيانا من الجيد أننا إحنا لو بدأنا في شيء وحسينا أنه ما في نتيجة، خلاص بلاش نكمل، نوقف ونشوف طريق آخر. يعني لأنه في بعض الناس كمان ما يخافوا من الفشل، هم يخافوا من النجاح. ليش؟ لأنه النجاح في النهاية يعني مسؤولية، يعني إنه الناس راح تتوقع منك المزيد، يعني إنه يعني الإيمج تبعك أو صورتك صارت على المحك، عشان كده ينسحب قبل أن ينجح. فعلا بيصير هذا الشيء على فكرة، بيصير لأنه ما يبغى يتحمل أي مسؤولية. طيب، خلينا نروح لمشاركاتكم على السناب شات. طيب أصدقائي على سناب شات، أكيد أنا أرحب بكل مقترحاتكم ومشاركاتكم على الدايركت مسج في حساباتي الخاصة، سواء سناب شات أو منصة إكس، وتقدروا تشاركوا، كمان تقدروا إنكم تقترحوا أي مواضيع. طيب سارة، يا هلا وسهلا يا سارة. سارة من مكة طبعا، تقول مساء الخير مريومة وسلطان، مستمتعين جدا معاكم. شكرا لك يا سارة. تقول يعني هذا كلامك أنا معايا ينطبق على الدايت، كل مرة أقول إني أبدأ دايت وأبدأ وما أكمل، تقول أنا عندي مش الدايت هو الفاشل، الاستمرارية هي الفاشلة. نعم، هذا اللي احنا نتكلم عنه. يعني سارة أعطتنا أقرب مثال وأبسط مثال يمكن كلنا
تعرضنا لي، إننا إحنا كل يوم نقول إنه هذا الطريق جيد وهذا راح أمشي فيه وراح أكمل فيه، ونتفاجأ فجأة إنه مو هو، أو إحنا نغير رأينا على حسب الاعتبارات اللي قبل شوي أنا تكلمت عنها، ونروح لدايت جديد أو طريق جديد طبعا. طيب يقول خالد من الرياض، هلا وسهلا، يقول أنا عقدتي اللغة الإنجليزية، كل مرة أدخل معهد وما أكمل، وأدخل دورات وما أكمل، وأشتري كتب جديدة وأتركها. هنا تعدد البدايات، لابد إنك خلاص مسكت طريق واحد كمل للنهاية. طيب إيش رأيك منروح نغني مع سلطان؟ يلا.

وسهلا بكل أحباء وأعزاء فقرة إحساس كلمة. يقول الشاعر في هذه الأبيات: خذني إليك وضم فؤادي لأغفو طويلا على راحتيك. خذني إليك وضم فؤادي لأغفو طويلا على راحتيك. خذني إليك فإني تقلبت بين حنيني وخوفي عليك. خذني إليك فإني تقلبت بين حنيني وخوفي عليك. تعبت وأرقني نبض قلبي وطول انتظاري وشوقي إليك. خذني إليك فإني تقلبت بين حنيني وخوفي عليك. تعبت وأرقني نبض قلبي وطول انتظاري وشوقي إليك. فقد عشت عنك بعيدا بعيدا، أنام وحيدا وقلبي لديك.

جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.